صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الاثنين 31 آب 2026. نهاية الشهر الغريب العجيب بالحر وبالشوب اللي عشناه بهالشهر هيدا وبداية أسبوع موفقة نتمنيها للجميع. نتمنى لكم رفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة جولتنا على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة أخبار 8:15 منكون مع صبحية ندى و10:30 وجوه البلد مع كريستال عيد. منتابع برامجنا 11:30 مع أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خلدون زين الدين. واحد ونص فتى من برامج قناة RT روسيا اليوم. وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات مع سلام اللحام. بفترة بعد الظهر 4:30 تابعوا معنا كلام يوصل مع أنطوان السعادي. 5:15 راديو رما و 6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. في الجنوب يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني، حيث شهدت ساعات الفجر قصفا وتفجيرات واستهدافات جوية ومدفعية في عدد من البلدات، وقرابة الواحدة فجرا سجل تفجير في بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، فيما استهدف القصف المدفعي عند الثانية فجرا أطراف ميفدون وبرعشيت، وعند الثانية والربع شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة المنصوري. وصباح اليوم استمر القصف المدفعي المتقطع على النبطي الفوقة ووادي سلوقي لجهة تولين، بتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة استهدف بلدة حداثة. بحثا عن دعم أوروبي ودولي للخطوات اللبنانية وللجيش لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه ولمسار التفاوض، يتوجه رئيس الجمهورية الألماني جوزيف عون إلى اليونان اليوم. ومساء أمس اتصل الرئيس عون بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شاكرا مواقفه الداعمة للبنان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن تقديره للأمير تميم على دعمه المتواصل للبنان وشعبه لا سيما للجيش اللبناني. يتناول الرئيس نبيه بري في كلمته لمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر مساء اليوم أهمية الحفاظ على القرار 1701 ودور اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحدودها. تمكنت مخابرات الجيش من تحرير مخطوف في عمشيت جبيل وتوقيف 7 متورطين، فيما أوقفت في البوار كسروان 12 سوريا بينهم 3 نساء، وتبين أنهم يشكلون عصابتين لتهريب الأشخاص. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخطف جاء على خلفية خلافات مادية بين المهربين مع تورط نساء بأعمال مخلة بالآداب. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الطريق إلى القضاء النهائي على حماس وحزب الله ليس ببعيد وسننجزه، وكشف عن أنه يدرس نشر محاضر جلسات الحرب لكشف الحقيقة أمام الجمهور، مهاجما خصمه السياسي غادي أيزنكوت، معتبرا أن توليه رئاسة الحكومة سيكون بداية نهاية إسرائيل. وفي الشأن الإيراني توعد نتنياهو بمواصلة التحرك ضد إيران، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك قدرات تهدد أمنها. استهدف الجيش الأمريكي الليلة الماضية منصتي إطلاق صواريخ للحرس الثوري في جزيرة لارك قرب مضيق هرمز، كانتا تستعدان لإعادة زرع الألغام البحرية في المضيق بعد تنظيفه وجعله آمنا. الحرس الثوري الإيراني أكد سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين من دون تحديد حصيلة دقيقة، وتوعد بالرد، مؤكدا أن الضربة لن تمر من دون عقاب قبل أن يعلن الحرس الثوري لاحقا استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. وكالة تسنيم أشارت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء الهجوم على جزيرة لارك جنوبي البلاد. الجيش الأردني أعلن من جهته أن الدفاعات الجوية تصدت لثمانية صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم ودمرتها قبل أن تشكل تهديداً للمواطنين أو الممتلكات. وأكدت القوات المسلحة أنها تواصل مهامها بأعلى درجات الجاهزية وأن عمليات الاعتراض نفذت وفق تقديرات عملية دقيقة وقواعد الاشتباك المعتمدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن حصولها عليه سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الشرق الأوسط وإسرائيل. وأضاف ترامب أن جزيرة خارك الإيرانية تتعرض للتدمير، مؤكدا أن إيران برأيه هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي. وعلى وقع التطورات الجديدة ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر.

صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الاثنين 31 من آب 2026. البداية مع عناوين النهار. المراوحة الدبلوماسية تعزز توقعات معركة علي الطاهر. النهار في غزة والضفة معاناة مزدوجة تنذر بانفجار.

وكتبت النهار تحت عنوان في ذكرى الصدر التزام متشدد بحصية السلاح إقفال باب التوظيف لحوار أمريكي مع الحزب. لا تحمل وجهة التطورات التي تتعاقب ميدانيا في الجنوب ودبلوماسيا في كل التحركات والمواقف الدبلوماسية سوى ازدياد مؤشرات لمعركة حاسمة في علي الطاهر التي تقول جهات لبنانية معنية بكل الوضع الميداني والدبلوماسي المتصل بها إن حصولها لم يعد سوى مسألة توقيت يتفق عليه الجانبان الإسرائيلي والأمريكي. وإذا كان لبنان الرسمي والسياسي يترقب أصداء هذه التطورات في الكلمة التي سيلقيها عصر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى 48 على تغييب الإمام موسى الصدر، فإن المعطيات المتوافرة عن مضمونها تشير إلى أن بري سيركز على حجم الكارثة التي أصابت الجنوب في ظل ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عمليات تغيير غير مسبوقة في المناطق المحتلة، كما أنه سيتناول بوضوح موقفه المعارض للمفاوضات الثنائية والاتفاق الإطار منطلقا من إجهاض إسرائيل نفسها للاتفاق، كما ينتظر أن يتناول بري الذي زاره عشية الذكرى حليفه الدائم وليد جنبلاط خطورة تفريغ الجنوب من اليونيفل والعامل الأممي، مشددا على ضرورة إيجاد بديل تحت علم الأمم المتحدة وعدم ترك الأمور للدول الأطراف وحدها. وبدا لافتا أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان استبق يوم إحياء المناسبة ووزعت رئاسة الجمهورية نص كلمة له كان أبرز ما تضمنته استذكار مواقف الإمام الصدر الذي أطلق أبرز مواقفه في الدفاع عن كرامة أهله وأرضه، فرفض أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، ودعا الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الجنوب وأهله، معتبرا أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحده، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. وقال عون إن لبنان يؤكد مجددا التزامه الكامل بحصية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة تماما كما كان يطمح الإمام الصدر لدولة تحمي أبنائها ولا تترك جنوبها وحيدا في مواجهة الخطر. وتعاملت الأوساط المعنية مع البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية

الأمريكية بأنه يمكن إدراجه في سياق التحذير استباقا لعملية تصعيد إسرائيلية، إذ طالبت واشنطن حزب الله بنزع سلاحه، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل البلد. وشددت على أنه يتعين على حزب الله نزع سلاحه ليكون لبنان بلدا آمنا ومتمتعا بالسيادة، وأشارت إلى أن الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان.

في أسرار الآلهة في النهار رأت فعاليات في العاصمة في نتائج انتخابات اتحاد جمعية العائلات البيروتية بأنه جرس إنذار، وترى أنه من الآن وصاعدا يجب بناء حسابات سياسية جديدة على مستوي الانتخابات النيابية المقبلة في بيروت عند الطائفة السنية، خصوصا بعدما لوحظ أنه جرى نفخ وتضخيم نتائج هذه الانتخابات بما لا يتطابق كثيرا مع الواقع الذي لا يحتمل هذا النفخ. في أسرار الآلهة أيضا، لا يقبل نواب من جهة معينة إلا فتح صالون شرف لهم أثناء مغادرتهم مطار رفيق الحريري، علما أن رئيس نواف سلام يسافر غالبا مع سائر المسافرين المتوجهين إلى طائراتهم ومن دون أي ضجيج. في أسرار الآلهة أيضا لوحظ أن سفراء لا يقومون إبان إجازاتهم في لبنان بجولات على كل المسؤولين الرسميين، ويكتفون بالجهة التي كانت وراء تعيينهم في هذه العاصمة أو تلك.

وكتب إبراهيم حيدر في النهار اليوم تحت عنوان غطاء أمريكي لتوسيع عمليات إسرائيل جنوبا، الدولة تحت ضغط الشروط ولاءات حزب الله. تشير التطورات السياسية والأمنية إلى دخول لبنان في مرحلة جديدة من بوابة الجنوب، إذ بات واضحا أن الموقف الأمريكي يضغط على الدولة وكأنه ينزع منها تبريراتها للتفاوض المباشر مع إسرائيل. فبعد إعلان السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن الأولوية هي لتسليم حزب الله لسلاحه وبعدما بعدها يمكن مطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها، تكشفت معلومات من أوساط دبلوماسية أن واشنطن بدأت ترفع الحظر عن توسيع إسرائيل لعملياتها، بما يعني أنها تمنحها الغطاء للتقدم إلى علي الطاهر والمواقع التي تزعم إسرائيل أنها تهدد أمنها في جبل الريحان وإقليم التفاح. توسيع العمليات ضد حزب الله سبقه وفق المصادر الدبلوماسية تدقيق أمريكي عسكري حول الحدود، حدود العمليات الإسرائيلية، إذ إن الولايات المتحدة لا تريد حربا واسعة تؤدي إلى نسف المفاوضات واتفاق الإطار. وملخص الموقف الأمريكي الذي أبلغ إلى إسرائيل أنه ممنوع توسيع القصف نحو العمق وبيروت لأن ذلك يحتمل تصعيدا واسعا وهو في الوقت ذاته لا يؤثر على بنية حزب الله العسكرية.

نتابع مع عناوين اللواء: مواجهة لبنانية للضغوط الإسرائيلية، تمسك بالمفاوضات واليونيفل ومؤتمر دعم الجيش، توجه وطني واحد في ذكرى تغييب الإمام الصدر، ومفاجآت علي الطاهر بين الحصار والانفجار. إيران تشدد إجراءاتها في هرمز، وقصف أمريكي على جزيرة لاراك. تركيا والسعودية وباكستان تعقد اليوم أول اجتماع لتفعيل اتفاقية الدفاع.

نقرأ من منشات اللواء: فيما دخلت المفاوضات المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي غرفة الإنعاش لمنع موتها نهائيا بعد موتها سريريا، يترقب لبنان كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مناسبة ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، وهل يتقدم بمبادرة جديدة أو مقترح يوفر مخرجا لجميع الأطراف من الجمود الحاصل؟ إلى ذلك وحسما للجدل حول ما تردد عن إمكانية فتح حوار بين حزب الله والإدارة الأمريكية، أوردت السفارة الأمريكية ليلة أمس تصريحا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال فيه: ينص الإطار الثلاثي بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وذلك نيابة عن الشعب اللبناني. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني وترغب في أن يكون لبنان بلدا آمنا وذا سيادة، ولتحقيق ذلك يجب على حزب الله نزع سلاحه، وكما قال السفير عيسى: لا نريد شيئا أكثر من تسليم حزب الله أسلحته. وعندما يقرر حزب الله أنه مستعد لذلك يمكنه التحدث مع الدولة اللبنانية التي نجي معها حوارا بالفعل، وحينها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر. لكن في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله حتى الآن في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران. لقد حان الوقت لحزب الله أن يفعل ما هو الأفضل للبنان والشعب اللبناني. وجاء موقف الخارجية الأمريكية مخالفا لكلام مندوبها في سوريا وتركيا توم باراك، الذي اعتبر أن لا وقف للحرب ولا حلول في المنطقة من دون إشراك الحزب وإيران في أي تسوية. وبهذا المعنى رسمت الإدارة الأمريكية حدودها لمعالجة مسألة العلاقة والحوار مع الحزب ومصير سلاحه، بينما كانت للحزب أيضا شروطه لأي حوار غير مباشر سواء مع الإدارة الأمريكية أو غيرها، عبر طلبه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي أولا من المناطق الجنوبية المحتلة جنوبي نهر الليطاني قبل تسليم سلاحه في هذه المنطقة إلى الدولة اللبنانية ممثلة بالجيش. أما موضوع السلاح والتواجد شمالي نهر الليطاني فهو برأي الحزب يخضع للحوار المباشر بينه وبين الدولة اللبنانية، وفي الحالتين تبقى مسألة الضمانات الحقيقية والصادقة هي المسألة الجوهرية بالنسبة للحزب، وهي مطلوبة برأيه وبرأي الدولة اللبنانية أيضا من الإدارة الأمريكية، لأنها وحدها القادرة على فرض وقف العدوان والانسحاب من المناطق المحتلة. وعلى خط متصل تساءل قيادي في حزب الله: إذا كان المطلوب من الحزب أن يقدم شيئا ما، فما الذي ستقدمه واشنطن بالمقابل؟ وكشف القيادي أن نقاشا فتح داخل قيادة حزب الله حول طبيعة المطلب الأمريكي وأهدافه.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. اذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض او بق الفرش، الحل الامن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: خير شو في؟
6: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
7: انطق لبل عتلسانك.
6: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: صاحبة الجلالة.
1: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الأخبار. طعن قضائي يهدد بإلغاء نتائج انتخابات اتحاد العائلات البيروتية. السعودية تقود معركة استئصال الحريرية. قضية الصدر خيوط جديدة، وليبيا تواصل إقفال باب التحقيق. مفقود غزة الجريمة المنسية. الجمهورية عنونت اليوم: واشنطن لجولة مفاوضات جديدة، هيكل في عمان، دعم أردني لأمن لبنان. منشات الجمهورية بعنوان: واشنطن لعدم عرقلة الإطار ومنع التصعيد، عون ملتزمون بحصر السلاح وبسط السيادة. معلومات دبلوماسية للجمهورية تقول إن واشنطن لا تريد للمسار السياسي أن يتعثر، وأولويتها إبقاؤه محصنا وبعيدا من مؤثرات من شأنها أن تعرقل صيغة الإطار. ملك الأردن يقول لقائد الجيش: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. وفي الجمهورية أيضا هذا العنوان: شطب الأسفار من الليرة اللبنانية، إصلاح نقدي أم تغيير في شكل الأزمة؟ مع تفاقم الأزمة النقدية في لبنان وتراجع قيمة الليرة بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، عاد إلى الواجهة النقاش حول شطب الأسفار من العملة اللبنانية بالتزامن مع الحديث عن إصدار فئات نقدية أكبر، وبين من يرى في هذه الخطوة وسيلة لتبسيط التعاملات وإعادة تنظيم النظام النقدي، ومن يعتبرها مجرد تغيير شكلي. يبقى السؤال الأساسي: هل تكمن مشكلة الليرة فعلا في عدد أسفارها أم في الاقتصاد الذي يقف خلفها؟ لبنان لا يحتاج اليوم إلى تجميل أرقام الأزمة، بل إلى معالجة جذورها. لذا إن إصدار فئات أكبر قد يكون ضرورة عملية في المرحلة الحالية.

ونصل إلى عناوين الديار. تصعيد إسرائيلي يهدد بتجميد روما 3، ترقب لكلمة بري في ذكرى تغييب الصدر، وهيكل يزور الأردن. بين واشنطن وتل أبيب وبيروت 1701 في مرمى التفاوض، حراك دبلوماسي تركي على خط واشنطن حزب الله. إيران سترد على عقوبات ترامب، وأمريكا تواجه ضغوطا عسكرية.

أشارت مصادر واسعة الاطلاع للديار إلى أن الخشية من محاولة تل أبيب تطيير الجولة المقبلة من المفاوضات جدية، فبعد ما كان من المفترض انعقاد جولة جديدة من التفاوض في روما مطلع أيلول، أصبح الحديث عن النصف الثاني منه نتيجة عدم قدرة الوسيط الأمريكي على تحقيق أي خرق في الملفات العالقة، وبخاصة أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي وجوب التساهل معه في هذه المرحلة لضمان فوزه في الانتخابات، على أن يكون مستعدا بعد ذلك للتجاوب مع الطلبات الأمريكية المرتبطة بلبنان أو بسواه. ولفتت المصادر إلى أن المواقف الأخيرة للسفير الأمريكي في لبنان تؤكد أن واشنطن تتجاوب إلى حد كبير مع مطالب نتنياهو، باعتبار أنه يبدو واضحا أن الضغوط التي تمارس راهنا على تل أبيب لإنجاح المسار التفاوضي لا تقارن بتلك التي كانت تمارس في المرحلة الماضية. وتضيف المصادر: الخشية الحقيقية هي من قرار إسرائيلي بتنفيذ هجوم كبير على علي الطاهر في لحظة معينة، في حال استشعر نتنياهو أنه بحاجة إلى تصعيد ميداني يشكل طوق نجاة له في الانتخابات المقبلة. هذا الهجوم قد يؤدي إلى تدخل إيراني يطيح الهدنة الهشة التي تشهدها المنطقة ويؤدي إلى اشتعالها من جديد، وهو سيناريو يتجنبه ترامب بالكامل قبيل الانتخابات النصفية في أمريكا مطلع تشرين الثاني المقبل. وتوضح المصادر أنه حتى الساعة ليس محسوما إذا كانت إسرائيل سترفض الجلوس إلى طاولة التفاوض في النصف الثاني من أيلول، أم أنها سترضخ للضغوط الأمريكية فتشارك في جولة المفاوضات من دون أن تقدم على أي خطوة للأمام كما فعلت في الجولة السابقة، رامية الكرة في ملعب الطرف اللبناني الذي تتهمه بعدم تنفيذ ما هو مطلوب منه بملف نزع سلاح حزب الله.

ونصل إلى عناوين الشرق. لبنان يبحث عن بديل لليونيفيل، وملك الأردن يستقبل قائد الجيش. الشيخ نعيم قاسم يظن نفسه يعيش في المريخ. وبقلم وديع الخازن، حين يهدد القانون حرية الصحافة تهتز أركان الديمقراطية.

إلى عناوين نداء الوطن: الجنوب نحو الأخطر، وإسرائيل تقدم علي الطاهر بلا كوابح، الغلاء يسبق البرد والشتاء سيكون قاسيا. الرواية الأخطر منذ 1978، القذافي أطلق رصاصتين على صدر الإمام الصدر.

هكذا بعد نداء الوطن. إذن كل عام تحلو ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وتطرح معها الإشكالية المفتوحة على شقين. الأول، ماذا جرى في 31 آب 1978؟ ما مصير الإمام ورفيقيه؟ من كان المستفيد من إبعاده؟ وهل ظهرت معطيات جديدة تسهم في كشف حقيقة ما حصل؟ خلفية الخلاف بحسب الباحث والمؤرخ والإعلامي العراقي الدكتور حميد عبد الله في برنامج تلك الأيام، تعود إلى مرحلة كان فيها نظام القذافي يقدم دعما ماليا لعدد من التنظيمات في لبنان خلال الحرب الأهلية، ومنها حركة أمل، في الوقت الذي كان القذافي يسعى إلى نشر الكتاب الأخضر والترويج له خارج ليبيا. فأرسلت نسخ من الكتاب إلى لبنان واطلع موسى الصدر على إحداها، وتشير الرواية إلى أن الإمام الصدر لم يعجب بما قرأه، بل وصف الكتاب في حديث داخلي بأنه تافه، ووصف صاحبه بالمعتوه. غير أن المخابرات الليبية التي كانت تخترق حركة أمل تمكنت من تسجيل حديث الصدر وإيصاله إلى القذافي. في 25 آب 1978 وصل الإمام إلى ليبيا تربية لدعوة الاحتفال بذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر، وبحسب الرواية التي يعرضها دكتور حميد عبد الله، طلب القذافي لقاء الصدر منفردا في 31 آب في باب العزيزية من دون رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين. وفي اللقاء واجه القذافي ضيفه مباشرة بما نقل إليه، وسأله عما إذا كان قد وصف الكتاب الأخضر بأنه كتاب تافه، لم يتراجع الصدر عن موقفه أو يلجأ إلى المجاملة، بل أعلن رأيه بكل شجاعة معللا إياه بأن الكتاب لا يتضمن أي نظرية أو فكرة ذات قيمة. القذافي شأنه شأن سائر الطغاة، لم يكن يحتمل نقدا أو اعتراضا، وما إن سمع موقف السيد موسى الصدر حتى فقد أعصابه وانهال عليه بكلام قاس قبل أن يتجاوز الأمر إلى إهانة عمامته ورميها أرضا. اتهم القذافي الصدر بأنه إسرائيلي، أما الصدر فحافظ على هدوئه ورد على القذافي بالقول إن مصيره سيكون في النار. عندها ازداد الأخير غضبا وأمر حراسه بتقييده واقتياده، فلاحق الزعيم الليبي بهم واستدعى شخصا يدعى حسني الأحراري، ثم سحب مسدسه وأطلق رصاصتين في صدر الإمام موسى الصدر، وبعد ذلك سلم المسدس إلى الأحراري وأمره بتصفية الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين اللذين كانا قد قيدا ونقلا إلى مكان آخر. في أسرار نداء الوطن بدأت تباينات خارجية تظهر في السياسات الإعلامية لبعض المواقع الإخبارية اللبنانية، ويتوقع خبراء أن تتسع هذه التباينات وتتزايد في ظل تنافس خارجي على تعزيز التأثير في الداخل اللبناني. كثرت في الدوائر الغربية ولا سيما في عواصم القرار التساؤلات حول غياب وزير الخارجية عن استحقاقات يفترض أن يطلع بها في وقت تعتبر هذه الدوائر أن دوره حيوي في هذه الظروف. في أسرار نداء الوطن أيضا يؤكد خبير عسكري أن الإطباق الأمريكي على مضيق هرمز إلى جانب الحصار الاقتصادي الخانق على إيران ستصل مفاعيله السلبية إلى الميليشيا في لبنان، ومسألة علي الطاهر تبدو تفصيلا في مقابل حجم المأزق.

نقرأ بعض العناوين الواردة في صحيفة الشرق الأوسط اليوم. المرشد الإيراني يتدخل لضبط الخلافات، سجالات حول تكلفة التخصيب والتفاوض وهرمز. إسطنبول تستضيف اليوم الأول اجتماع لدول اتفاقية مكة. وعود ترامب بنفط فنزويلا تحتاج إلى سنوات. تل أبيب تستفز أنقرة بأكبر صفقة تسليح لليونان. مفاتيح دمشق في يد أصالة، أم شام تعود إلى الديار.

0: الشرق الأوسط كتبت مطار القليعات في الشمال اللبناني بوابة جوية إضافية للمسافرين السوريين. علمت الشرق الأوسط من مصدر رسمي أن الحكومة اللبنانية تعكف على إعداد الخرائط والتجهيزات اللازمة لبناء مدرج وصلات تعمل وفق نظام الترانزيت مخصص للمسافرين السوريين القادمين إلى بلادهم من دول عربية أو أوروبية والمغادرين منها عبر المطار اللبناني، مؤكدا أن هذه الدراسات تلحظ حاجة أبناء الساحل السوري إلى هذا المطار وسهولة استخدامه بما يعزز الثقة بين البلدين. وينتظر يدخل المطار ريني معوض نطاق الخدمة بعد شهر واحد من الآن. صحيفة العربية الجديد عنونت اليوم واشنطن بوست: قادة الجيش يحذرون من أن إطالة أمد حرب إيران تضعف القدرة على مواجهة التهديدات. طهران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام أمريكا بالتعهدات وتعلن منع 30 سفينة من العبور منذ 21 من شهر آب. مجتبى خامنئي يدعو المسؤولين والشعب إلى تنحية الخلافات جانبا. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحات الإلكترونية للمستقبل: لا تجعلوا الحزب أقوى، الراعي من واجب الدول تسليح الجيش اللبناني. قاسم: لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب، وما دمنا صامدين فلن يتمكنوا من تحقيق مشروعهم ومخططاتهم. معريف عن مصدر سياسي: نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي. ترامب يعلن السيطرة على 65 مليار برميل من احتياطيات نفط فنزويلا. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج شربل راشد.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلة جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولوس أبو زيد وإلان شديد خليفي، إخراج شرب الراشد.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. إسرائيل تصاعد حول علي الطاهر قصف وتفجيرات وتوغلات برية وسط مخاوف من اتساع المواجهة. واشنطن تضغط لمنع الانفجار ومفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة في روما في أيلول المقبل. رئيس الجمهورية إلى أثينا اليوم واتصال شكر بالشيخ تميم. عون وسلام تأكيد رسمي على حصرية السلاح وتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة وإطلالة مهمة لبر عصرا. قاسم يتمسك بالصمود ويرفض التراجع ويقول التضحيات لا تعني الهزيمة. التصعيد الأمريكي الإيراني يتسع، ضربة لجزيرة لارك ورد إيراني واعتراض أردني لثمانية صواريخ.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.
2: هيدي عيني هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تبرد انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تبرد لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تب

0: وين الشبيبة الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تتسارع التطورات السياسية والأمنية على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب وسط تحذيرات من توسع المواجهة ولاسيما حول تلة أعلي الطاهر، فالمساعي لإيجاد مخرج لأزمة التلة اصطدمت بتمسك حزب الله بموقعه، فيما تتحدث معلومات عن استعداد إسرائيلي لهجوم واسع وعن أن المعركة باتت مسألة توقيت بين إسرائيل والولايات المتحدة. وفي المقابل تواصل واشنطن الضغط باتجاه المسار التفاوضي سعيا إلى إنجاح صيغة الإطار بين بيروت وتل أبيب والدفع نحو جولة جديدة من المفاوضات في روما في خلال شهر أيلول. وفي الداخل تتكثف المواقف الرسمية المؤكدة على حصرية سلاح بيد الدولة وتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى اليونان اليوم بحثا عن دعم أوروبي للبنان وللجيش، فيما تستمر الاتصالات العربية والدولية لتثبيت الأمن والاستقرار. الخطوات التي تسلكها السلطة يقابلها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بتمسك الحزب بخيار الصمود في موقف تعتبره مصادر وزارية رفضا للمبادرات والحوار. أما في الإقليم فتتسع دائرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربة أمريكية استهدفت منصتي إطلاق في جزيرة لارك وسقوط قتلى وجرحى وتهديد بالرد جاء منذ قليل مستهدفا قاعدة المنهاد في الإمارات وقاعدة أمريكية في الأردن ليلا. وإلى التفاصيل التي تبقى من محليتنا.
1: بحثا عن دعم أوروبي للخطوات اللبنانية وللجيش لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى اليونان اليوم. ومساء أمس اتصل الرئيس عون بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني شاكرا مواقفه الداعمة للبنان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، ومعربا عن تقديره للأمير تميم على دعمه المتواصل للبنان وشعبه ولاسيما للجيش اللبناني. إلى ذلك جدد الرئيس جوزيف عون التأكيد على مواصلة الجهود لكشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه باعتبار القضية أمانة وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم، وشدد على حصية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي وتنفيذ القرار 1701 وحماية الجنوب في مواجهة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.
0: وعصر اليوم يتناول الرئيس نبيه بري في كلمته لمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أهمية الحفاظ على القرار 1701 ودور اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحدودها. ومساء أمس بحث الرئيس بري مع زعيم الاشتراكي وليد جملاط الأوضاع الراهنة في لقاء مسائي من دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول مضمون النقاش.
1: الرئيس نواف سلام وللمناسبة عينها قال: إذ نستذكر من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى نحذر من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه، مشددا على أن الدولة ستعمل على حماية أهله وإعادتهم إلى قراهم وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأكد سلام التزام الحكومة بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة ومؤسسات الشرعية.
0: ومن عمان أكد الملك الأردني عبد الله الثاني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. وبالتوازي مع كل المساعي التي تبذلها الدولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين الانسحاب من المناطق المحتلة، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك الحزب بخيار الصمود في مواجهة إسرائيل، مؤكدا أن التضحية والخسائر لا تعني الهزيمة،
2: لأن هذا العدو يريد أن يضربنا جميعا ويواجهنا جميعا فكرا وسلوكا ودولا واقتصادا وثقافة وأرضا وتحريرا وعزة.
1: وبحسب مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، يعكس موقف قاسم استمرار نهج الحزب ورفضه الحوار الذي اقترحه الرئيس جوزيف عون والمبادرات المطروحة. وقالت المصادر للشرق الأوسط مواقف حزب الله تؤكد عدم استعداده لتقديم تنازلات أو التوصل إلى حل قريب، وتحمل رسالة إلى إيران بأن الحزب لا يزال ملتزما بخطها وتوجهاتها.
0: البطريرك بشارة بطرس الراعي شدد على أن حصرية السلاح بيد الدولة قضية لبناء الدولة ووحدة مرجعيتها وليست مواجهة طائفية، داعيا إلى الحكمة وتسريع المفاوضات لوقف الاعتداءات وتأمين الانسحاب الإسرائيلي.
3: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين ولا إلى عنوان يستعمله فريق ضد آخر، فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه ولم يستعد لبنان سيادته على كامل ترابه.
1: في الجنوب يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني، حيث شهدت ساعات الفجر قصفا وتفجيرات واستهدافات جوية ومدفعية في عدد من البلدات. حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، ويستهدف بشكل متقطع النبطية الفوق ووادي سلوك لجهة تولين، كما تعرضت بلدة المنصور هذا الصباح لعملية تفجير كبير، كما تعرضت بلدتي زوتر الشرقية وحداثة صباحا لحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. كذلك أغار الطيران الحربي قرابة الساعة الثانية فجرا مستهدفا بلدة المنصور، فيما تعرضت أطراف برعشيت وميفدون لقصف مدفعي عنيف تزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. كما نفذت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر تفجيرا كبيرا في بلدة سربين قضاء بنت جبيل. وكان الجنوب اللبناني شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل ويوم أمس، فشن الطيران الحربي أكثر من 10 غارات استهدفت المنصوري وأطراف زوتر ميفدون ومجرى النهر ودوحة كفر رمان والقنطرة، واستهدف أيضا الطيران المسير النبطي الفوكة ومدينة النبطية. أما القصف المدفعي فقد طال خلال ساعات الليل بلدة النبطية الفوكة بالقذائف الفسفورية، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل. كما طال القصف المدفعي علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان ونهر زوتر الغربية ووادي الحجير وبلدات حاريس وميفدون وعلم القصير وبيت يحون وصربين والمنصوري وعيت الجبل، طراف كذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي مسلسل التفجيرات فقد طالت بلدات حولة والقنطرة ومجدل زون ويحمر شكيف وكفر تبنيت وأطراف برعشيت ومشاع المنصوري والمنصوري ومجرى نهر زوتر الغربية وأرنون. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق سربين والمنصوري وحداثة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: مع انقضاء مهلة 48 ساعة لتسليم حزب الله تلت علي الطاهر للجيش وسحب عناصره وعناصر الحرس الثوري الإيراني من أنفاقها، أكد مصدر أمني أن هذه المساعي قد فشلت في ظل تمسك حزب الله بها ورفضه إخلاءها مهما كانت الكلفة. وحذر المصدر من أن تكثيف الطيران الإسرائيلي غاراته الاستطلاعية على التلة قد يمهد لهجوم واسع، مع خشية توسع المواجهة إلى كامل جبهة الجنوب ودخول العامل الإيراني عليها.
1: ويشير مصدر رسمي عبر نداء الوطن إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب واستهداف تلة علي الطاهر مع احتمال توسع المواجهة، مضيفا أن واشنطن تضغط لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي، فيما لا تبدو إيران مستعدة لخوض حرب دعما لحزب الله. صحيفة النهار ووفق معلوماتها تقول إن معركة تلة علي الطاهر قد أصبحت مسألة توقيت بين إسرائيل والولايات المتحدة مع ترجيح وصولها.
0: وعلى الرغم من أن المناطق التجريبية قد فشلت بحسب ما تشير إليه حكومة بنيامين نتنياهو، تؤكد واشنطن أن أولويتها هي إنجاح صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل بما يؤدي إلى إنهاء الوضع القائم وترسيخ الأمن والاستقرار المستدام، وتدفع الولايات المتحدة نحو حسم النقاط العالقة بما فيها المناطق التجريبية وآليات التحقق عبر التفاوض والتفاهم بين الجانبين.

0: تحميل لبنان مسؤولية ملف نزع سلاح حزب الله.
1: ماذا بعد الحديث عن استعدادات إسرائيلية متسارعة لتصعيد العدوان الإسرائيلي على خلفية علي الطاهر؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خليل جميل. جنرال صباح الخير.
2: صباح النور.
1: ما الذي يجري فعليا في مرتفعات علي الطاهر، وهل تتجه المنطقة إلى مواجهة مفتوحة مع حزب الله ومن خلفه إيران؟
2: برأيي أنه اللي عم بيصير بمرتفعات علي الطاهر هو محاولة لفرض وقع جديد شوي شوي، بس بدنا نعرف أنه إسرائيل ما عم تتعامل مع المرتفعات كمعركة منفصلة، يعني هي جزء من سيادة ضغط مستمر على كامل المنطقة اللي تقدمي من خط الأسر مثل ما نشوف، يعني هتمنى حزب الله من استعادة حرية الحركة. طبعا إسرائيل عم تضغط بقوة على مرتفعات علي الطاهر وعم تحاول تعزل المنطقة وتجرب تحتلها، بس بالمقابل أكيد كمان أنه دفع حزب الله بعد ما انهار وأنه علي الطاهر ما سقطت، بالمحصلة المعركة بعدها مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: جنرال، هل تتجه إسرائيل بحسب رأيكم وخبرتكم العسكرية إلى حسم سريع أم استنزاف تدريجي لحزب الله في أنفاق علي الطاهر؟
2: هلا من الواضح أن إسرائيل عم تعتمد حاليا سياسة استنزاف تدريجي لحزب الله، استمرار ضغط على محيط المرتفعات لإنهاكه داخل الأنفاق ومحيط التلة. برأيي هو انتظار النقطة أو اللحظة اللي تعتبر فيها إسرائيل أنه الحزب صار مستنظم كفاية حتى تقدم أكثر، وإذا ما قدرت تحتلها المرتفعات بالنمط الحالي اللي ماشي فيها الله ممكن تنتقل تدريجيا لفرق واقع ميداني جديد بس بوتيرة أسرع، نمط أسرع بدل ما تروح مباشرة يعني لحسم عسكري شامل.
1: كيف تقرؤون التحركات الإسرائيلية في محور زوتر وصولا إلى محيط جسر القعقاعي، وما الهدف العسكري المحتمل منها؟
2: هيدا الموضوع اللي صار امبارح هو مؤشر عسكري، يعني انه جيش اسرائيل انتقل من مرحلة القصف عن بعد لعمل هندسي ميداني مباشر. الارجح انه الهدف الاسرائيلي هو تدمير او تعطيل بعض النقاط والممرات، ولكن الارجح انا برأيي اكثر انه يكون الهدف الابعد هو اشراف الميداني على العبارة اللي عم تبنى على النهر محل الجسر القديم بالقعقاعية اللي تدمر، لمراقبة معبر رئيسي يعني بيقطع من شمال الليطاني لجنوبه، لأنه لو الهدف من التقدم هو تدمير هالعبارة فقط كانت إسرائيل دمرتها بغار الطيران ما خاطرت بتقدم بري.
1: سؤال أخير جنرال، نعود إلى علي الطاهر، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه التلة؟ هل تضخمها إسرائيل للاستفادة منها انتخابيا بعد عدم تحقيق أهداف الحرب؟
2: هلا طبعا علي الطاهر مواقع مهم جدا عسكريا لانه بيشرف على محاور الوسع مثل ما بنعرف، بس اكيد انه مش موقع حاسم لوحده لانه اهميته بتكبر ضمن المنظومه الجغرافيه والتلال المحيطه فيه اللي بتوصل لقيم التفاح. اكيد في تضخيم سياسي واعلامي لاهميه علي الطاهر لتحويل السيطره عليه لانجاز عسكري قبل الانتخابات، وانا برايي هو جزء من تسويق انتخابي وفرض امر واقع تفاوضي لاحقا بروما اذا صار.
1: العميد الركن المتقاعد خليل جميل، شكرا جزيلا لك.
0: على خط العلاقة بين بيروت وطهران، أكدت الخارجية اللبنانية انفتاحها على إقامة أفضل العلاقات مع إيران شرط اعتماد العقلانية وروح البناءة واحترام المؤسسات الدستورية والشرعية، وشددت على أن العلاقات بين الدول تمر حصرا عبر مؤسساتها الرسمية رافضة أي تجاوز لها في التعامل مع الأطراف والفصائل. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن طهران تريد علاقات طيبة مع جميع الفئات والفصائل في لبنان، وهي مستعدة أيضا لإقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، لكنه أضاف أن إيران لا تتفق مع بعض سياسات الحكومة اللبنانية وتأمل أن تبدي الخارجية اللبنانية مزيدا من العقلانية.
1: حذر اتحاد بلديات صيدا الزهراني من تداعيات توقف معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، مؤكدا أن استمرار هذه الخدمة العامة لا يحتمل أي تأخير، داعيا الجهات الرسمية المعنية إلى الإسراع في تنفيذ القرارات وتحويل المستحقات المتراكمة لشركة اي بي سي شيميملام.
0: في الأمن، تمكنت مخابرات الجيش من تحرير مخطوف في عمشيت جبيل وتوقيف 7 متورطين، فيما أوقفت البوار كسروان 12 سوريا بينهم 3 نساء، وتبين أنهم يشكلون عصابة

0: لتهريب الأشخاص. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخطف جاء على خلفية خلافات مادية بين المهربين مع تورط النساء بأعمال مخلة بالآداب.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الطريق إلى القضاء النهائي على حماس وحزب الله ليس ببعيد وسننجزه، وكشف عن أنه يدرس نشر محاضر جلسات الحرب لكشف الحقيقة أمام الجمهور الإسرائيلي، مهاجما خصمه السياسي غادي أزنكوت، معتبرا أن توليه رئاسة الحكومة سيكون بداية نهاية إسرائيل. وفي الشأن الإيراني، توعد نتنياهو بمواصلة التحرك ضد إيران، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك قدرات تهدد أمنها.
0: استهدف الجيش الأمريكي الليلة الماضية منصتي إطلاق صواريخ للحرس الثوري في جزيرة الأرك قرب مضيق هرمز، كانتا تستعدان لإعادة زرع الألغام البحرية في المضيق بعد تنظيفه وجعله آمنا. القيادة المركزية في الجيش الأمريكي قالت: نفذنا عملية دقيقة ومحدودة ضد قوات إيرانية تزرع ألغاما في هرمز.
1: الحرس الثوري الإيراني أكد سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين من دون تحديد حصيلة دقيقة، وتوعد بالرد مؤكدا أن الضربة لن تمر من دون عقاب، قبل أن يعلن الحرس الثوري لاحقا استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. ومنذ قليل أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن الجيش هاجم قاعدة المنهاد الجوية الإماراتية بمسيرة. وكالة تسنيم أشارت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك جنوبي البلاد. أما الجيش الأردني فأعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لثمانية صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن حصولها عليه سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الشرق الأوسط وإسرائيل. وأضاف أن جزيرة خارك الإيرانية تتعرض للتدمير، مؤكدا أن إيران برأيه هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي. وعلى وقع التطورات الجديدة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%.
1: وفي التطورات الإيرانية أيضا، أعلنت بحرية الحرس الثوري عن اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز. من جهة ثانية، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن أن واشنطن ستفرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ بالبنوك بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها.
0: أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أي لقاء ثلاثي بين الرؤساء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي يجب أن يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن التسوية عملية معقدة وليست صفقة بسيطة. وأضاف أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات لكن شروط عقد القمة لم تتوفر بعد، متهما كييف بعدم إظهار استعداد جدي للتسوية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وتشكل ضباب خفيف على المرتفعات المتوسطة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: Ah, خير شو في؟
3: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.
2: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: بلوك نوت الدكتور سامي نادر
4: اللي عم بيصير بتلة علي الطاهر منه مجرد صراع عسكري هو اختبار حقيقي لإرادة الدولة اللبنانية وقدرتها على استعادة قرارها وقدرتها أيضا على إقفال الجنوب كساحة صراع لحروب الآخرين تلة علي الطاهر أصبحت الخط الأحمر الجديد لبل الفتيل المشتعل اللي ممكن أن يجر البلد لحرب طويلة أول مين رح يدفع ثمنها الشعب اللبناني وأهل الجنوب تحديدا لأن من يسيطر على هالتلة بإيده مفاتيح الجنوب والبقاع لذلك الفريق الوحيد المؤهل والمفروض أن يتوليها هو الجيش اللبناني رفض حزب الله تسليم التلة للجيش ورفضوا اتفاق الإطار وكل مندرجاته هو مرة إضافية خيار انتحاري وتقويض للسيادة اللبنانية وذلك للمصلحة الإيرانية اللي بيرفض تسليم السلاح عم بيفوض عن الدولة لبل على الدولة الاحتلال الإسرائيلي مرفوض بكل أشكاله ولا يمكن تبريره ولكن الرد عليه ما بيكون باحتلال داخلي وتقويض للسيادة اللبنانية وتحويل الجنوب لساحة استنزاف دائمة المسؤولية عن هالانسداد مشتركة إسرائيل تمتد جنوبا وتبرر بقائها برفض حزب الله الانسحاب وحزب الله بيرفض اتفاق الإطار بكل مندرجاته بمعنى آخر عم بيحمل الاحتلال الإسرائيلي للاحتفاظ بسلاحه وإسرائيل عم توضع نزع سلاح حزب الله الكامل شرط للانسحاب النتيجة وحدة احتلال إسرائيلي وسقوط لمنطقة الدولة
3: بلوك نوت الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان
5: في ختام اليومية تذكير بالعناوين إسرائيل تصعد حول علي الطاهر قصف وتفجيرات وتوغلات برية وسط مخاوف من اتساع المواجهة واشنطن تضغط لمنع الانفجار ومفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة في روما خلال أيلول رئيس الجمهورية إلى أثينا اليوم اتصال شكر بالشيخ تميمة عون وسلام تأكيد رسمي على حصرية السلاح وتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة وإطلال مهمة لبري عصرا قاسم يتمسك بالصمود ويرفض التراجع ويقول التضحيات لا تعني الهزيمة التصعيد الأمريكي الإيراني يتسع ضربة لجزيرة لارك ورد إيراني واعتراض أردني لثمانية صواريخ هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان

صاحب شركة We Love Events ومؤسس كارافان بيروت روجيه الياس أبو زيد في وجوه البلد. حبي للبنان كان مخفياً، وعندما اكتشفته لم أتمكن من البقاء والعيش خارجه. فكرة تنظيم المناسبات بدأتها وزوجتي في كيوسك باستا. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل. هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
2: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
3: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتنعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
1: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
2: Any Israeli presence north of the blue line is a violation of.
3: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وقد دعونا مرارا إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
2: The current Israeli presence and extensive military activity.
3: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
1: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهبارية والماري وحلتا، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضا إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية. كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نعم، نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخراً نشاطاً ترفيهياً لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقف.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و 70 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: طاب صباحكم. نشأت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، لنشتيت خليفي، والمخرج روي جبور.

0: صباح الخير. عناوين النشرة: علي الطاهر تحت النار، قصف إسرائيلي وتفجيرات وتوغلات برية، والجنوب أمام احتمال توسع المواجهة. مساع أمريكية لاحتواء التصعيد، واشنطن تدفع نحو التفاوض، وروما تستعد لجولة لبنانية إسرائيلية في أيلول. عون إلى أثينا اليوم دعما للجيش وللبنان، واتصال شكر بالشيخ تميم. الموقف الرسمي ثابت، عون وسلام يؤكدان حصرية السلاح وتنفيذ القرار 1701. وبري يطل عصر اليوم بمواقف مرتقبة. قاسم لا تراجع، الأمين العام لحزب الله يتمسك بخيار الصمود ويؤكد أن التضحيات لا تعني الهزيمة. التوتر الأمريكي الإيراني إلى مزيد من التصعيد، ضربة في جزيرة لارك ورد إيراني بلغ الأردن والإمارات.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. مع انقضاء مهلة 48 ساعة التي أشار إليها السفير الأمريكي ميشيل عيسى في معرض حديثه عن تلة علي الطاهر الأسبوع الماضي، يبدو الجنوب أمام مرحلة دقيقة، تصعيد إسرائيلي متواصل والتلة في صدارة المشهد، فيما تتزايد المخاوف من مواجهة أوسع. حتى الساعة اصطدمت المساعي لإيجاد مخرج لأزمة التلة بتمسك حزب الله بموقعه، فيما تتزايد المؤشرات إلى استعداد إسرائيلي لعملية واسعة، وسط حديث عن أن المسألة باتت مرتبطة بالتوقيت وبالتنسيق مع واشنطن للحصول على الضوء الأخضر. في المقابل تضغط الولايات المتحدة باتجاه التفاوض سعيا إلى إنجاح صيغة الإطار بين بيروت وتل أبيب والتحضير لجولة جديدة من المفاوضات في روما في غضون الأيام المقبلة. في غضون ذلك تتمسك الدولة بحصرية السلاح وتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الجيش، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى اليونان اليوم بحثا عن دعم أوروبي للبنان والمؤسسة العسكرية. وعلى وقع الانتظار القاتل داخليا، تصاعدت حدة التوتر إقليميا بين واشنطن وطهران بعد الضربة الأمريكية في جزيرة لارك، وسط سقوط قتلى وجرحى وتهديدات بالرد بلغت حتى الساعة الأردن والإمارات، والبداية من محلياتنا.
4: بحثا عن دعم أوروبي للخطوات اللبنانية وللجيش لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى اليونان اليوم. ومساء أمس اتصل الرئيس عون بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، شاكرا مواقفه الداعمة للبنان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، ومعربا عن تقديره للأمير تميم على دعمه المتواصل للبنان وشعبه ولاسيما الجيش اللبناني. إلى ذلك جدد الرئيس جوزيف عون التأكيد على مواصلة الجهود لكشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه باعتبار القضية أمانة وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم، وشدد على حصية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي وتنفيذ القرار 1701 وحماية الجنوب في مواجهة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.
3: وعصر اليوم يتناول الرئيس نبيه بري في كلمته بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أهمية الحفاظ على القرار 1701 ودور اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحدودها. وأمس بحث الرئيس نبيه بري مع الزعيم الاشتراكي وليد جملاط الأوضاع الراهنة من دون أن تكشف تفاصيل إضافية عن مضمون النقاش.
4: الرئيس نواف سلام ولمناسبة عينها قال: إذ نستذكر من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى، نحذر من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه، مشددا على أن الدولة ستعمل على حماية أهله وإعادتهم إلى قراهم وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأكد سلام التزام الحكومة بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة ومؤسساتها الشرعية.
3: وفي عمان أكد الملك الأردني عبد الله الثاني في خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. ما هي التوقعات من جولات الرئيس الخارجية؟ نسأل الوزير نزار هاني. صباح الخير مع الوزير.
5: إيه صباح الخير، عم بسمعك.
3: يجول رئيس الجمهورية خارجيا لسيما في دول الاتحاد الأوروبي، ما الذي يتطلع إليه تحديدا؟ وهل هذه الزيارات قد تؤتي ثمارها بمعزل عن واشنطن؟
5: يعني كل هيدي الزيارات هي لحشد الدعم إلى لبنان، بتحسين علاقة لبنان مع كل هيدي الدول. شفنا مؤخرا العلاقة مع الإمارات، يعني كل هذا النقاش بدأ بزيارة فخامة الرئيس إلى الإمارات، فبيجي وراء هيدي الزيارات الكثير من النشاطات الخاصة بالدعم العام للبنان والدعم السياسي إلى لبنان، وكذلك تطوير العلاقة التجارية وتطوير العلاقة الاقتصادية مع كل هذه الدول.
3: نعم، بعد رفض التمديد لليونيفل، معالي الوزير، هل من توافق على قوة بديلة بغطاء أممي، أم سيترك الجنوب للفراغ في ظل التوتر والتصعيد؟
5: يعني هيدا مطلب لبنان طبعا. يعني أول شغلي، بعد ما في قرار نهائي بموضوع اليونيفل، هناك نقاش عن قوة دولية أخرى أو التمديد إلى اليونيفيل،
3: لأنه لكن واشنطن رفضت هذا التمديد في يعني آخر جلسة لمجلس الأمن.
5: يعني بالمرحلة هيدي يعني لم يؤخذ القرار، هناك رفض ولكن لم يؤخذ القرار النهائي بهذا الموضوع. لبنان اليوم بيطالب بقوات دولية تبقى موجودة بالجنوب، يعني إذا مش نفس الترتيب اللي كان موجود مع اليونيفيل، وجزء من جولات الرئيس إلى كل هذه الدول لمناقشة هذا الأمر، لأنه منعرف نحن وجود قوات دولية بالجنوب ربما يردع العدو الإسرائيلي قليلا، ربما يردع كل هذه الاعتداءات التي تجري في الجنوب.
3: لكننا سمعنا أكثر من قيادي في حزب الله يقول إن أي قوات أجنبية على أرض الجنوب سيتعامل معها كقوات احتلال.
5: يعني اليوم ما عندنا كتير خيارات، اليوم عندنا بالجنوب يعني مثل ما كلنا عم نشوف عندنا دمار ممنهج للجنوب للأسف، عندنا دمار على كل السعد، البنية التحتية، الزراعة، الأحراج، هناك أضرار كبيرة تحدث كل يوم. فلبنان لا خيار له إلا الاستعانة بأصدقائه والاستعانة بالقوى الدولية التي نحتاجها للخروج من هذا المأزق.
3: إسرائيل وفق المعطيات المتوفرة من داخل إسرائيل تستعد لعملية واسعة في تلال علي طاهر، هل لبنان الرسمي في هذه الأجواء وماذا يفعل لتفادي توسعة الحرب؟
5: يعني اليوم كل هالحركة اللي عم بتصير من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس ومن الجميع هي لوقف هذه الاعتداءات التي تحدث في الجنوب، لأنه مثل ما كلنا منعرف ومثل ما كلنا عم نشوف وعم نسمع كل يوم، هذا الدمار الممنهج للجنوب اللي هي التكلفة عم بتزيد كل يوم والأضرار عم بتزيد كل يوم. يعني تسعى الحكومة بكل الإمكانيات الموجودة عندها لوقف هذه الاعتداءات، للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بأسرع وقت ممكن، وعودة الأهالي إلى أرضهم، وبدء عملية إعادة الأعمار وإعادة التعافي للجنوب.
3: معالي الوزير، ماذا تتوقعون من كلمة الرئيس نبيه بري مساء اليوم وقد مهد عدد من نواب كتلته برفض المفاوضات المباشرة والدعوة إلى وقفها؟
5: يعني اليوم الرئيس بري عم يلعب دور أساسي، والرئيس بري بعت رسائل إيجابية كثيرة على كل السعود. المفاوضات اليوم مستمرة ولكن للأسف النتائج على الأرض ليست بكثيرة.
3: نعم.
5: يعني جميعنا يتأمل من هذه المفاوضات البدء بالانسحاب، عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج الأراضي اللبنانية، وبدء مرحلة جديدة في الجنوب، ولكن للأسف هذه الأمور لا تتحقق، فهذا خوف عند الرئيس بري وعندنا كلنا.
3: سؤال أخير معالي الوزير، هل الزيت والزيتون الجنوبي آمن للاستهلاك بعد استهداف الجنوب بالقنابل الفوسفورية وغيرها؟
5: نعم، لا خوف على زراعة الجنوب ومحاصيل الجنوب وخاصة الزيت والزيتون. كل الفحوصات التي أجريت في الأشهر الأخيرة تؤكد أن زيت الجنوب آمن. كل المواد اللي استعملتها إسرائيل لها تأثير مباشر بالأماكن التي قصفت هالأراضي فيها، ولكن لا تأثير على الزيت ولا تأثير طويل الأمد حتى الآن. إن شاء الله بعد ما تتحرر هيدي الأراضي بنرجع بنعمل فحوصات جديدة وبناخد عينات جديدة ومنفيد بالمعطيات اللي بتطلع.
3: معالي الوزير نزار هاني شكرا جزيلا لك.
4: وبالتوازي مع كل المساعي التي تبذلها الدولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين الانسحاب من المناطق المحتلة، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك الحزب بخيار الصمود في مواجهة إسرائيل، مؤكدا أن التضحيات والخسائر لا تعني الهزيمة. وأكد قاسم أن صمود الحزب ودفاعه عن الأرض والحقوق سيحولان دون نجاح المشروع الإسرائيلي، معتبرا أن التضحيات والدماء لجانب الوحدة تشكل طريقا لهزيمة مشروع الأعداء،
6: لأن هذا العدو يريد أن يضربنا جميعا ويواجهنا جميعا فكرا وسلوكا ودولا واقتصادا وثقافة وأرضا وتحريرا وعزة.
4: في الجنوب يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني، حيث شهدت ساعات الفجر قصفا وتفجيرات واستهدافات جوية ومدفعية في عدد من البلدات. حسين معنا.
7: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف.

0: الجبيل. وكان الجنوب اللبناني شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل ويوم أمس، فشن الطيران الحربي أكثر من 10 غارات استهدفت المنصوري وأطراف زوتر ميفدون ومجرى النهر ودوحة كفر رمان والقنطرة. واستهدف أيضا الطيران المسير النبطي الفوكة ومدينة النبطية. أما القصف المدفعي فقد طال خلال ساعات الليل بلدة النبطية الفوكة بالقذائف الفسفورية، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل. كما طال القصف المدفعي علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان ونهر زوتر الغربية ووادي الحجير وبلدات حاريس وميفدون وعلم القصير وبيت يحون والصربين والمنصوري وعيث الجبل، ترافق كذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي مسلسل التفجيرات فقد طالت بلدات حولة والقنطرة ومجد الزون ويحمر شكيف وكفر تبنيت وأطراف برعشيت ومشاع المنصوري والمنصوري ومجرى نهر زوتر الغربية وأرنون. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق سربين والمنصوري وحداثة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: مع انقضاء مهلة 48 ساعة لتسليم حزب الله تلة علي طاهر للجيش وسحب عناصره وعناصر الحرس الثوري الإيراني من أنفاقها، أكد مصدر أمني لبناني أن هذه المساعي قد فشلت في ظل تمسك حزب الله بها ورفضه إخلاءها مهما كانت الكلفة. وحذر المصدر عبر الشرق الأوسط من أن تكثيف الطيران الإسرائيلي غاراته الاستطلاعية على التلة قد يمهد لهجوم واسع، مع خشية توسع المواجهة إلى كامل جبهة الجنوب ودخول العامل الإيراني عليها.
2: ويشير مصدر رسمي عبر نداء الوطن إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب واستهداف تلة علي الطاهر مع احتمال توسع المواجهة، مضيفا أن واشنطن تضغط لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي، فيما لا تبدو إيران مستعدة لخوض حرب دعما لحزب الله. صحيفة النهار ووفق معلوماتها فإن معركة تلة علي الطاهر قد أصبحت مسألة توقيت بين إسرائيل والولايات المتحدة مع ترجيح حصولها.
1: وعلى الرغم من أن المناطق التجريبية قد فشلت بحسب ما تشير إليه حكومة بنيامين نتنياهو، تؤكد واشنطن أن أولويتها هي إنجاح صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل بما يؤدي إلى إنهاء الوضع القائم وترسيخ الأمن والاستقرار المستدام، وتدفع الولايات المتحدة نحو حسم النقاط العالقة بما فيها المناطق التجريبية وآليات التحقق عبر التفاوض والتفاهم بين الجانبين. وتشير تقديرات أمنية إلى أن التصعيد الإسرائيلي قد يحدث في أي لحظة، لكن ضغطا أمريكيا يحد حتى الآن من اتساعه خشية تحوله إلى مواجهة إقليمية واسعة. وتسعى واشنطن إلى حماية المسار السياسي والدفع نحو جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما في خلال الأسبوعين المقبلين.
2: رأى الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خليل جميل أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد عند مرتفعات علي الطاهر، ولكن بوتيرة أسرع، وبالتالي فإن المعركة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.
3: برأيي أنه اللي عم بيصير مرتفعات علي الطاهر هو محاولة لفرض واقع جديد شوي شوي، بس بدنا نعرف أنه إسرائيل ما عم تتعامل مع المرتفعات كمعركة منفصلة، يعني هي جزء من سيادة ضغط مستمر على كامل المنطقة اللي بتقدم من المحط الأصغر مثل ما نشوف، يعني هتمنى حزب الله من استعادة حرية الحركة. طبعا إسرائيل عم تضغط بقوة على مرتفعات علي الطاهر وعم تحاول تعزل المنطقة وتجرب تحتلها، بس بالمقابل أكيد كمان أنه دفع حزب الله بعد منهار وأنه علي الطاهر ما سقطت. بالمحصلة المعركة بعدها مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: جنرال، هل تتجه إسرائيل بحسب رأيكم وخبرتكم العسكرية إلى حسم سريع أم استنزاف تدريجي لحزب الله في أنفاق علي الطاهر؟
3: هلأ من الواضح أن إسرائيل عم تعتمد حاليا سياسة استنزاف تدريجي لحزب الله، استمرار ضغط على محيط المرتفعات لإنهاكه داخل الأنفاق ومحيط التلة. برأيي هو انتظار النقطة أو اللحظة اللي تعتبر فيها إسرائيل أنه الحزب صار مستنزف كفاية حتى تقدم أكثر، وإذا ما قدرت تحتلها المرتفعات بالنمط الحالي اللي ماشي فيه هلأ ممكن تنتقل تدريجيا لفرق واقع ميداني جديد بس بوتيرة أسرع، نمط أسرع بدل ما تروح مباشرة يعني لحسم عسكري شامل.
1: كيف تقرؤون التحركات الإسرائيلية في محور زوتر وصولا إلى محيط جسر القعقاعي، وما الهدف العسكري المحتمل منها؟
3: هيدا الموضوع اللي صار امبارح هو مؤشر عسكري، يعني انه جيش اسرائيل انتقل من مرحلة القصف

0: عن بعد لعمل هندسي ميداني مباشر. الأرجح أن الهدف الإسرائيلي هو تدمير أو تعطيل بعض النقاط والممرات، ولكن الأرجح أنا برأيي أكثر أن يكون الهدف الأبعد هو إشراف الميداني على العبارة اللي عم تبنى على النهر محل الجسر القديم بالقعقاعية اللي تدمر، لمراقبة معبر رئيسي يعني بيقطع من شمال الإيطالي لجنوبه.
1: على خط العلاقة بين بيروت وطهران، أكدت الخارجية اللبنانية انفتاحها على إقامة أفضل العلاقات مع إيران شرط اعتماد العقلانية وروح البناءة واحترام المؤسسات الدستورية والشرعية، وشددت على أن العلاقات بين الدول تمر حصرا عبر مؤسساتها الرسمية، رافضة أي تجاوز لها في التعامل مع الأطراف والفصائل.
2: وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد أعلن أن طهران تريد علاقات طيبة مع جميع الفئات والفصائل في لبنان، وهي مستعدة أيضا لإقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، لكنه أضاف أن إيران لا تتفق مع بعض سياسات الحكومة اللبنانية، وتأمل في أن تبدي الخارجية اللبنانية مزيدا من العقلانية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الطريق إلى القضاء النهائي على حركة حماس وحزب الله ليست ببعيدة وسننجزها، وكشف عن أنه يدرس نشر محاضر جلسات الحرب لكشف الحقيقة أمام الجمهور، مهاجما خصمه السياسي غادي أزينكوت، معتبرا أن توليه رئاسة الحكومة سيكون بداية نهاية إسرائيل. وفي الشأن الإيراني، توعد نتنياهو بمواصلة التحرك ضد إيران، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك قدرات نووية تهدد أمنها.
1: استهدف الجيش الأمريكي الليلة الماضية منصتي إطلاق صواريخ للحرس الثوري في جزيرة لارك قرب مضيق هرمز، كانتا تستعدان لإعادة زرع الألغام البحرية في المضيق بعد تنظيفه وجعله آمنا. القيادة المركزية في الجيش الأمريكي قالت: نفذنا عملية دقيقة ومحدودة ضد قوات إيرانية تزرع ألغاما في هرمز.
2: الجيش الإيراني أعلن صباح اليوم أنه استهدف بعشرات المسيرات قاعدة المنهاد في الإمارات ردا على الاعتداءات على جزيرة لارك. الحرس الثوري الإيراني استهدف ليلا مواقع عسكرية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وأكد سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين من دون تحديد حصيلة دقيقة. وأعلن الحرس الثوري أيضا أن دفاعاته الجوية أسقطت قبل قليل مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري أشارت من جهتها إلى اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز، محذرة من أن مصير السفن التي تخالف الأنظمة الأمنية للمضيق سيكون مشابها. وأعلن الحرس الثوري الإيراني وكالة تسنيم أشارت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء الهجوم على جزيرة لارك جنوبي البلاد.
1: ومنذ قليل أعلنت الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي على أجزاء من جزيرة لارك يشكل انتهاكا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وأكدت أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم وبشكل مناسب على أي عدوان عسكري. وحملت طهران، واشنطن وكل من يتواطأ معها مسؤولية تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية والإجراءات العدوانية.
2: الجيش الأردني أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لثمانية صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم ودمرتها قبل أن تشكل تهديدا للمواطنين أو الممتلكات.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن حصولها عليه سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الشرق الأوسط وإسرائيل، وأضاف إن جزيرة خارق الإيرانية تتعرض للتدمير، مؤكدا أن إيران برأيه هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولا يمكن السمح لها بامتلاك سلاح نووي.
2: في المقابل، توجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى دول المنطقة قائلا: لا نسعى إلى الحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. وعلى وقع التطورات المستجدة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي 2.7%. من جهة ثانية، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن أن واشنطن ستفرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ بالبنوك بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها.
1: أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أي لقاء ثلاثي بين الرؤساء فلاديمير بوتين، دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي يجب أن يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن التسوية عملية معقدة وليست صفقة بسيطة، وأضاف أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات لكن شروط عقد القمة لم تتوافر بعد، متهما كييف بعدم إظهار استعداد جدي للتسوية. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وتشكل ضباب خفيف على المرتفعات المتوسطة.

0: ختاما تذكير بالعناوين: علي طاهر تحت النار، قصف إسرائيلي وتفجيرات وتوغلات برية والجنوب أمام احتمال توسعة المواجهة، مساعي أمريكية لاحتواء التصعيد، واشنطن تدفع نحو التفاوض، وروما تستعد لجولة لبنانية إسرائيلية في أيلول، عون إلى أثينا اليوم بحثا عن دعم للجيش ولبنان، واتصال شكر بالشيخ تميم، الموقف الرسمي ثابت، عون وسلام يؤكدان حصرية السلاح وتنفيذ القرار 1701، وبر يطل اليوم بمواقف مرتقبة، قاسم لا تراجع، والأمين العام لحزب الله يتمسك بخيار الصمود ويؤكد أن التضحيات لا تعني الهزيمة. التوتر الأمريكي الإيراني إلى مزيد من التصعيد، ضربة في جزيرة لارك ورد إيراني باتجاه الأردن والإمارات، وأسعار النفط والغاز تحركت صعودا.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان.

الصيف والشمس والدفا، كنا نقول أيلول طرفه بالشتي مبلول، فاجأنا شهر آب لهاب وختمها بعاصفة وأضرار وانقلاب. منيح العافية لهاب وانقلاب.

هاي الغنية تواشطنا بها الويك اند على السوشيال ميديا بعد هالعاصفة يلي شفناها نهار السبت وخصوصا بالليل. كيفكن بعد هالعاصفة؟ وخبروني مين منكن كان عنده مناسبة وشتت عليه وتلخبط الدنيا وطارت السهرة. واللي صار نهار السبت واللي رغم انه كان متوقع ولكن في كتير ناس ما صدقوا توقعات الطقس وضلوا مصرين على سهراتهم، كملوا وعملوا سهراتهم واعراسهم او دور. وشفنا اللي شفناه فيديوز على السوشيال ميديا، ناس عم ترقص تحت الشتاء وناس عم يتجوزوا تحت الشتاء وناس فرطت مناسباتهم.

هلأ كتير كان حلو منظر الشماسة، يعني الشتي نازل، الأعراس ماشية والسهرات ماشية والشماسة مفتوحة فوق راسهم، كل واحد فوق راسه شمسية.

0: أحلى سوفينير بيضل هيك صور العرس تحت الشتاء وشماسة وعرس وشتاء بآخر آب.
1: إجت الصيفي

نغني له. وراح نضل بأجواء الصيفية، يلي بحبوا الصيف ما تقلقوا، بعدنا بأيام الصيف، الأيام الجاية راح تكون دافية، شمس وبحر. وما تنسوا في مثل بيقول بين تشرين وتشرين صيف تاني، إلا إذا التأس حب يعملنا مفاجأة تانية.

بالإذن منكم محبي فصل الشتاء يلي بحبوا الشتاء ويرقصوا تحت الشتاء ويشموا ريحة التراب، طولوا بالكم علينا شوي، خلونا بعد نستمتع بالشمس والبحر والهدوء قبل ما نرجع نشوف الطوفان، طوفان على الطرقات، أضرار العواصف، الانهيارات، الأشجار وقع على الطريق، السيارات عم تتضرر. وهلأ زاد على هالمشهد وشفناه بهاي العاصفة اللي قطعت ألواح الطاقة الشمسية كيف كانوا عم بيطيروا، يعني قديه هالتركيب هالألواح ألواح الطاقة متين وثابت، يعني فوق الأضرار ضرر جديد.

0: ومنرجع لأخبار السوشيال ميديا اللي طافت بالأعراس والعاصفة. هل صحيح في عرس التغى من بعد ما العرسين اختلفوا بسبب العاصفة يلي خربت لهم العرس، والعروس قالت له للعريس ولو ما في بلان بي؟ خلينا نشوف الجواب مع محمود غزيل وكاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: الساعة الماضية بفيديوهات وصور شوارع كلياتها مي، وطافت السوشيال ميديا بأخبار الأعراس يلي انرقصت تحت الشتي وبالشماسة، وبخبريات حالة الطلاق من وراء الأحوال الجوية السيئة. هلأ غير أنه الغنية الضاربة على كل ستوريات كانت معقولة شت بقاب، ولكن في خبرية ضربت كمان أنه في اثنين كان مفترض أنه يتزوجوا بدبي، ولكن العريس مش عامل خطة بديلة بلان بي ومستبق الأحوال الجوية، فزعلت العروس وقررت الانفصال عنه، والمعازيم بدل ما يهدوهم كانوا عم يركضوا من ورا الهواء العاصف والشتاء القوي. الخبرية بطريقة غريبة انتشرت داخل وخارج لبنان، والكل عم يحكي فيها، ناس عم تبكي مع العروس وناس عم تهني العريس انه زمط. ولكن هيدي الخبرية طلعت كذبة بعد ما تبين انه مكان العرس صح هو طار كله بالهوى، ولكن رجعوا فاتوا كل المعازيم على قاعة مسكرة ليكملوا العرس، وخصوصا انه الفنان الوليد الحلاني كان جاي يغني قدام المعازيم، فالكل حط الشماسة وانبسطوا بسهرة طويلة مليانة فرح ومفاجآت. بالتالي الخبرية انه في اثنين تركوا بعض من وراء العاصفة، فهيدا هو الخبر الكاذب لليوم. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

وتحية خاصة اليوم لزفان يلي رجع عبيروت وعم يسمعنا. شو بدك تقله يا روي؟

0: صبح حياتنا اليوم مكملة من هلأ للساعة 10:10 وشو في عنا بهالصبحية. صنع في لبنان معرض للصناعات البقاعية، تفاصيل مع ماريا دياب معلوف رزق الله. لبنان على موعد مع أوبرا، هالأوبرا رح تكون بمشاركة سوبرانو العالمية مارينا فيوتي والمايسترو فرناندو عفارة. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، ومثل العادة النشرة بعد النشرة، واتصالاتكم بخدع على الرقم 0454535352 أو رسائل واتساب على 0300933. خليكن معنا
1: صبحية ندى.

0: خلينا نسمع محمود.
1: صباح الخير. صباح الخير صوت كل لبنان. يعني والله عن جد مبدع روي، يعني هيدي قوية لزفين، طلعت على القافي والله العظيم.

0: ومنسمع محمود الأحمدي وشو عنده اليوم.
1: بونجور ندى، بونجور روي، بونجور مستمعين الكرام. والله امبارح كانت سهرة سوبر رائعة في هالبلد النايم بأحضان الجبل بالخضار، البلدة الكرز، بلدة كل شيء جميل، حمانة، وبالذات في بيت الفنان، مبنى رائع جدا واحتضن فرقة جاز جميلة جدا. ساعة ونص كانوا من الحلم اللي حاضرين من كل أنحاء لبنان، وكنت سعيد بما لا يقاس، وحسيت أن هذا الوطن لابد ما دايما دايما دايما هالوجه الحضاري اللي بيشبهنا هو اللي بده يعيش، وهو اللي بده يخلد، وهو اللي بده يكون جزء من صيرورة وطننا. بدي حيي بهالمناسبة الفنان زياد الأحمدية، مش لأنه قرابتي وابن خالي، ولكن ماسكين هالمجموعة كلها الرائعة، زياد الأحمدية على العود، بدي حيي الفنان نضال أبو صمرة على الساكسوفون، بدي حيي فنانين سويسرانيين من سويسرا من جنيف جايين جزء من الفرقة، وأخيرا الفنان شادي الأحمدية ابنه لزياد بشكل أكثر من رائع على البيانو. نحن بعد ما خلصت الحفلة وقوفا شفنا حالنا واقفين بدون ما ندري، نزقف دقيقة ونص والحاضرين شاهدين على الشيء. تحية كتير كبيرة للناس اللي بيمثلونا، للناس اللي بحس انهم جزء من جمالات هالوطن، هني ارزات من هالوطن. يعطيك الالف عافية، ان شاء الله دايما كل حفلة جاز وانتو بالف خير. محمود الأحمدية.

0: صبحية ندى.
1: شو قصة النواب مع صالون الشرف؟ قال في نواب من جهة معينة ما عرفنا مين ما بيقبلوا إلا إنه ينفتح لهم صالون الشرف لما بيغادروا المطار، وإلا ما بيطلعوا بالطيارة. حلو كتير.

والله يا زفان في ناس ناطرين انه نعمل لك تحضيرات تنستقبلك بكرة الغدا عودة الباشا. انت بكرة راجع يا زفان؟ لا مش جاي بكرة، ما قلت لكم انا ما راح اتزحزح. ميمي عم بتقول بكرة الباشا زفان بيرجع من عطلته السنوية، فانا عم قلكم نو no.

0: سامعين هالغنية؟ هاي حالة زفان هلا مثل هالغنية. لا ميمي مش هو مطنشكن، أنا مطنشته.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يستهل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارته لأثينا بمحادثات ثنائية مع نظيره اليوناني في القصر الجمهوري لها لقاء مع الصحافة عند 11:30 من قبل الظهر، على أن ينتقل بعدها إلى مقر رئاسة الحكومة حيث يلتقي رئيس الوزراء اليوناني ويعقد الرجلان مؤتمرا صحفيا مشتركا عند 12:30 ظهرا. أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية هدفها حشد الدعم السياسي للبنان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل الدول كما حصل مع الإمارات. هاني وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن التمديد لليونيفيل مطلب لبناني يصطدم بالرفض الأمريكي، إلا أنه لم يحسم بعد بينما يجري النقاش في إنشاء قوة دولية أخرى، لأنه لا ينبغي إفراغ الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية. وفي هذا السياق أكد هاني أن الحكومة تسعى بكل إمكاناتها لوقف هذه الاعتداءات وصولا إلى الانسحاب وبدء إعادة الإعمار بأسرع وقت. وعن المفاوضات أكد هاني أن المسار مستمر لكن النتائج على الأرض ليست بكثيرة، وهو ما يثير خشية الرئيس نبيه بري وكل اللبنانيين. يوجه الرئيس نبيه بري كلمة متلفزة عند 5:30 عصرا في الذكرى 48 لتغيب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، ومن المنتظر أن تحمل كلمته سلسلة مواقف وطنية وطروحات تتعلق بالتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل جميل أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد عند مرتفعات علي الطاهر يندرج في خانة الضغط على كامل المنطقة المتقدمة من الخط الأصفر، وتحاول عزل المنطقة في حين أن دفاع حزب الله لم ينتهي، وبالتالي فالمعركة مفتوحة على كل الاحتمالات. الجميل الذي أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن إسرائيل تعتمد سياسة استنزاف تدريجي لحزب الله في علي الطاهر عبر إنهاك العناصر داخل الأنفاق وفي محيط التلال، تحدث عن مؤشر عسكري في محور زوتر وصولا إلى محيط جسر القعقاية إلى انتقال إسرائيل إلى عمل هندسي ميداني مباشر.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي اعتداء وسترد على المعتدين ردا حاسما. وإذا أشار بزشكيان إلى أن زعزعة الاستقرار والاضطرابات في المنطقة ليست في مصلحة أي من الدول، حذر من أنها ستضع الجميع أمام تحديات. الخبر الأخير، أدت كوريا الشمالية أنها ستستمر في تعزيز قدراتها النووية لأنها ضامن المطلق لسيادة بلادها، لافتة إلى أن سياسة أمريكا العدائية تجاهها لم تتغير. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: صبحية ندى.
4: شعبتي
5: عربتي حقيقي
4: والنسمة بتغير.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان. بدي وجه تحية لغنى نحفاوي. غنى اليوم للمرة الثالثة رح تكون بمخفر برج حمود. مثل ما بنعرف قضية ضرب الكلب بالدورة يعني هي وثقت المخالفة وتم استدعائها على قضية توثيق هالمخالفة بدل ما يتم استدعاء المعنف.
1: موجز الفلك.
0: أكيد بكرة رح نكون مع غنى لنتطمن عليها ومنروح هلأ على موجز الفلك. أفضل برج وأسوأ برج لليوم. أفضل برج لليوم هن مواليد برج الميزان. اليوم رح يكون عندهم انفراج بموضوع كان عاملهم قلق خصوصا على الصعيد العاطفي. يا ميزان جربوا أنه تستغلوا الهدوء اليوم لمصلحتكم. أما الأبراج الأقل حظ لليوم فهن مواليد برج الثور. ما تتسرعوا بردة فعلكم خصوصا بالشغل. كلمة صغيرة ممكن تغير الأحوال وتعمل من سوء التفاهم قضية أكبر من حجمها. بدي أقول هابي بيرثدي اليوم لجو حبيب وأيضا هابي بيرثدي لخالد شمس وهابي بيرثدي سبيسيال لحسن هاشم من ولاده رانيا ومحمود. واليوم عيد مر عبده. بدي أعيد كل شخص بيحمل اسم عبده واسمحوا لي أعيد معايدة خاصة خيي عبده صليبة.

0: وبرجع لرسائل الواتساب. بدي شوف المستمع العريس يلي ناطر عروس شو صار معه.
1: نتجوز ساعتها بنصير نغني بونجور ست ندى، يسعد صباحك. شو هالصباح الحلو هيدا، شو هالصباح المنور هيدا، شو هالصوت المميز هيدا. يعني اتكلنا عليكي ما فتينا بشي، بلكي بكره بصير جاجبين يهدينا على شي بنت حليك وبيجوزنا ونرتاح من العزوبية. بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبعنا فاصولية مع توم وملوخية وفريج ويا ايدين ليلى. اذا تطلع عروس يكون اسمها ليلى يا عين، يعني طلعت العروس يكون اسمها ليلى، سير غنينا ليلى ليلى يا ليلى. الطامة الكبرى اذا خلصتي، اذا خلص انت وقتك ببرنامج صوت كل لبنان يا زغان، وما شفنا بنت حلال. اخ سمعنا نسير نقول اياك تجني سكر من حنظل مفطعم ويرجع في المذاقي لاصله. كلهم بقولوا لي يا عمي خليك عزابي، يا عمي ما تتجوز، نحن تجوزنا وطلقنا. يا عمي خليك عزابي، خليك عصفور طيار وتتنقل من غصن لغصن، بس خايفين اتنقل من غصن لغصن وقومي كسبت فيه شي غصن وعوزي طب.

الدكتور كيفك شتى؟ هيدي قصة الشماسة والأعراس والحفلات رح يعملون سكري للإسرائيلية، بيشوفونا كيف منضلنا ماشيين ومكفيين وما في شيء عم بزحزحنا. رح صار معهم ضغط ولا وين بدك تروحي هلا؟ روقي شوي، تعودنا عليك هلا، وحالة استنفار، خليكي معنا بشرفك.

0: صبحية ندى.
1: صناعة البقاعية على موعد مع معرض صنع في البقاع. هالمعرض يقام بالوقت يلي بيحتاج فيه الصناعي اللبناني لأكثر من منصة لعرض منتجاته، بيحتاج لأسواق جديدة، لتمويل، لطاقة مستقرة، لكلفة إنتاج أقل، ولا إجراءات إدارية بتساعده بدل ما يكون في روتين إداري بيعرق له طريقه. شو بيملك البقاع من مقومات صناعية؟ وشو بيمنع المنتج البقاعي أنه يوصل للأسواق العربية والعالمية؟ الأجوبة مع رئيسة قسم العلاقات العامة ومركز التدريب بغرفة التجارة والصناعة والزراعة بزحلة والبقاع، ماريا دياب معلوف رزق الله. صباح الخير ماريا.
2: بوزور يعطيك العافية، صباح الخير من الرحلة والبقاع.
1: كيف التأس عندك؟ كيف التأس عندك ماريا؟
2: ممتاز ممتاز، هيدا طقس أيلول اللي بينطروا ناطر الزحالة والبقاعية،
1: بينطروا للمونة،
2: بينطروا للمونة وبينطروا ياكلوا عنب وتين ويبلشوا يجهزوا للمدارس وللمونة.
1: أوه ما تذكرينا بهم المدارس. خبرينا ماريا عن هالمعرض يلي عم تتحضروا له.
2: نعم، معرض صنع في البكاء هو شراكة استراتيجية بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزحلة والبقاع، بلدية زحلة معلقة وتجمع صناعيين بالبقاع. اشتركوا ثلاث أفرقاء مع بعضهم وقررنا نعمل معرض نموذجي ببارك فيكتور ميسكيل بثلاثة وأربعة وخمسة أيام.

0: وقلبين وأجبين نبيت وإلى ما هنالك. موقعين نستقطب أكثر من 15,000 زائر وعاملين معرض نموذجي برعاية وحضور معالي وزير الزراعة دكتور جو عيسى الخوري.
1: ماريا كيف بتوصفي وضع الصناعة بالبقاع؟ هل هي هلأ بمرحلة نمو بمرحلة صمود أم مثل هالوضع بهالبلد عم تخسر تدريجيا قدرتها على المنافسة
0: وعم تنحس؟ هلأ خلينا نحكي بكل صراحة، الصناعة البقاع عم بحاول قد ما في انه يصمد، بس عنده كثير أوبستاكل، عنده كثير مشاكل عم بيتعرض لها خلال التصنيع. نحن كان الهدف الأساسي من هذا المعرض أولاً تسليط الضوء على الصناعة والإنتاج بالبقاع وإظهار تنوع وجودة المنتجات المحلية. ثاني هدف كان دعمهم لهالصناعيين والمنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال أمامهم للوصول للأسواق الجديدة، إضافة لتعزيز فرص التشبيك والتعاون التجاري، فتح أفاق تصديرية، تعريف المستهلك اللبناني بالمنتج البقاعي وإبراز القطاعات الأساسية بالبقاع، وأكيد استقطاب المستثمرين والجهات المانحة والمؤسسات المالية وتعريفهم بالفرص والإمكانات المتوفرة بالمنطقة. يعني نحن حاولنا من خلال هذا المعرض نركز على كل هودي الأشياء لحتى هالصناعة البقاع اللي عم بحاول يصمد يقدر يقطع هالخطر وهالمرحلة اللي هو فيها ويقدر ينافس ويستمر ويصمد ويوسع أفاقه.
1: طب شو هي العوائق الأساسية قدام الصناعة بالبقاع تما يقدر يصدر؟ هل هي كلفة الإنتاج؟ كهرباء؟ أسواق؟
0: كلفة الإنتاج العالية، كلفة الطاقة الكتير عالية، نسبة التيرن أوفر بالموظفين، بتعرفي الموظف ما عم بيقدر يستمر بلبنان بيظل هالوضع المعيشي الصعب وبهالمعاشات اللي هي تعتبر كتير عالية، قلة القدرة على التسويق، عدم الإمكانية على تطوير المنتج وتسويقه. كمان عندك مشكلة بالعجلة الاقتصادية، عنا مشكلة كتير كبيرة، نحن الوضع الاقتصادي بالبلد منه طبيعي، ما عاد في قروض، ما عاد في فرصة للاستثمار، ما عاد في إمكانية أنه المصنع أو المؤسسة اللي عندها نية أنه تكبر أو تطور مجال شغلة تقدر تقوم بهيدا الشيء لأنه الإمكانيات المادية ما عم تسمح لها بهيدا الشيء.
1: طيب في تعاون بين الصناعيين بالبقاع أو كل مصنع بيشتغل وحده؟
0: أكيد تجمع الصناعيين بالبقاع هو يعني ريكروتمان لكل المصانع بالبقاع، هني على تنسيق وتعاطي دايم بين بعضهم، على اجتماع دوري دايم، ونحن كغرفة تجارة وصناعة وزراعة بزحل والبقاع عم نقدم كل التسهيلات اللازمة لنأمن لها المصانع الاستمرارية وإمكانية الفتح أفاقهم وتصدير منتجاتهم.
1: شو هي أبرز الصناعات البقاعية ماريا؟
0: أبرز الصناعات البقاعية
1: هلا يمكن لها علاقة بالإنتاج الزراعي.
0: نعم، لأنه مثل ما بتعرف في الأجرو فود إندستريز نحن البقاع منطقة غنية بالزراعة، ومعظم المصانع بالبقاع هي أجرو فود إندستريز. عندك الصناعات الغذائية، عندك الصناعات الزراعية، عندك النبيت، عندك قطاع الألبان والأجمال، عندك الصناعات التحويلية، عندك التعبئة أو التغليف، وعندك قطاع الخدمات والتكنولوجيا، وأكيد الصناعات الثقيلة يعني هي صناعة الحديد، الألمنيوم، الفانس والنحاس وإلى ما هنالك.
1: وفي منتجات بقاعية وصلت للأسواق العالمية وعم بتنافس.
0: منتجات بقاعية ذو جودة عالية، وهذا الشيء حيتبرهن وحيبين بمعرض صنع في البقاع.
1: يعني إن شاء الله هالمعرض عن جد يكون بيساهم بالدرجة الأولى أنه يفتح شبكات ويفتح أسواق تصدير بالخارج. يمكن هيدا أكتر هدف، هيدا
0: ونحن الدعوة الأساسية موجهينا للسفارات والأناصر والملحقين التجاريين والاقتصاديين بمنطقة بكل لبنان لحتى يجوا يشوفوا شو في عنا، يتعرفوا على هالمصانع، ويكون في إمكانية للمصانع أنه يتحاوروا معهم ويحاولوا يسوقوا منتجات.
1: قبل ما أختم معك، الصناعة اللبنانية عم تجذب يد عاملة من الشباب اللبناني؟ يعني عم بتساهم بإبقائهم بالبقاع بدل ما ينزحوا أو يسافروا؟
0: صناعات إيه، بس بدك تاخدي بعين الاعتبار أنه المعاشات تعتبر يعني بسيطة، وما بتقدري إذا شاب بده يفكر بمستقبله ما بيقدر يكفي بظل المعاشات القليلة اللي عم بتكون بالمنطقة. بس في بعض المصانع الكبيرة

0: عندها إمكانية أنها تدفع معاشات عالية وتستقطب رؤوس وأدمغة ذو كفاءات عالية وعم بيستفيدوا من هذا الشيء. أما المصانع اللي حجم إنتاجها قليل وكمية عملها تعتبر اعتيادية عم بيتكلوا على اليد العاملة التقليدية الاعتيادية ليقدروا يكفوا أسرارهم.
1: طبعا بتعين الصناعة البقاعية من المنافسة، منافسة أكيد. المنتجات التركية أكيد. المصرية هلا بنشوف بطاطا مصرية مثلا
0: أكيد. عندك نسبة منافسة كتير عالية
1: كيف عم تحموا حالكم؟
0: هلا في عندك مصلحة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عم بتحاول قد ما فيها تتأكد من هيدي الأشياء وتتبعها، وأكيد المنتج البقاعي عم بيكون ذو جودة كتير عالية وموجود بكل الأسواق المحلية، وبعتقد أنه اللي بيعرف شو يشتري أكيد بيركز على طول على البضاعة البقاعية. نحن هدفنا الأساسي من هذا المعرض أنه نشجع كل اللبنانية يشتروا منتجات بقاعية
1: إن شاء الله. أنا بدي أتمنى لكم كل النجاح لهالمعرض، وإن شاء الله يصير هالمعرض معرض سنوي، يعني ما يكون بس هيدي السنة،
0: هي هيدي النسخة الثالثة منه. نحن على استعداد دائم أكيد أنه يضل هالمعرض مستمر سنة ورا سنة.
1: خلينا نذكر بس المستمعين أي متى الافتتاح وين؟
0: حيكون على 3 أيام، بثلاثة وأربعة وخمسة أيلول، من الساعة 6 للـ11 بالليل ببارك بوغيف تعمل شيف، وبيتخلى المعرض كل ليلة برامج فنية وإنترتينمنت جدا مميز لنستقطب كل الزوار والزائرين.
1: ماريا رزق الله معلوف، بدي أتمنى لكم النجاح لهالمعرض، وإن شاء الله يكون منصة مهمة للتسويق والتصدير ويفتح أسواق جديدة قدام الصناعة البقاعية واللبنانية.
0: إن شاء الله خير. أنا بتشكرك، يعطيك 100,000 عافية.
1: أهلا وسهلا.

0: زحلي زحلي
1: وراي زحلاوي
0: شرب العرق عادتنا زحلي زحلي زحلتنا شرب العرق عادتنا.
1: سناء صعب عم بتقول للمستمع اللي عم بفتش عروس أنا مش فهماني ليش قاتل حاله لا يتزوج وعالم كله صار عم بيطلق. بدي اسمع إدغار من الأشرفية.
2: بونجور، معك إدغار من الأشرفية. أنا بس عندي سؤال للمعنيين، رئيس الاتحاد العمال العام حولوه على الضمان الاجتماعي، شو السبب؟ ليش؟ ما في غير شخصيات؟ أما هو لأنه ماشي مع أشخاص معينين على طول؟ ويعطيك ألف عافية.

0: تحية لأبو يوسف يلي عم يسمعني اليوم. مثل ما بتعرفوا أبو يوسف كل يوم بيسمعني، هو ورايح من بيته على سراي الحكومة.
1: بونجور بونجور ست ندى، أنا بدي أقول للمستمع اللي قالت إنه العالم عم بتطلق ليش قاتل حاله على الزواج، عامل ما بيعرف قيمة المرأة، ما بيعرف قيمة حاله.

0: فيك بونجوريك يا ست ندى يا ست الستات، يسعد لي صباحك، حب اتصبح فيك بالاخص نهار التنين بكل كل الجمعة هيك منتعشين. اول شي كلنا اليوم غنى نحفاوي، نحنا مع شو بدها هي تطلب. وتاني شي تحية لزحلة ولأهل زحلة ولروي، وبكرة ان شاء الله بتنبسطي بزحلة.
1: بيتوين ايلول بتستضيف زو امكي المهرجان ومسابقة بيروت الدولية للأوبرا بأمسية استثنائية. هالأمسية بتحيها النجمة العالمية مارينا فيوتي بمشاركة لسوليس دو بيروت وأوركسترا سيمفونية لبنانية بقيادة المايسترو فرناندو عفارة. مع المايسترو فرناندو عفارة تنحكي عن هالأمسية. صباح الخير مايسترو فرناندو.
2: صباح الخير.
1: خبرنا عن هالأمسية الاستثنائية. أول شيء ليش اليوم قررتوا أنه يكون في أوبرا بلبنان رغم كل الظروف اللي كنا عايشينها، وبعد يعني كم سنة بترجع الأوبرا على بيروت؟ يعني هيدا حدث كتير استثنائي ومهم.
2: يعني بدي أقول لك أنه ليش لا، لأنه نحن لبنان دائما كان بلد حامل عطول، عنده رسالة فنية وحضارية وثقافية، ودائما كان ملتقى كارفور لكل الحضارات. والفن هو، والأوبرا هي فن من أهم الفنون الرائية الراقية، الفنون الأصيلة. يعني ليش ما بيكون عنا؟ أنا طلعت أنه في بكل مدينة بأوروبا مهرجان للأوبرا بالعالم، ليش ما بيكون في عنا بلبنان هيك مهرجان بيجذب مواهب عالمية، بيجذب شباب فنانين عالميين، وبتكون لبنان منصة لهيدا الفن للأوبرا. فهيدي الرؤية كانت هيك يعني
1: بس مسؤولية كبيرة يعني.
2: أكيد،
1: لأنه الأوبرا دايما هيك إلا غير طابع، منا طابع شعبي وبهيك ظروف. وخبرنا ليش اخترتوا المدرج الروماني بزق مكايل؟
2: هلأ أول شيء بالنسبة للأوبرا أنه هيك فن شوي نخبوي او هيك، نحن هدفنا انه نجرب نغير هيدي الصوره، هي الصوره النمطيه انه الاوبرا ترف، الاوبرا فن نخبوي بس اللي بيحبوا الثقافه او اللي بيقولوا انه مثقفين او ما بعرف. لا، هي الفن مثل كل فن هو متاح لجميع العالم. وانا من كثير الاشياء اللي بتهمني انه نقول للعالم انه الاوبرا هي بالاصل صوت، هي مشاعر، هي قصة حب، هي قصة غيرة، فرح، وجع، موت، حياة، كل شيء الإنسان بيعيشه مجسد بقصص كبيرة كبيرة من الأوبرا. مش ضروري نحن نفهم كل كلمة بتنقال بالأوبرا، إن كان بحيالة لانجوج جيرمان، إيطاليان، فرنش، روشن، نحن نفهم يوصلنا الإحساس، يوصل الرسالة، لأنه اللي بيغني أوبرا كمان هو ممثل على المسرح، دونك هو عم بيوصل رسالة، فهيدي الرسالة مفروض توصل إذا الأداء قوي بغض النظر عن اللانجوج أو أي شيء. والموسيقى هي بتخدمنا العالم تاني. سو هيدي نحن حابين نكسر هالنمطية بإضافة نهربي زوق مكايل، مدينة زوق مكايل. طبعا مشكورين هن من الأشخاص اللي بغري آمنوا بالفكرة برئيسة السيد الياس بعينه، وعرف أداء قيمة هيدي الشيء اللي عم نعمله، وفتح المدرج الروماني، وكان في كتير تعاون كتير قوي ليكونوا هم الأوفيشال هوست لهيدا المهرجان. وأكيد بالفضل واسع، دونك الأوبرا بتكون أكيد في كاباسيتي كتير كبيرة إن نستضيف أكثر من 1000-1500 شخص، دونك قادرين نوصل لشريحة كتير كبيرة من العالم، لكل الفئات، من الطلاب للتين ايجرز، للكبار، للناس اللي شوي هيك بتحب الأوبرا، للناس شوي اللي حشرية عندها حشرية تجي تشوف تسمع لايف غير ما تسمع على الراديو او على التيفي. يعني الايموشنز اللي بيطلعوا من السينجرز من الاوركسترا لايف هيدا شيء كتير كتير ثمين، كتير حلو.
1: ومش قليل انه مارينا فيوتي يعني نجمة بهيدا المستوى، قدي كان صعب انه كمان تقنعوها تجي على لبنان بهيك ظرف؟
2: والله مارينا فيوتي هي يعني انا مثل ما عم بحكي كنت هيدي الفكرة انه نكسر النمطية. مارينا فيوتي هي من الاشخاص الاكزامبل اذا بدك المناسب لهيدا الشيء، لانه مريم مازاتي هي اول شيء فنانه عالميه، ميزو سوبرانو عالميه كحائزه على جرامي اوورد، تكريمات من كل الاطراف، كثير كومبيتيشنز عالميين من الحكومه الفرنسيه من الحكومه السوريه، وهي هي شخص معروف بعدم خوفها لكسر الحواجز، تكسر كل الحواجز الموسيقيه، يعني بتخلط بين انماط، يعني كثير عندها جرأة قوية على المسرح، كثير قربت جمهور الشباب من الأوبرا بأوروبا، ولا عندها بوليفالانس كثير قوية، عندها حضور على المسرح، كاريزما كثير قوية، بتغني جاز، بتغني هابي ميتال، وبتغني أوبرا، وما بتخاف يعني إنها تدمج هيدي إنها الليلة تكون عم تغني هذه، الثاني نهار تكون عم تعمل روزينا مثلا بالأوبرا دو باريس، تكون عم تعمل كارمن. هلا عند موسم حافل عند روزينا مثل ما عم نحكي بالأوبرا دي باري مثل الشهر الجاي، بعد عند كارمن بمونتي كارلو، قد يعني بدين بميونيخ، شارلوت من فرتاح، دونك حدا اسم الله ما بيهدى وعلى طول بتوصل الرسالة اللي لازم توصلها.
1: طيب انتم من بعد المهرجان رح يكون في عنا مسابقة دولية بال 2027، خبرنا كيف رح يصير، كيف رح تصير هالمسابقة؟
2: المسابقة الدولية هيدي كمان أول مسابقة بتكون بالشرق الأوسط للأوبرا، دونك نحن عم نتواصل مع مع مع مدراء artistic director من أوبرا هاوسز، عم نتواصل معهم كرمال يكونوا باللجنة التحكيم، يعني عم نجرب نحط لجنة تحكيم عالمية فتجذب الفنانين الأوبرا العالميين اللي هن أو إذا بدك young singers بأول الكارير تبعهم أو بآخر دراستهم الأكاديمية على لبنان، وهذا الشيء بيخلق كتير تواصل وبيمد جسور بين لبنان وأوروبا كتير قوية بعد أكثر، لما يكون تصير محطة سنوية لسينجرز من كل العالم، من لبنان ومن كل العالم يجوا يقدموا على لبنان، أكيد بده يكون في ثقة بالوضع الأمني في كل شيء، بس إن شاء الله نحن يعني إن شاء الله نروح على مطرح كتير منيح.
1: برأيك في مواهب لبنانية ممكن توصل للعالمية؟
2: أكيد في ناس من لبنان وفي ناس عايشين برات لبنان، وهذا الشيء فرصة بتخليهم يجوا. أنا بس شوف برا ليش إنه كمغني أوبرا دائما بنحس إنه الفرص موجودة بس فرص بعيدة، دائما لازم نروح عليها، لازم نسافر عليها، لازم نشرب. ليش ما بيصير في عنا هون منصة سنوية تكون هي عم تشتغل بهيدا العالم؟
1: يعني برأيك ممكن بيروت تصير هيك مدينة أساسية على خريطة الأوبرا العالمية؟
2: إن شاء الله. ليش لا، أنا عندي إيمان، أنا عندي في تجارب كتير كبيرة من كتير من عالم الأوبرا. نحن هلا عنا international coverage الحمد لله، يعني في كتير صحافة عم بيكتبوا، كل الصحافة اللي بتكتب عن الأوبرا عن الميوزيك كلاسيك عم تكتب عن فيستيفال، محمسين للفيستيفال، راديو كلاسيك، راديو تلفزيون بلج، RTS، راديو سويس، يعني كثير صحفيه كبيره عم بيكتبوا عن هالموضوع، دونك الفستيفال صار تقريبا معروف فيه بكل اوروبا.
1: خي يعني قد ايه عم نغير صوره لبنان خصوصا بهذا الظرف، يعني عم نرجع نعطي صوره فن وثقافه.
2: مزبوط، انه قد ايه عم ينبسطوا انه بيروت عم تطلق هيك فستيفال من عندها، وهيدا الشيء ايه بيخلي بيرجع يصير في ثقه، يعني ان شاء الله انه العالم كلها تيجي على لبنان، مثل ما قلنا كمان لبنانيين اللي موجودين برا انه يقولوا لا ليش ما بنيجي كمان بنقدم بلبنان، لانه بيروحوا بيقدموا كونكورات ببلاد بلدان تانيين، فليه ما بنعمل هذا الشيء بلبنان؟ ان شاء الله هيك يكون الوضع كتير منيح ونقدر نبلش ونقدر نكمل. فانا عندي هيك ثقه وعندي متامل، يعني
1: عندك حلم كبير؟
2: عندي حلم ان شاء الله بلش يتحقق للبنان
1: ان شاء الله. فرناندو
2: اكيد مع الجمهور، مع كل شخص بيحب او ما بيحب الاوبرا وعنده شويه حشري يجي يشوف، باكد لك انه الواحد اللي ما بيحب بده يعلق شوي، بده يحب اكيد
1: اللي بيحب الفن وبيحب الثقافه رح يعلق
2: اكيد.
1: اذا بدك نتذكر المستمعين انه السهره يلي رح تصير هالامسيه الرائعه ب 8 ايلول، اذا بدهم يحضروا يحجزوا تيكت وين فيهم يحضروا؟
2: يس التيكتس موجودين على التيكتين بوكس اوفيس، في اوفرز موجودين، في كمان برومو كود اللي بده موجود على التيكتنج بوكس اوفرز، في كمان في عاملين اوفر 40% للستودنتس كرمال نشجع الستودنتس كان مدارس او جامعات انه يجوا يكتشفوا ويحضروا، بس بيحصلوا على تيكت نهار الكونسير من من شباك التذاكر. يعني بروجرامنا كتير حلو، يعني بروجرامنا كتير منوع، في شوي من الإيطاليين تراديشنال أوبرا ميوزيك، في عنا بارتي كبيرة من كارمن، مع عنا ميزو سوبرانو عالمية مثل مارينا فياتي أكيد بدنا نعمل كارمن، وعنا بالأخير مفاجأة كتير حلوة، عنا أوبرات لجاك أوفنباك لأول مرة بتنعرض بلبنان، يمكن بكل المنطقة حتى بفرنسا قليل ما تنعرض، اسمها لا بيريكول. كمان كتير مهضومة، بتحكي عن فقر الحب هيك كتير كتير لجاه، كتير فيها ضحك، كتير فيها دونك العالم رح يكونوا كتير مبسوطين، موسيقى كتير فرحة كتير حلوة. يعني جربنا قد ما فينا نكون قريبين من كل العالم بهذا الكونسير بهذا الافتتاح الكبير، وبنوعدهم قد ايه كتير كتير لقدام بإديشنز كتير قوية وكتير ناجحين. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله، نحن بنتمنى لكم النجاح، واكيد كمان بدي اقول انه المحل يعني مدرج الروماني كمان هيك بتمولوا يعبق بالثقافه وبالفن وبيعطي حجمه وبيعطي هيك بعده الثقافي اكثر واكثر والفن.
2: كمان مره انا مثل ما قلت بدي اتشكر بلدية امكي على الاستضافه، على هيك كان اصرارهم يكونوا هن الاوفيشال هوست لهيدي الاديشن، ودايما يكونوا حدنا، وعن جد هن كثير داعمين وحدنا وكثير هيك فخورين باللي عم بيصير ببلديه مدينه ام كايل.
1: وانا بدي اتمنى لكم النجاح فرناندو، وان شاء الله بتكون امسيه رائعه، واكيد رح تكون امسيه رائعه وهيك
2: اذا الله راد،
1: تضل تعطي اجواء الفرح والفن والثقافه.
2: فنية كمان 50 عازف، ويعني رح نكون شيء 80 على 80 شخص على المسرح، تعالوا كونوا بارت من هيدي التجربه وعيشوا اللحظة لأنه شيء كتير حلو وراح تحسوا كتير حلو. فأنا بدي أتشكرك كتير وبدي أتشكر المستمعين وإن شاء الله منشوفكم بـ8 أيلول إذا الله
1: أكيد أكيد أكيد.
2: Thank you.
1: أهلا وسهلا بعض.

0: برجع لواتساب بيتكم. روي زيادة عم يسجل ويمحي يسجل ويمحي. خلينا نشوف اخر شيء شو طلع معه.
1: بونجور ست ندى. يعني انا لما قلت لي كان عن شغل اسمر ما في غيره كان بعده طالع واستضفتيه على الهواء دغري وقتها من بعد ما انا بعثت لك البويس. وانا بعدني مصر انه خيب الدوله اذا بدنا نقدم لقدام ليه ما نستعمل ناس موجوده كانت. طب ما في غيره عن جد يعني يستلم ينتخب او يستلم او يكون هو تبع الضمان. تاني شيء كلنا بنعرف بعدها نزل فيديو وزير الاقتصاد وقتها عم بيقول له عطيه وارنينج قال له ما بتروح على شغلك انت. طلع موظف اهراءات من سنة التسعين كمان بيزاش على شغله. لك هيك دولة كيف بدها تنبنى هيك دولة؟ ويا ما ناس ما بتروح على شغلها موظفين دولة ما بروح على شغلهم وبيقبضوا مصاري وبيقبضوا بياخذوا زودات هلا ومنتفعات ومفعول رجعي. وانا بعد شغلة بدي اسأل هالخبرة الاقتصادية بدي اسأل ما بعرف مين كل مين بيفهم بالاقتصاد وبالمال يا خي هالتعامير يا خي. ما في كتير عالم بهالخمس سنين خلصوا حساباتهم سكروا اخذوا مصرياتهم المصرف صار دافع لحد $50,000. ليه ما عم بزيد القيمة طالما في ناس ما بقى عم تقبض؟ يعني في ناس خلص قبضت مصرياتها خلص حساباتها ليه بعده بيدفع زيت القيمة للي باقيين؟ ليه ما بزيد القيمة للي باقيين؟ وانا مرة قلت لك $5,000 تبع معاش النواب يلي خالص دوامه ونخالص عهده ونخالص ما اعرف شو هن مغتصبين المجلس لازم ما يعطوني هون لازم هال5000 ضرب 128 نايب يوزعون على المودعين.

0: صبحية ندى للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة شنطة مدرسية $7.50 دفتر 96 صفحة $0.35.
2: آخ خير شو في؟
3: احكي لي ساكت عمين عم تكذب
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: تبرد تبرد تبرد تعا
7: تعا بولد تعا بولد تعا
8: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب المطار مكيف وانت قاعد بلا مكيف
9: تعا بولد تعا بولد تعا
8: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
9: تعا بولد تعا بولد تعا
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري

0: عالمينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,538,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,556,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,433,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,168,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
5: ومنكمل معكم بصبحية ندى. تأخرنا على الصحف، منروح على عناوين 3 صحف والكواليس والأسرار. بصحيفة الجمهورية واشنطن: لعدم عرقلة الإطار ومنع التصعيد، عون ملتزمون بحصر السلاح وبسط السيادة. بصحيفة اللواء: مواجهة لبنانية للضغوط الإسرائيلية، تمسك بالمفاوضات واليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش. أما في صحيفة النهار: في ذكرى الصدر التزام متشدد بحصريات السلاح، إقفال باب التوظيف لحوار أمريكي مع الحزب. ننتقل للكواليس وأسرار الصحف. في صحيفة النهار: لوحظ أن سفراء لا يقومون خلال إجازاتهم في لبنان بجولات على كل المسؤولين الرسميين، ويكتفون بالجهة التي كانت وراء تعيينهم في هذه العاصمة أو تلك. في أسرار الجمهورية: يسجل ارتفاع نسبة الناقمين في بيئة تتعرض لتراكم كبير في الخسائر من دون أي أفق عملي. أيضا في الجمهورية: يصر وزير على الاستمرار في ارتكاب خطأ مقصود في الإعلان عن تراكم ضحايا الحرب بناء على طلب جهة حزبية. إلى أسرار اللواء: ناقش رئيس الجمهورية في اجتماع مغلق مع وزير المال وحاكم البنك المركزي على مدى ساعتين تفاصيل قانون الإصلاح المصرفي الذي أقره مجلس النواب قبل أن يتخذ قرار التوقيع عليه. وفي أسرار نداء الوطن: بدأت تباينات خارجية تظهر في السياسات الإعلامية لبعض المواقع الإخبارية اللبنانية، ويتوقع خبراء أن تتسع هذه التباينات وتتزايد في ظل تنافس خارجي على تعزيز التأثير في الداخل اللبناني. إلى أسرار المواقع: في ليبانون فايلز، السفير الأمريكي ميشيل عيسى قدم شكوى ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الأشغال العامة، طالبا رفع الإشارة عن أحد عقاراته في بسوس، إذ أن التخطيط لم ينفذ منذ سنوات، وقد سلك عيسى عبر محاميه طلال البجاني الطريقة القانونية كأي مواطن لبناني، رافضا استخدام نفوذه الشخصي كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في لبنان. تتذكروا الطريق العربي، الأوتوستراد العربي؟ فاكر من هيك بوقتها إذا بتتذكروا حطوا إشارات على عقارات. في لبنان فايلز أيضا علم أن نوابا شماليين يشكون من الدعم الذي تحظى به مرشحة افتراضية على الانتخابات النيابية من قبل وزارة خدماتية أساسية، ويشكك هؤلاء بعلاقة تجمع المرشحة مع المرجعية السياسية لهذا الوزير الذي رصد مبلغا كبيرا لخدمة المرشحة. أخيرا في لبنان ديبيت، يقول دبلوماسي غربي في أوساطه إنه حتى ولو خسر بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة في إسرائيل وتم تشكيل حكومة غير يمينية، فإن المشهد في الجنوب لن يتغير، لأن المجتمع الإسرائيلي بكل تلاوينه مصر على اجتثاث أي تهديد من الجنوب اللبناني.

بصي خبر لسه قريته اليوم على موقع بي بي سي، يعني ما بيتصدق. تخيلوا تكونوا عم تسبحوا بالبحر وفجأة تلاقوا حالكم بوشكم سمكة قرش كبيرة طولها أكثر من 4 أمتار. هيدا يلي صار مع ليا ستيوارت. ليا ستيوارت كانت عم تسبح، هي أسترالية عمرها 34 سنة، كانت عم تسبح بسيدني ببحر ببالة الشط. هجم عليها قرش، عضة بإجرة وبإيدها وسحبها تحت المي، ولكن ليا كتير قوية بدل ما تستسلم. وهي بتقول انه فكرت ببنتها الصغيرة وقالت انه ما رح خلي هالقرش يخدني من بنتي، وبلشت تصارع وتضربه بلكمات بإيدها. وبالفعل يبدو انه وجهت له لكمة كتير قوية فابتعد عنها وتركها. رجعت طلعت على المي، نقلوها على المستشفى وخضعت لحوالي 12 عملية، ولكن اضطروا الأطباء انه يبتروا لها ايدها الشمال، ولكن نجيت من الموت. وبتقول ما بدي الناس يتذكروني انه انا المرة يلي هجم القرش، بدي يتذكروني انه انا المرة يلي لكمت القرش على وجهه. منا هينه.

0: اختم قبل ما اختم صبحيتنا خليني اخذ هالواتسابات السريعه. انطوان نجم بونجور.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. بالنسبه للي طالب القرب العريس المنشود بدنا نقول له اول شيء صباح الخير، اثنين هيدا الاسلوب ما بيمشي يا صاحبي مع البنات. اول شيء بدك تخفف شعر وحكي، بدك تخفف شوي، وهيك انت ما طالب عروس، انت طالب طباخه يعني لتريحك تطبخ لك. الله ان شاء الله توفق بنت الحلال يعني، بس بدك تغير شوي، بدك تغير شوي صديقي، اذا ما غيرت ما بتلاقي. البنات ما بيحبوا هيك، بدك تقل حالك شوي، الانبطاح ما بيحبوه. ما احترامي لك انت حبيبي، ما تزعل مني بس هيدي نصيحة خاي حبيب قلبي. سعد صباحك يا ست ندى.
0: معك حق، سويلا قلتو فوي، فويلا قلتو سوي. بعد بدي اخذ فويسين روي، اسمح لي تنشوف العريس بعد.
2: المستمع اللي عمل مداخل انه يوقف معاشات النواب، يا عمي اذا وقفوا معاشات النواب اللي هن 5000 دولار لكن نائب، اذا وقفوا المعاشات بيكتروا الشحادين وبيكتروا الحرامية. بكفينا شحادين وحرامية يا عمي بهالبلد.
3: ست ندى صباح خير. لو سمحتي هالغنية اليونانية معلش، شيء برات الأسئلة اللي بدك إياها. هالغنية اليونانية اللي حطيتيها شو اسمها؟ فينا ناخد عن اسمها للغنية لو سمحتي.
0: يعني صعب الجواب لأنه رايح حتى 3 أغاني وما عم بيتذكر هلأ أي واحدة. يلا بنجرب بكرة، خليك معنا لبكرة فكر لك بالجواب. لهون بتنتهي صبحيتنا لليوم، اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
4: صبحية ندى عصوت كل لبنان. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.90 طوق الكيلو $5.70. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما قلنا إلا أكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: العاشرة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يستهل رئيس الجمهورية الأمير جوزيف عون زيارته لأثينا بمحادثات ثنائية مع نظيره اليوناني في القصر الجمهوري، يليها لقاء مع الصحافة عند 11:30 من قبل الظهر، على ينتقل بعدها إلى مقر رئاسة الحكومة حيث يلتقي رئيس الوزراء اليوناني ويعقد رجلان مؤتمرا صحافيا مشتركا عند 12:30 ظهرا. في الجديد الميداني جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي حولة والمنصوري بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة، توازيا سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء صيدا وشرقها على مستوى منخفض. اعتبارا من اليوم ولغاية 24 من أيلول 2026، ضمنا تجري قوة من الجيش تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقى الكورة، تتخللها رميات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد تعبولد
7: الهرم، وسكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: عالميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نفت وزارة الدفاع الإماراتية التقارير الإعلامية عن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة آتية من إيران. وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على أن قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربات في جزيرة لارك الإيرانية كانت محدودة، مؤكدين أن واشنطن تراقب مضيق هرمز وعلى استعداد لمهاجمة القوات الإيرانية المهددة للسفن العابرة. أعلن الجيش الإسرائيلي هدم مبنيين في منطقة السقي التابعة لبلدة بيرزيت شمال رام الله. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة. أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن نظام كييف يرفض استلام أعداد هائلة من جثث قتله. والخبر الأخير من السودان، حيث أفيد بانشقاق 200 مقاتل جديد من الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين اي سي دي وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربية بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: معانا على الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على أخبار البلد وفي تي في. ضيفي لليوم روجي أبي زيد، co-founder We Love Events، partner and founder for Caravan بيروت. روجي أبي زيد، أهلا وسهلا فيك بوجوه البلد.
2: هاي كريستال، thank you.
1: thank you إلك روجي. روجي خلينا نرجع شوي هيك من البداية. طفولتك كانت بالأشرفية وبعدها فتت على عالم الهوسبيتاليتي، وشو بتتذكر من هيدا المرحلة وكيف أثرت عليك الأشرفية والبيئة اللي تربيت فيها حتى كونت شخصيتك اليوم؟
2: لك قبل ما بلش بهول بدي لك شغلة. أنا جيت لعندك لهون قاعد عندك بدي لك شغلتين. أنا من بعد ما وقعت 100 مرة صرت أنا القاعد بوجهك هلا، وبعدني عم بوقع بس وقعات صغيرة.
1: هيدي الحياة، الحياة فيها ups and downs
2: too much.
1: عن جد. كيف تخبرني شوي كيف بلشت؟
2: لك أشرفية حياتي، أشرفية ربيت فيها أجمل أيام حياتي. أكيد كلها حرب بس كنا نحبها. أحلى أصحاب، أحلى عالم. يمكن بقول هيك لأن ربيت فيها، ما بعرف غيره ما بعرف، بس إنه هيدا الواقع. أحلى طرقات مشيت فيها، كل شيء حلو فيها، وهي مثل مدينة وضيعة. يعني القاعدين فيها نصهم من الضيعة. الحي اللي ربيت فيه حي مسكر، بينعمل فيديو، يعني وقتها تحضري أفلام مثل سينما باراديزو ولا مثل هول. هيك كانت، هيدا الجو تبعنا كتير مهضومة كانت. بتمنى أولادي يشوفوا الإكسبرينس بس تغيرت الدنيا، بطل فيها هيك.
1: صح،
2: هيدا الأشرفية.
1: الكل صارت الكل صاروا عملوا ريلوكيشن
2: وهلأ تغيرت. انتبهي منزور ما ورا، نحنا كبرنا بس منزورة نص العالم. يعني بعد عندي بس شابين أصحابي بالأشرفية والباقي كله فل، وأنا أول واحد في الليت أكيد.
1: طيب الموسيقى كانت أول حب؟
2: الموسيقى بعدني لهلأ. أنا إذا ما بسمع ميوزك بالسيارة وكل يوم وكل الوقت، بنتي مثلي طار على الموسيقى حياتي.

0: اشتريناه من عند سمير شويري، اشترينا له لمبه وحطينا الانتين على السطح، ركبنا نحن الديبولات بايدنا. اولاد ليترلي اولاد يعني، هلا عم بتذكر انه كيف انا اذا ابني بده ما بخليه يطلع على السطح يعربي، ركبنا انتين، جبنا اساطير اشابونات. ما بعرف كان عندنا حماس ما طبيعي، ريت كان في حدا بوقت شاف هالولاد شو عم بيعملوا، يمكن كنا صرنا بغير محل
1: عن جد.
0: ما معقول. فتحنا إذاعة، أول شيء كنا نشتغل بإذاعة اسمها بلو أف أم، سكرت كانت عساسين، كانت 104.4 رجعت صارت هلأ يمكن شو اسمه whatever يمكن لروج. رجعنا فتحنا حطينا الاوند 103.4، بحب الإذاعات كتير، بحب التلفزيون بقلبي يعني. فتحنا إذاعة وعملنا كونسرت، عملنا 2 كونسرت، عملنا كونسرت تحت كنيسة السريان الكاثوليك بفتكر بالأشرفية على جسر الرينج، وعملنا وحدة تانية بشو اسمه بسان جورج. جبنا عالم طلعنا مصاري
1: انتو انجيل،
0: طلعنا مصاري كنا ولاد ليترلي طلعنا مصاري.
1: شو اخدت يعني عالم الموسيقى، شو اخد منك وشو عطاك؟
0: تعلمت كتير، تعلقت كتير بالروك اكيد، دورز، جيم موريسون، بعد هلا اكيد يوم بسمعون. شو عطاني؟ اول شيء تعلمت انجليزي من وراهم، انت الميز فرير ما بعرف احكي ولا كلمة انجليش، تعلمت انجليش من وراهم، بعض عاطلة يعني بكسر، بس انه رحت على عالم تاني، على الناس المهضومة، على الناس الكول. ميوزك في الموسيقى حضارة، كان في الام تي في ميوزك تلفزيون، مش الام تي في تبع لبنان، كنا نحضرها كل يوم، عايش على الام تي في يعني، تعلمنا كل الاغاني يعني، يعني شفنا نيرفانا، شفنا كذا، شفنا فو فايتر، يعني شفنا اشياء كان حلو. تي في كليب تحضري، ام تي فيز اوديتيز، ذا هاد، بيفرز اند باتد، اشياء رائعه كانت حياتنا. شقفه من اللبنانيه بيعرفوها، شقفه تانية بعالم تاني، نحن كنا بغير عالم. يعني الفانز لهيك اشياء.
1: من بعد الموسيقى انتقلت لابو ظبي، وبعدها اشتغلت بجزر المالديف.
0: ليك عملت هوتيل مانجمنت، اجى لعنا شاب صاحبنا، كنت ساقط انا، وانا كنت كتير كسلان وما كنت ادرس، وكان اخر همي وصرت افهم انه انا بسقط اخر السنه باخذ افاده بنقل المدرسه، ما زال لقيتها هينه، كل عمري بنقل الايزي واي، ليش اتعب؟ ما بدي اتعب. سو اجا شاب صاحبنا اسمه إلي بارودة لعنا ما بنسى، قال لأمي، قال لطان تراس في جامعة فتحت بالأشرفية بتستقبل الساقطين اسمها AUST. نزلت
1: Oh my God.
0: وحيات العبرة، نزلت على AUST، سجلت هوتل مانجمنت لأنها أهين شيء، وفت فيها ديب انسايد، ودغرت وظفت بالصدفة بأجمل أوتيل بالشرق مش بلبنان، أوتيل ألبرغو أشرفية رولي إشاتو، ولا أسلب من هيك ولا أجمل من هيك. واشتغلت فروم سكراتش يعني، كان المدير العام ديريكتور جنرال ميشيل شارديني، كان معه الاكزيكتيف هاوس كيبر ويلزي من ويلز من لندن، اسمه شون جينكنز، وكان ضحكني اسمه شون بيكتبوه هن SEIN، قري أنا سيان أول شيء إنه مين هيدا شون. مهم اشتغلت هونيك، كنا اوبننج ستاف يعني عم نفرش الاوض، كان في سيرج برونست، كان في الديكوراتريس طرفة سلام، اكسبيرينس، عم بشوف اشياء ما شايفها بحياتي، عم بتعلم اشياء، عم بقعد مع ناس قاطع عليهم اكسبيرينس عمره 50 سنة وانا عمري 20 سنة 21 سنة، عم بشوف شافات ما شايفها بحياتي. بقى الألبرغو مدرسة، الألبرغو مدرسة الألبرغو، بس أنا كنت كتير طايش ما كنت ركز على شيء، بس سبانجو عم بتعلم عم شو بدك توب في اي بيز بلبنان يعني، أنا بفتح باب لحيلا رئيس جمهورية كان بوقتها يطلع يأكل نحكي معه عادي يعني، هيك زبونات كانت. وشفت كتير الأجانب، تعلمت قديه الأجانب مهضومين وقديه اتيكات وقديه هن بالحياة براكتيكال يعني، يجي بزنس مان طويل عريض يكون معلق تأمين صباط واحد، يجي يعمل 4-5 ميتينج بلبنان، بيج ميتينجز بكذا مليون دولار، يجي العربي معه 50 شنطة ياخد 4 قوط يعبي تياب يلبس منه قطعتين. صرت افهم انا الحياة كيف بده يكون واحد براتيك، تعلمت كتير من الاوروبية هالاشياء المهضومة يعني، نحن منكتر تياب، لا لا لا انا كنت شوفهم يصدموني، very selective وبراتيك بالحياة، بيعرفوا شو بدهم، ما بيضيعوا وقتهم، ما بيضيعوا وقتهم ابدا.
1: طيب روجي الهوسبيتاليتي حلوه وكل شيء، بس كمان كله بده education وبده knowledge.

0: تخرجت من الاي او اس
1: تي جيت
0: على روسيا شارديني
1: ما تخرجت
0: من الاي او اس تي حنك بقى تخرجت من الاي او اس تي
1: انه ما كنت تحب الدرس وتعرفت على هيدا
0: درست وتخرجت من الاي او اس تي جيت عند مسيو شارديني ما بنسى بحياتي قلت له مسيو شارديني هيدا الشهادة تبعتي بتعرف الفرنسية وتطلع فيه هيك وبتعرف عبارة الفرنسية روح مين سألان انت عندك اكسبيرينس ما عم نتطلع بالشهادة هيك ليه سافرت لانه كان في موضه وبلحق الموضه وتحمست انه ابو ظبي وسافروا بخالته هونيك خبرني اخبار فاين اصلا كان لازم فل يعني وانا بنظر واحد ما بيصير طول بمحل كتير قلت انا لا مع انه معاشي كان كتير عالي بالبرجو يعني بي الله يرحمه كان يقول هيدا ابن صغير بيقبض اكثر من اخته وخيه انه وصلنا لمرحله لبنان كان بعز ما بعرف شو بيسموه اقتصاده واو نار ومصاري وبعز النهضة يمكن
1: بس كمان رجاء انت كنت يعني بهيدي الفترة انه انت بتحابب تتعلم وحابب تبلش شيء وتعمل كارير
0: يعني انا بالكارير عم خبرك بالكارير خلص غطست يعني انا كل العالم رايحة تلعب فوتبول ويسبحوا ويرقدوا انا ليه بستقم وجرافات وطالع على سيسين ونازل على البرجو تيري اكاتر ابانج المرتب بارفان يعني خلص فت بعالم تاني جرافاتي كل الوقت
1: طيب هلا شو كانت النقله يعني الفاصل بين حياتك اللي كنت هوسبيتاليتي وبلاد الاغتراب وانك رجعت على لبنان
0: ديك وقت رحت على ابو ظبي كنت مفكر شيء شفت شيء وعطول كنت حلل واعمل تحليل بس انا اخد وقت تعطي قيمه للتحليل اللي حللته هيدي مشكلتي كنت كتير اخد وقت بس كنت شوف واحفظ وراقب شفت عالم بابو ظبي صار عمره 70 سنه و60 سنه عملوا مبالغ كبيرة بس عم بقعد معهم عم بنقوا نق لولد أنا بالعشرينات عم بنقوا نقوا إنه حياتنا راحت بالصحراء وحياتنا وعلمنا أولادنا وجبنا لهم أحلى سيارات وكلهم مثل بعضهم علمنا أولادنا بالأيوبي وهلأ أولادنا بكندا وأولادنا راحوا على أمريكا صرت أطلع هيك أنا ليه بدي أختص مثل هول وكل حياة حلوة هونيك شوب كتير أكيد الأكل مش طيب مثل لبنان وقانون وكل شيء بس انه انا شو بدي بهالغطسة يعني واكيد اشتغل بالشيراتون ولقوا الضحك وين مدير بالشيراتون دغري بالعربي حطوا لي تايتل المدير التنفيذي مدري شو تايتل شي خمس عندي الكارت تعبت بالشيراتون ما حبيت المدير اللبناني ما حبيت اللبنانية هون بلشت انتبه على اللبنانية قديش مبارات لبنان سيئين في المنيح اكيد بس السيء ما طبيعي ببين الغيرة والحسد والكومبيتيشن ما بدها هالقد يعني ما بدها هالقد بس ليه متلقطين بهالشغلة انه طلعنا مصاري وهيدا الكومبيتيشن اللي بيشعل بدول الخليج انا اخذت البارتين اخذت طق الحنك والتسلية روح على البحر لكن يطلع لنا كروتي يطلع لنا 50% ستارود نحن تابعين ستارود انا استغله للكارت على الاخر روح اقعد على البحر روح ماشي اشرب شامبين عيشة على الاخر يعني بس ما صدقت امتين برجع على لبنان ما صدقت
1: مش زواجك من مرال هو اللي عمل النقلة
0: لا انا الاكسبيرينس تبعيتي كانت لا اكيد عمل نقلة بس انا قبل مرال رحت على المالديف بالمالديف كمان كان معاشي ايبر عالي ورحت على المالديف لانه انا I was very respectful مع التريننج مانجر اللي بتجي لعنا بستارود وكل اللبنانية كانوا يعملوا له بولينج لانه عن جد اللبناني شو بحب يتمسخر انا احترمتها لهالانسان كتير شي واز تشاينيز قالت هي اسمها مسز بيسن وياخذوا اللبنانيه الكلمه ويتمسخروا انا احترمتها كتير اجيت على لبنان زارت لبنان واخذتها على جبال وعب علبك ما كان في بترون بعد وقتها كان في جبال واخذتها سهرتها بالريترو هون كيفت شافت لبنان جنة على الارض قلت رح اعطيك one of the best job بيحلموا فيه كل الشباب رح اخدك على one and only resort على المالديف اسمه resort ريتيرا يعني الجزيرة المريحة ولترلي وقت رحت ومعاش كتير عالي كانوا يحولوه على لبنان على شو اسمه على HSBC ما منقبض كاش هونيك لانه نحن عايشين بجزيرة ما فيها الا بسكليتات وهذا مش سيارات هن ايلاند صغار يعني نورث مالي اتول يعني هن نورث وثاوث يعني 2500 جزيرة انا مان ميد ايلاند كانت كتير كبيرة و 7 ستارز عم نشتغل مع 7 ستارز كلاينتس يعني اصحاب شرك بوتس اصحاب شرك جايين من روسيا من ساوث افريكا كل واحد
1: طب هي المالديف
0: توب في في اي بي عم بشتغل معهم انا ولتريلي وقت فت على المطار عم بتذكر بالمالديف وبتغط الطياره بتحس جوانح فاتوا بالماي شيء بيضحك بقى عم بيعملوا لي الانترنس لانه انا جاي ورك فيزا ما كان في لبناني وعن جد عم بقولها ما كان في خاني عالم لبناني ضل ساعه يشتغل على الكمبيوتر تفتحها ات سيمز اول موظف قانوني بفوت قبل بيجوا بيشتغلوا جمعه جمعتين دي جي فنين بس موظف قانوني جاي ماضي كونترا بفتكر ما بعرف مزبوطه بفتكر اول واحد كنت تخيلي
1: ايه طب كيف رجعت على لبنان من بعد المالديف
0: ما هن بيعطوك كل 9 اشهر بريك جيت البريك وما عاد فليت بتعلقي ما هون بلشت قصة غرامي بلبنان
1: أنا. اوكي خبرني شوي عن هالقصة
0: هون هيك سريعة صاروا فوق بعضهم اختي تجوزت فلت على امريكا عطتني انا بشتغل شغلة ما بحب احكيها بس رح اقولها هلا عطتني الاسيورانس تبعها
1: ليه ما بتحب تحكيها
0: ما بحب الاسيورانس
1: لانه اشتغلت فيها منيح
0: بعدني لا بشتغل فيها لان جمعية الاسيورانس لزقة بلبنان ما فيك تقول لهم مرحبا وانا ما بحبهم يعني انا بشتغل سيرفيس اسيورانس وبحب اعطي بواليس زبوناتي سيلكتيف بس ما حبيت كون هالبيع وما فيك ما فيك تقعدي مع حدا بشتغل اسيورانس تتعشي من من ما من طيوصل طيف اللي بده يبيعك بوليس هاي خي يعيش هلا بيع بالنهار خلي لي سو وكان في باب اخدينه بالجميزه شباب اصحابي عم بشتغل معهم وتعرفت على مرال بعيد ميلاد ببيرثدي عرفوني عليها العرفوني عليها اثنيناتهم أنا جوزتهم
1: أوكي
0: بحب جوز كمان أنا عرفتهم والجو نحن ثلاثة مع بعضنا جوزنا أنا جوزت مرال أرمنية أوكي حلبية بسميه ولا ما بقول أسامي
1: إذا بدك
0: صاحبي الثاني مازن زين جوز برونا طعمي أوكي هو سنة هي مسيحية صاحبي الثالث وليد نصر جوز ريهام شمس الدين شيعية هم وروني من الأشرفية كومبينيشن بتاخد العقل هيدا جوي انا كل عمري هيك هيدا جوي هيدا جوي ولبناني اصيل وبحب لبنان كله من جنوبه لشماله لبقاعه ما عندي تفرقه بحب اقعد مع كل العالم وافهم هن شو بحبوا ما بفرض حالي عليهم وبحكيهم برواق ما يتضايقوا من لهجتي البيروتيه ولا شيء
1: لما كنت ساكن كمان بفترة بالجبل الطبيعة والمطرح كمان ألهموك يعني
0: وقت تجوزت
1: جربت تجربة حتى تبتكر تجربة الباستا
0: ليك وقت جوزت مرال
1: بدي أعرف عن هاي التجربة
0: ليك وقت جوزت مرال كان كتير حلو عرسنا وكتير حبيتها لمرال بعدني بحبها مرتي كيوت وبحبها كتير بعتبرها ببيتي وبذات الوقت الأمرأة الخارقة حدي ما بتحكي ما بتعبر كل شي بقلبها وهذا شيء بضل إلا لا خبريني شو بكي مهم عدت ببرمانا لأنه هي تيتشر ببرمانا هاي سكول سو قلت بقعد حد بيتها استأجرنا فوق قاعدة بتاخد العقل أنا بقولولها ميلي الشرقية يعني بتشوف الوادي تحتيك هونيك طلعت من العجقة ومن الضجة والمدري شو بس أنا كل عمري بحب الإيفانتس هي بتحب الإيفانتس كتير اتفقنا زيت الموسيقى زيت الرأس هذا شيء كتير حلو كل نهار أنا وياها ميوزك عالية بالبيت رقص جو مهضوم نعمل حفلات ببيتنا مهم هي قالت لي بدي بلش اعمل ايفنتس هي بلش تعمل اعياد ميلاد ولاد عملنا عيد ميلاد كريسمس بياخد العقل سميناه مرال مانيا بلشنا انا بس متعبه حلوه بعد شوي بتعرفي هي صارت انسانت وبطل عندها وقت على طول النسوان عندهم هالشغله قمت انا فتت كملت برين ستورمينج ما كنت انا اعرف شو يعني برين ستورمينج بس انا بعرف ما استعمل هالعباره اعرف قاعد عم بركز شو عم بيصير بالبلد كان في شيء اسمه سوق الاكل وكان في بلوجر اسمه انطونير حييل عم بيبرم لبنان كتير انغرمت فيهم وتحمست صرت أبرمهم وصرت زبونهم قمت هونيك مرة طلعت بالفكرة على رواق فوق رواق حاطت عمك بقعد مبسوط قلت أنا بدي أعمل شيء بس كله برجر باستا بيت قلت أنا بدي أعمل شيء غير عنهم كلهم كل اللبنانيين بيعملوا مثل بعضهم بيقلدوا بعضهم هوت دوغ 5000 هوت دوغ باستا 5 ما بعرف ليه قمت لقيت فكرة وأنا بزيق البرجو وبزيق الدنتي وكل هالأخبار قلت بدي أجيب قالب البارميزان الكبير مش ريجيانو باربيجانو جبت جرانا بادانو لان ارخص واسهل بالشغل هو 39 كيلو وزنه حقه بوقتها كان شي 700 دولار ما بعرف قد ايه حقه جبته على البيت وقاعد بسكر الصالون ممنوع حدا يفوت وقاعد مركز عليه كيف بدي قصه كيف بدي افتحه كيف بدي اشتغل فيه وما عارف اي تولز بدي اشتري واي نوع باستا جبت دلتشيكو وقتها وهلكت على مرال هلكت البيت هلا وانا بتعب حالي انا متعب بحط بريشر على حالي ما طبيعي يعني ما بدي هالقد هلا وبطلت هيك وبلشت اطبخ بالبيت، اعمل باستا بقلب قالب البارميزون، بس حط له بلاك بيبر وشويه زيت زيتون، ممنوع حط شيء. عملت كتير دراسات، قعدت على جوجل شي شهر معنات الحكي، ونجحت معي. عزمنا الاصحاب، نجحت معي كتير
1: على هالباستا،
0: على هالباستا. وفت كان العالم قلت لحالة تفوت على سوق الأكل، وأنتوني ما كان يعطي وش حدا. فت فرجيته طلعت لعنده عفرية، أختي بريفون بتصيف، نحن عندها بريفون، طلعت عفرية فرجيته الفيديو المصور وقال لي تعال اليوم بلش معنا. قلت له اليوم ما بقدر، قال لي نكس ويك بريمينا، أنا بيتي ببريمينا. يا ريت فرجيك الصورة. عملت أجمل ستاند، كانت مرال بعدها ابني عمره سنة ونص، بنتي عمرها شهرين ورا أقل ابني، لأنه هالقد الفرق بين بعضهم، يعني نيو بورن، يعني مرال بعدها بريست فيدينج. فت أخذت الستاند، بتذكر بهيدا الإيفانت، بفتكر حسب ما بذكر خلص الإيفانت عامل أنا $4,000 بثلاث أيام.
1: هي من أمتى؟
0: هيدي 2010. 2010 كنت عم بيع الصحن بعشرة دولار، العالم بالصف فوق بعضها، أنا عم بحكي وعم بغني وعم بعيط وعم بقول لهم باستا أون هاوس وفاير أون باستا، لأن كنت ولع الكونياك حطه على القالب هيك، حكوا عن الساغ يعني، حكوا افركوا whatever I scrubbed، حط الباستا سخنة سخنة بقلبه وبلش اخلط اخلط اخلط، يعشقوا بعضهم ليك هلأ طلع يعني بارميزون، حط لهم بس بلاك بيبر شوية زيت زيتون، ما قبل حط شي تاني ولا رت، لك اشتهيت انت ولا رت صوص ولا ويت صوص. هلأ عم بخط
1: ليه ما جات كافيت فيها؟
0: بدي اعملها طولي بالك، ما فتحت مطعم. تقليك ليه؟
1: ليه ما فتحت
0: قبل سيستماتيك؟ كنت سيستماتيك،
1: عملت ريسيرش وهيك.
0: انا عم بربح قد المطعم بجمعه، انا بجمعه وما عندي مصروف، عندي مصروف شاب معي بس، عم بزق بالجيب تبعنا، عم بحط الغراض تبعنا، جبت خادمه، ما كان عندي خادمه، بون على البيت تتساعدنا. وكنت انا ضد الفكره، ما بحب هالفكره، بعتبرها اسكلافاج، عبوديه، بس جبت وعيشتها مثل الفرد من العائله، بدنا مساعده. صار طب انا عم بعمل ايام $4,000 بالجمعه أوري 3,000 بالويك أند، وصاحب المطعم أنا بعرف إنه ما بيحلم فيهم هالأرقام، صافي، ما عندي مصروف، عندي أجار هستاند بس.
1: تقرجي هيدا شانس ولا شو؟
0: ليك هيدا شانس أكيد، بس هيدا تعب وشي فكرت فيه كتير وتعبت فيه كتير. هيدا مشيت معي القصة 8 أشهر، 8 أشهر بلاش انزعج منهم، طمعوا مثل عطول الإنسان طميع، بلاش يطلبوا أجار $2,500 و$1,000، وأنا كنت عم طالع المصاري عم حطهم بالبنك، يعني بلاش أدفع شكات، ما كنت افهم بالشكات، ما افهم بشي، انا ما بحب البنوك، كنت كل عمري كاش، علي المصاري معي. شفتهم قد ايه عم بيطلعوا، انا هون بلشت البزنس ثوت براسي يكبر، بلشت ينتمي فكري اكتر واكتر، وناسي الاسيرانس كومبليتلي. قلت انا ليه بدي ضل موظف عندهم، ليه بدي ضل استأجير، وكمشينا هيك كأنه عبودية، عرفت كيف، بقبضة من حديد. قلت بدي اعرف شو سرهم، انا هول عرفت شو سرهم، تركتهم فتحت كارفان بيروت وبلشت سر ماشي رسالة صغيرة بتعطيها البلدية، ولا أبيخ من هيك، بس ما كنا نعرف إنه نحن لدينا، هن إنه لدينا شركة مهرجانات ونؤمن لكم 40 ستاند ولا 50 ستاند متنوعين من طعام إلى ما بعرف شو كذا، وجمال هيك قلبوية، إنه نحن في 40 عائلة عايشة من ورانا كذا، والبلديات ما بيعرفوا يعملوا مهرجانات، بدهم مين ينفذ لهم، ونحن مننفذ لكم. انا هي ذاتها حصلت على كوبي من تبعولهم، يعني اللي بقلك، لانه وقت حط براسي شغلي بعملها، انا بفوت على العتم فيها، وبلشت اقدم بلديات، بلشت كومبيتيشن انا وياهم اللي بخبرك، وعملت مصاري بلاوي، لان البلديه كانت تعطيني $20,000، بس انا وين السر، ما اجرت ب 500 و 700 دولار، صرت اجر 250. يمكن هالشي غلط هالشي صح، بس انا شفت حالي اوريدي مطلع مصاري، صار اجار هالخيام عم بغطي لي كوستي وعم بقبضه من البلدية، عم بروح للبنك. بس زيت الغلطة يلي رجعت عملتها، هلأ عملتها بكارفان بيروت، ما كان عندي ثقة بالنفس كتير، جبت شابين أصحابي ريبين أنا وياهم مثل إخواتي، فوتهم معي وليتري اللي مثل إخواتي وبحبهم مثل إخواتي.
1: بدنا نحكي بهذا الموضوع، بس قبل بدي أسألك،
0: فوتهم شركة،
1: شو كان الصراع الداخلي بين روجين ناجح يعني بالأسيرانس وكنت ماشي حالك بين الأوتيلات والهوسبيتاليتيز، وروجي اللي كان بده يعمل عمل حر؟
0: ما في إنسان بنظري أنا بيعمل تقييم لحاله بيبقى موظف، ما في إنسان إله جلادة، ما بدي أقول شي تاني، ما بدي أحكي حكي سئيل، يعمل إيفالويشن لأوتو لحاله ويشوف حاله هو قادر ويبقى موظف. أنا بشوف اللي عم بيبيع عصير على الطريق، اللي عنده كيوسك، هيدا بطل، هيدا بيزنس مان، أنا بشوف كل إنسان عامل كادر لحاله وماسك. أنا بحب المصالح كتير، غرام المصالح أكتر من العلم. ما تضحك علي، أنا بشوف الكوفار رائع
1: لأنه أرتست كمان.
0: أنا بحب المصالح، بحب المصالح كتير. بقى أنا بشوف كل واحد عامل سمول، هلأ صار يعطوها تايتل أنتربرنور وبزنس وسمول بزنس، ما عندي مشكلة يعطوه تايتل بتكونين، بس أنا بشوف كل واحد حيل لاحق شغفه وتطور وكبر كتير ما بقى بمحله، هيدا أنجح إنسان. وكل واحد ليك جماعة الوظائف مهضومين، يعني عندك وظائف كبار معاشاتهم عالية، هيدا كمان بتطلع فيها هيدا أريح إنسان. هيدا بيجي بيشتغل 6 ساعات بروح بطحنك 10 ساعات بالليل وعنده ويكند، ما فرقاني معه. نحن بنفكر كل الوقت 24 قبل النوم وبعد هوليك، لا بيسكر بتلاقيه عم بيجزدر بفرقية ومعه سيارة جديدة وكذا، شب المعاش.
1: طب ما قلقت
0: بس هو اختار
1: هيك، عندك عيلة وهيك ما قتلت هام او مثلا خفت؟
0: هون دور مرال، هون دور عن جد حرام بتعقيد. قدي تعذبت وقدي وقعت وقعات وقدي طلعت وقدي نزلت وقدي، يعني شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك انه مرة رهنت لها ذهبيتها.
1: واو.
0: ايه رهنت لها ذهبيتها ليترلي
1: ورديتهم.
0: ما فتحت تمها، ما انا ما باخذ مصاري كريستال، انا مصرياتي بعطيهم لمرتي. بي هيك كان الله يرحمه، بس انا ما بعمل مثل بي. بي كان قلبه طيب وانا شلت هالطيبه، شفت اغلاطه قلت ما بدي اعملهم.
1: واو.
0: ايه
1: طيب هالفترة الصعبة بالثورة والكوفيد والازمة المصارف، كيف تحتى هالمرحلة خليتها انه كمان تمرق مع مسؤولياتها، مع اخبارها، مع الستريس اللي كنا عم نعانيه بالدوله او بصحه، كيف قطعت هيدي الفتره؟
0: هاي المرحله كانت نتفليكس لالي.
1: طيب ما كنت عم بتخطط؟ ما كنت عم تعمل استراتيجيز؟
0: هلا بقول لك شو عملت. كانت نتفليكس لالي من ورا مرال، لانه شيز فان كتير حلو واحد تكون دعمته
1: بارتنر تبعه،
0: بارتنر ما حلو تكون تحط بريشر عليه وضغط. لقينا انه نتفليكس اجمل شيء، بلشنا نحضر سيريز، بلشنا نحضر نسينا شو اسمه فايكينج وكذا. عصيرة فايكينج كانت قد ما بتحضر فايكينج اجاها انفيتيشن، وربحنا من نتفليكس تي في وساعة وابل ووتش وانترنت ببلاش وما بعرف شو كمان، تي في 65 انش.
1: اوكي.
0: كانت نتفليكس قطع علينا ايام بشعة كتير اكيد، اكتر ما بتتخيل. عم بخبرك على الحلو، اكيد راحت الشركة، راحوا المصريات بالبنك، راح كل شيء. وضليت اونست، كان في شركه واتساب لبنان كريم شعراني كان بده مصاري مني، اعطيته اياهم على الدولار. ما قبلت اعطيهم على الفرق، ما قبلت. وهذا الشيء بفتكر الله عم بيرجع يرد لي اياهم خير. هو بيعرف، فيك تدقي له تسالي. دقيت له قلت له رح ارد اعطيك مصريتك بالدولار، ما برح اعمل اللعبه اللي عملوها اللبنانيه بعطيك اياهم لبناني ودولار ومدري شو. كانت بشعه علي كتير، جبرت اترك هون فكرت فيلم لبنان، بس اتكلت حدا يساعدني. ما حدا ساعدني مثل العادة طبيعي. إيه؟ ما بيساعد.
1: ما سألت؟
0: ما بدي أسأل.
1: بويب مين دقت؟
0: ما حدا. ليك ما حدا بيساعد بلبنان من عائلتي وبالطالع، ما حدا بيساعد، ما حدا بيعطوا. ليك اللبنانيين بيعطوا نصايح، صاري عم بقول لبنان لأن احنا بلبنان بحبوا نصايح. أنا ما بدي نصيحة. بوقتها كنت بدي حدا مثلا يقول لي تعال عندي، تعال عندي على فرنسا، على كندا، على أمريكا، وبتصير لا بيصيروا يتجبجبوا ويتخبوا ويعطوك نصايح. مهم صار اللي صار، قطعنا بفترة. تركت بيتي ببرمانة وشلت ولادي من برمانة هاي سكول، نقلتهم على الإفانجاليكال، جيت عند أهلي عب عبدة، قعدت عندهم.
1: كمان النقلات وهي مش صعبة.
0: شو تعذبت وعندي غراض بلاوي.
1: ما كنت تقول بهيدي الفترة يا ريت بعدني مش بلبنان بالهوسبيتاليتي، كنت مأمن حالي؟
0: لا لا لا، هيدي الحياة هيك وهذا الأدفنتشر وما عندي مشكلة ومتقبلة كتير. خدمت بي، توفى بي، توفى خيا لمرتي كورونا، قطع علينا يعني ما كفوف يمين شمال، كأنك عم يعني كأنك ام اي فايت، يعني ما بتعرف كيف عم تاكلي قتله.
1: شو كان الشيء
0: ما بتعرف كيف عم تاكلي قتله؟
1: اللي كان تقول كتر خير الله انه عم يخليك هيك تقوم الصبح ترجع
0: يكون
1: في امل،
0: هالبوزيتيفيتي ما بعرف منين بجيبها، ما بعرف. سموني بلا مخ يمكن صطفله، بس هالقد هالبوزيتيفيتي. رجعنا رحنا على ارمينيا، بحب يريفان كتير دولة مرتب، بحب ميتها، بحب تقسها، بس ما جربتها بالشتي، كنت عم جربها بالتقس الحلو. جربنا نعيش هونيك، رحنا قعدنا شهرين تقريبا، طلعت ما بتزبط مكذب يعني. هون رجعت للمرة التانية التالتة الرابعة ما بعرف، شفت قدي قيمة لبنان حلوة مع كل مشاكله، مع كل حربه، مع كل اخباره، بعده اجمل شعب، احلى بسمه، احلى عالم، احلى اكل، احلى مرحبا. هلأ متعصب عم جن غرام أفلاطوني، بس أنا لبنان بالنسبة لإلي هون خلقت وهون حياتي وهون رح موت، وهيدي قعد فل وتروك وجمع سروة ما حدا بياخد شي معه، ما نضحك على بعض.
1: طيب شو بتنصح أولادك يبقوا أو يفلوا؟ هلأ أكيد بحس بيبقوا.
0: ليك ما بدي أفكر فيها أنا literally. ما بعرف ما تضحك علي، حكاها كارلوس غصن هديك المرة، وين كان كارلوس غصن وين صار؟ يعني كل اللي بنعرفهم ما بيوصلوا لواحد بالمية من اللي كان هو، يعني بقى قال عيشوا يوم بيومه. تضحكوا علي ما أنا بعيش يوم بيومه هلأ، يعني بعرف شاب صاحبي هلأ أنا قاعد بالرابي مارين بخطط، قال إنه عم جمع قصة ولاده، قلت له بعدك بتفكر؟ ما راحوا المصريات هديك المرة من كم سنة، عاريت بي أمساني راحوا مسير. بعدك بتقلي عم خطط؟ يمكن ابنك ما بده يتعلم اصلا بالايوبي.
1: طب ليه ولا مره كان عندك شراكه ناجحه؟
0: ليك الشراكه منها ناجحه. ثاني شركه، ثاني شركه خلصنا كرفان بيروت، ومع الثوره خلصنا كل هول. طلعت عفوا بقصه الكورونا عم تقولي لي، طلعت بفكره وبعتها، عملت شيء اسمه 2 meters event، قاعد برين ستورمينج عم جن، جبت ورق، بعدني بحب ارسم واكتب بايدي، خطط، ما بعرف استعمل لابتوب اوتوكاد هول ما بعرف فيهم، رسمت بلكونات صغيره، ما هي كانت التباعد الاجتماعي مترين بفتكر،
1: صح.
0: سو بعدت كل بلكون عن بلكون مترين مترين مترين مترين، رسمت كوبات صغار انه هذا الكوب بيساوي يا شخصين يا اربع حسب هن العيال قد ايه، وبنعمل ايفنت، انا الايفنت بدمي، رسمتها بعتها لشاب صاحبي وبعتها كذا، قال لي بشتريها منك ب $500 وحيات الله بخبري، بعتها قال لي بشتريها منك، ما بعرف وين نفذوها.
1: ما نفذها؟
0: ما بعرف وين نفذوها. هلا مره شفت بلندن حاطين تكنو بارتي ومسمينها 2 meters event، ما بعرف هي مش هي نحكي، بس بعرف كمان بكورونا كنت عم ركب تركيبه انه فينا نظهر.
1: اوكي، وامتى قررت انه انا هلا يمكن لازم فوت شراكه مع حدا لحتى شوي بلش يمكن او جرب حظي او مثل ما انت هيك
0: تعز؟ وقتها خسرنا لبنان قبل القديم، يلي بسميه لبنان القديم قبل ما من بعد الثوره، وتغيرت العمله وما عم بعرف المايند سيت تبع الرجل، شو انه بال2005 راحت وصرنا هيك، وراح الدعم لا معوض على البلديات، انا معوض على وزاره السياحه، معوض هول، وقتها راحت كل هول من ايدينا، اخذت معي وقت تفكير، التهت بالحياه الضغط لهيدا، وبهالوقت كنت عم عيش بالاسيورانس، ما انا بحبه للاسيورانس لانه هو
1: باك اب،
0: مثل باك اب على طول لي يعني، بس
1: يعني كان على طول عندك باك اب، مش
0: ما وقفته، لا ما وقفته
1: ات ذا سيم تايم، كنت عم
0: ما وقفته، بس ما لبست جرافات وحملت مون بلان وحطيت خاتم بهذا الاصبع وغسلت المرسيدس ورحت بعت اسيورانس، انا مش هيك، انا هيك اسيورانس بقى، وما بحبهم لهوليك وما رح احبهم اصلا، صرت زياد نجام هلا بقى جماعة الأسيرانس
1: كأول مرة يخزنان عنك روجي
0: سو الباقي الأسيرانس عطول باك أب، عطول باك أب. سو قلت أنا ما بدي أرجع لهيدا العالم، أنا ما بدي أعمل إيفنتس، أنا ما بدي أشتغل بقى سوق أكل أور كارفان، ما بدي أشتغلهم كلهم هول. صار لبنان يرجع يتطور، صار يطلع شرك يمين شمال، تلو لبنان بيعملوا إيفنتات، بلشت شوفهم عم رجعوا، طيب كيف رجعوا هول؟ بدي أعرف. صرت أنا بدي أرجع بالصدفة إجا شاب صاحبي كمان بين أنا وياه، الله يرحم بيه وبيي كانوا يشتغلوا، بحبه كتير من قلبي، وأمه توفت من فترة، روبير، بالصدفة، وإجا عنده investment صغير مش كبير، قال لي منرجع، منرجع الغلط زيت الغلطة، ما عم بتعلم، فتنا شراكة هلأ، ما تخنقنا، بس هو جاي من سيستم 20 سنة له بأفريقيا، بحط لي تارجت وما تارجت وار او اي ومدري شو، انا كلهم هول ما بيعنوا لي شو تارجت، شو عم بحط تارجت على حالي.
1: كمان شخصيتك يعني مش مع مين ما كان بتقدر تنسجم،
0: اشتغلنا كانت رنتبل، بس ما هو البزنس ما بيرد لي كل منتوج، يعني بعد بسنة وبسنتين ما بدو وقت، وانا بضغط على حالي وبضب ايدي وبتحمل عيش بلا ما اربح سنة ستين ثلاثة، لان عندي باك اب، هو ما عنده باك اب، بتضايق الزلمة، حظي حلو بلشت الحرب سنة الماضي، قام قال لي بدي فلع افريقيا، انا ما زعلت، انبسطت لترلي، هلا عم بيسمعني يمكن، ما قلت له انا انبسطت انه فل، قام فرغ لي الشركه وفل الماتيريالز اخذهم، انا هون قررت انه ما بدي اياها بقى البزنس مع الطريقه القديمه، خيام وطاولات ومدري شو، قال لي بقلبي انا اخذهم، بدي اياهم شو بدي فيهم، جربت اخذت، اجمل نهار عندي وقت فرغ لي الشركه، حطيتها باسمي، اكيد حطيت ولادي معي لان بتكون ثلاث اشخاص،
1: صار عنا We Love Events،
0: صار We Love Event، أنا روجي أبو زيد، هون انطلقت دغري طرت لوين؟ على طرابلس.
1: ليش طرابلس؟
0: بتقلك ليش؟ أنا شاغل من 10 سنين بطرابلس مع سوق الأكل، كان عيد الميلاد، كانوا عاملين نوال ومدعومين من USAID وما بعرف شو، كان اول سجره ميلاد تنعمل هنيك مع الوزير الصفدي فونديشن ومع كذا. هون بدي اعطيك رقم ما رح تتعجب، كان الايفنت 10 ايام. رجعت على البيت ومسجلهم، رجعت على البيت معي 18000 دولار. كانوا اهلي مرتي ولدين صغار، يعني تركت ليلة نوال سقت وصلت شي 10:30-11، حاطت المصاري بكيس وشوشت. قلت لها مرة الفوتة على الأوضة، خيي كان عنده ولد يمكن من دول الولدين، قلت لها عيدين وبمصاري مش جايب كادويات لحدان. 18000 دولار أنا مطلب 10 أيام. أنا فهمت هونيك قيمة طرابلس، فهمت ودي حبيتهم ودي شفت هالعالم مهضومين.
1: هيدا اي سنة كانت؟
0: هيدا من 10، يعني كنت اول ما كنت بسوق الاكل.
1: اوكي.
0: يعني 2000
1: قبل كوفيد.
0: قبل كوفيد بمنيح، يعني بعز سوق الاكل. أوكي. يعني
1: سو انت حسيت انه هيدا الطريق هو بفوت اكتر شيء
0: مخارج؟ هيدا مخبيها كنت الميموري براسي والاكسبيرينس. رجعت فتحت كيف تفتح الجوارير، فتحتها براسي انه نحن انا شاغل مرة بطرابلس، طرابلس قوي. طلعت على معرض رشيد كرامي، عملت اتصالات، حلو لبنان، بدق إلى فلان، بتسأل فلان دخلكم مين طرابلسي بنعرفه، مين أمه طرابلسية، بدق إلى طانت كذا
1: هيك دبوش ألوراي يعني.
0: مين مدير المعرض بتعرفيه؟ أكيد بعرفه. يلا هلا بدق. ما لبنان، لبنان صغير، ضايعة صغيرة، الكل عالم بتخده. خدوا مين؟ بيرقدوا بيرقدوا.
1: كرمال هيك لبنان غير.
0: حملت حالي طلعت على طرابلس، كيف شو طبق تقدم بقى قدمنا كذا. حجازت عيد الأضحى، عملت عيد الأضحى وكان روعة، روعة الروعات. هون أنا قلت أنا انتقلت، رحت من مرحلة الطرقات وعذاب الطرقات وبهدل الطرقات وخيام وبلديات وشحادين بدي فيهم كلهم. هول
1: بتقول عنهم شحادين؟
0: لا مش شح، في شحادين على الطرقات. هول بيجوا بيشحدوا بهالكوكة وبيسرقوا في حرامية. سو حرامية مش حرامية. لا مش بالعكس. في بالشارع.
1: فكرت حدا يعني عامل شيء معك
0: بالشارع. بعدين عالم ما معها مصاري وهول عم بيشتغلوا معنا، انهم بشفق عليهم انا، ما انا منهم وفيهم. انا كنت فندر بسميها، انا كنت استأجر خيمة. طب هول ما معهم، صار كل القصة التركيبة انه بدك تاخدي مصاري من هول تتربحي. ما انا ما ربح بقى، وبعد شوية البلدية رح تقلك اعطيني مصاري.
1: اوكي.
0: قلت انا رح اشتغل كوربوريت ايفنت، انا باخد فينيو صالات مسكرة في دخولية على الباب. هيدا الرايت بزنس، هيدا الرايت بزنس.
1: كيف طلعت توك انفلونس؟
0: توك انفلونس ما في حق، ما صار في حروب هلا، الحرب الثانية صارت هلا. ما في شيء. قمت انا طلعت بعشرة ايام، قلت انا نحن اللبنانية اكثر شيء بنحب الحكي على الصبحية على العصرونية على كذا، والانفلونسرز طايشرين كلهم. قلت انا كمان بطرابلس، لان هون ما كان في حدا فاضي. كانت عملت توك انفلونس، ركبت براسي انه حديث المؤثرين، جبتهم كلهم وجيت انت بعشر، كنت مين مودريتر بعشرة ايام. جمعت 60 انفلونسر، في منهم معروفين في منهم مش معروفين. ببعت تحية لسيمون يمين، لرالف سارك، لشيف شادي، لمين بعد بدي انسى حدا بيزعلوا هلا.
1: جاري،
0: لجاري نسيت، ولستيفاني كابالان، هول كانوا الاهم عالم معي. وفي كمان المجتمع طرابلس، الانفلونسر طرابلسية اصحابي مثل رشال مثل كذا.
1: وهذا كان النجاح.
0: المشكلة وين؟ اجا 300 شخص، انا حاسب 20-30، قلت 160، اجا 300 شخص، كانت هيوج واخذت ضجة ما طبيعية. هون انا طلعت من هيداك العالم، بلشنا ايفنتس كوربوريت، هلا توك انفلونس جاي، توك انفلونس تاني طولي بالك، بس جاي بياش باطي قدار on extremely high level.
1: خير روجي.
0: We love event on an extremely different level. وما خبرتك على السوشيال ميديا.
1: بدي أسألك سؤال عن السوشيال ميديا specific، عن human to human. هيك بس
0: بلشت فيه. بالصدفة من سنة سوشيال ميديا العالم حبوني، صاروا يقولي بتعملنا دعاية. صرت روح أكل وأشرب عندهم وأمزح ببلاش، بعدين قلت لا منا ظابطة هيك، عملت سيستم.
1: صارت paid.
0: صارت paid، بس ما اشتغلت مثل ما عم بيشتغلوا غير شرق، بيبعتوا على الواتساب باكج 12 ريل 600 دولار 800. شو بده هالحركات هيدا؟ انا اخترعت شيء من بعد كمان البرين ستورمينج الطويل العريض، من بعد ما شفنا يو جي سي وشفنا هون، اخترعت شيء اسمه H2H، هيومن تو هيومن. انا بقعد معك بشوف شخصيتك، بشوف البزنس تبعك، وبشتغل معك راس براس. وايام بروح على التصوير على السيت، مش كاتب شيء، مش كاتب شيء، شوف شو في تفاعل، بركب الفيديو.
1: تتكل على العفوية تبعك كمان.
0: نجحت بشكل بارع، عندي فيديو جاب 4,600,000 مشاهدة بنهار واحد، كان top of the top organic، وصفحته organic كسرنا الدنيا. وغليت سعري كتير وعم بدقولي ما عم باخد كتير لأنه ما عم بشتغلها تجارة، عم بشتغلها بيبي ستابس، بدي مصورين اللي عم بشتغل معهم يكونوا يفهموا علي، وبدي المصور يكون اديتر. أنا ضد فكرة نصور نبعت عند اديتر، بدي زيت الشخص يعمل الدبل جوبز.
1: نصيحة أخيرة روجي لكل يلي عم يسمعونا وعم بيشوفونا، شو بتقلن لبنانية؟
0: خليكم بلبنان،
1: ما تفلوا
0: إذا قادرين، وإذا بدكم تفلوا فلوا، بس ما تسبونا وقت تفلوا، وإذا فليتوا ما تقارنوا، ما تعملوا كومباريزن بين لبنان والأمريكا ولا فرنسا، لأنه نحن بنعرف بلدنا مكسر
1: وقادرين
0: على البركة
1: توصلوا.
0: وإذا فليتوا وعملتوا مصاري ساعدوا أهلكم، ما تتبخلنوا عليهم، لأنها قصة البخل ما عم بفهمها أنا. وآخر شيء رح ترجعوا تجوا بلبنان كلكم، وعم تجوا
1: عم تشوف أصلا
0: بدي أحكيها باللبناني، ترجعوا بتندفنوا هون بقى، ما بقى إنه رخوا شوي على لبنان، هلكتونا.
1: روجي أنا بدي أتشكر وجودك كتير معي اليوم بهالحلقة الحلوة، ونحن بكل آخر حلقة بنطلب من الضيف يترك لنا كوت. شو رح تترك لي اليوم هذا كوت؟ وبدي أعزبك كمان بليز تمضي، شو هي الكوت؟
0: الكوت ضلكم وقعوا، قد ما توقعوا ارجعوا وقفوا، قد ما توقعوا ما تستسلموا، حب مرتك وولادك، حب بلدك، احترم أصحابك بيحترموك، ما تطمع، ما تنغش بالمصاري، ما تنغش بالسيارات، هذا كله مجد باطل، كله مقلون طعمة. صحتك منيحة، كل أكل طيب منيح، ما تاكل أكل جنك فود، روح على الجيم، انتبه على حالك، علم ولادك التهذيب، ما تعلم ولادك الكراهية، انت بتكون ربحان بالحياة.
1: بتشكرك روجي again، وانطرونا بحلقة جديدة مع وجه جديد جمعة الجاي من وجوه البلد.
0: Love you كريستال.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: فقرة فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتش مارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
5: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: طيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. في أثينا يجري رئيس الجمهورية ليما جوزيف عون محادثات مع الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تتركز على توفير قوات أممية تعمل على تطبيق القرار 1701 وتساعد الجيش في الانتشار حتى الحدود الشمالية لإسرائيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تأمين المساعدات اللازمة للجيش للقيام بمهامه. وقد وضع الرئيس عون يرافقه وزير الخارجية اليونانية إكليلا من الزهر على ضريح الجندي المجهول. أفاد مندوبنا في الجنوب بقيام القوات الإسرائيلية بأعمال تجريف في بلدة المنصوري. بحث وزير الاقتصاد عامر البساط مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، مؤكدا الحرص على مواصلة الشراكة مع المؤسسة دعما لمسار الإصلاح والتنمية الاقتصادية في لبنان. اعتبرت نقابتا الصحافة والمحررين أن قانون الإعلام أقر من دون مناقشة كافية أو اعتماد التعديلات المتفق عليها، ما يثير مخاوف جدية من تقييد حرية الصحافة والإعلام، وحذرتا من المواد القمعية ولا سيما المادة 104، ما قد تتيحه من ملاحقة الصحفيين وسجنهم وتغريمهم، إلى جانب تفتيت العمل النقابي وإضعاف وحدة الجسم الإعلامي. وطالبتا بتنفيذ التعديلات الموعودة، مؤكدتين أن عدم تعديل القانون سيعني تهديدا مباشرا لحرية الصحافة والإعلام وبالتالي لحرية لبنان. علق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعاقد مع الطبيب رامل زند والصيدلي تياري فرح لمدة شهر بعد كشف مخالفات في معاملات طبية ودوائية، وأظهرت التحقيقات واستخدام ختم الطبيب لمعاملات مرضى لم يعينهم وختم الصيدلي فواتير لأدوية لم تشترى فعليا، وفق بيان الصندوق الذي أكد تشديد الرقابة وحماية أموال المضمونين. يشار إلى أن القرارين الصادرين في 28 آب يسري مفعولهما اعتبارا من يوم غد. حذر المكتب الإعلامي في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك من بث الشائعات المتعلقة بالكنيسة الملكية الكاثوليكية، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام المرجعية الروحية. وأكد أن المكتب الإعلامي والدوائر البطريركية هي الجهة المخولة حصرا للتواصل مع الراغبين، داعيا إلى اعتماد مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات والاستفسارات.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد
6: تع تعبولد تعبولد تع
7: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
8: تعبولد تعبولد تع
7: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
8: تعبولد تعبولد تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: رأى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أحمد قرقاش أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة، لذا ينبغي الوصول إلى مقاربة أكثر واقعية تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، لافتا إلى أن حالة لا حرب ولا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن بحرياتها تصدت لزوارق انتحارية حوثية في البحر الأحمر. الخبر الأخير، نفى رئيس وزراء إسبانيا أي مسؤولية للسلطات المغربية في أزمة سبتة، متهما روسيا وإسرائيل بنشر معلومات مضللة بشأنها. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق. Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.

مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: مذكرة فاستراحة فشتائم فحرب، هدنة تتهاوى أم صلح يقترب بين الولايات المتحدة وإيران؟ مؤشرات كلفة المعيشة لا تعكس حقيقة الأزمة في لبنان. النهضة العمرانية في المديرية العامة للأمن العام عندما يتناغم مظهر المؤسسة الأمنية مع احترافية أدائها. ونافذة دولية على الحرب الروسية الأوكرانية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.

أهلا بكم من جديد. مذكرة فاستراحة فشتائم فحرب، هدنة تتهاوى أم صلح يقترب؟ عنوان تقرير بتوقيع خليل حرب في مجلة الأمن العام. لم يمضي شهر على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى كانت تتهاوى. بدأ أن التفاهم كان مثابة هدنة مؤقتة أرادها الأمريكيون والإيرانيون كاستراحة أو ربما استعدادا لجولة جديدة من القتال نشبت فعلا، لكن الحرب الطويلة تبدو خيارا صعبا لكل من واشنطن وطهران. فهل من معجزة توقف الاشتعال الإقليمي؟ عندما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في 30 حزيران الماضي، أي بعد أقل من أسبوعين على توقيع مذكرة التفاهم التي رعتها باكستان وقطر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منا استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي النفط، ثم نرى كيف ستتطور الأمور، حيث أنه أمامنا خياران، فأما السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها أو تثبيت المكاسب التي حققناها. كان ذلك إشارة واضحة وفق ما يقول خليل حرب إلى أن التفاهم الأمريكي الإيراني لا يقف على أرض صلبة ومرشح للانهيار. تعكس هذه التصريحات جانبا من الرؤية الأمريكية لطبيعة التفاهم مع الإيرانيين. في المقابل فإن الرؤية الإيرانية للتفاهم قد يكون وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر عنها في 19 تموز الماضي، عندما قال إن أجهزة الدولة كانت تتوقع اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، لذلك وافقت على استئناف المفاوضات بهدف إتمام الحجة وإثبات أن طهران لم ترفض المسار الدبلوماسي. وذهب عرقجي أبعد من ذلك بقوله إن قرار وقف حرب 12 يوما في العام 2025 كان قرارا صحيحا. يقول خليل حرب هذا ليس مشهدا مطمئنا أمام ترامب فيما يرى حربه مع بنيامين نتنياهو ضد إيران بلا مخارج بإمكانه تسويقها كانتصار حاسم، ليس فقط أمام الناخبين الأمريكيين إنما أيضا بما يرضي غروره ونرجسيته. ويظهر تعامل الرئيس الأمريكي مع مذكرة التفاهم أنه يريد ترجمتها كهزيمة مدوية للإيرانيين وتعبيرا عن خضوعهم الكامل لإرادته وبطشه العسكري، وهي تمنيات لم يجدها لا في تعبير المسؤولين الإيرانيين ولا في سلوكهم سواء في هرمز أو في تفسيرهم لبنود التفاهم. الحرب بناء على ذلك لا تبدو في أفق نهاية، هناك غياب واضح لأي جهة وساطة وازنة باستثناء الباكستانيين والقطريين في إمكانها دفع الرئيس ترامب نحو التسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ولا إقناع الإيرانيين بتسليم مقدرات بلادهم ومصير هذه المقدرات ومضيقها الخليجي للرجل البعيد الساكن في البيت الأبيض. ربما هذه هي المعضلة الأساسية كما يكتب خليل حرب إذن تحت عنوان مذكرة فاستراحة فشتائم فحرب، هدنة تتهاوى أم صلح يقترب، مجلة الأمن العام.

0: أمنك بأمان.
1: إلى لبنان، وتحت عنوان مؤشرات كلفة المعيشة لا تعكس حقيقة الأزمة، يكتب الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب قائلا: قد يوحي احتلال بيروت المرتبة 287 عالميا والثالثة عربيا في مؤشر كلفة المعيشة لمنتصف عام 2026 بأنها مدينة منخفضة الكلفة، إلا أن هذا التصنيف

يخفي واحدة من أكبر المفارقات الاقتصادية في العالم، فالمؤشر يقيس الأسعار مقارنة بمدينة نيويورك، لكنه لا يعكس قدرة اللبنانيين على تحمل هذه الأسعار، وهي المشكلة الحقيقية التي يعيشها المواطن منذ الانهيار المالي عام 2019. فقد سجلت بيروت 54.6 نقاط في مؤشر كلفة المعيشة، أي أن الأسعار فيها تقل بنحو 45.4% عن نيويورك، لكن مؤشر القدرة الشرائية المحلية لم يتجاوز 32 نقطة، مما يعني أن القوة الشرائية للمقيم في بيروت تقل بحوالي 68% عن نظيرتها في نيويورك. هنا تكمن الأزمة، فالأسعار قد تبدو أقل من مدن عالمية عديدة، لكن الأجور في لبنان تراجعت إلى مستويات جعلت تأمين الحاجات الأساسية أكثر صعوبة. تتضح المفارقة أكثر عند المقارنة مع مدن عربية مثل دبي وأبوظبي اللتين تحتلان مراتب أعلى في كلفة المعيشة، إلا أن ارتفاع الأجور فيهما يمنح السكان قدرة شرائية تفوق بكثير ما هو متاح في لبنان. فالمواطن اللبناني قد يشتري السلعة بسعر أقل، لكنه يقتطع لها نسبة أكبر من دخله، مما يجعلها عمليا أكثر كلفة بالنسبة إليه. خلال السنوات الأخيرة شهد مؤشر كلفة المعيشة في بيروت تقلبات حادة، كما يقول عصام شلهوب في الأمن العام. فبعد ارتفاعه الكبير مع انهيار سعر صرف الليرة بين عامي 2020 و2022، تراجع نسبيا مع توسع الدولارة، قبل أن يعود الارتفاع إلى 54.6 نقاط في منتصف عام 2026. يعود ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع كلفة الاستيراد والشحن والتأمين، واستمرار اعتماد لبنان على الخارج لتوفير معظم حاجاته، إلى جانب ضعف المنافسة والرقابة على الأسواق. غير أن المشكلة الأساسية لم تعد في التضخم وحده، بل في تحول الأزمة إلى أزمة دخل، فالرواتب في القطاعين العام والخاص لم تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر وانكماش الطبقة الوسطى. كما أن غياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تأخر إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ضعف الانتاج المحلي واستمرار الاقتصاد النقدي، كلها عوامل تزيد هشاشة الاقتصاد اللبناني أمام أي صدمة خارجية، وتجعل أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو النقل ينعكس سريعا على الأسواق المحلية. لا تقتصر تداعيات هذا الواقع على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى البعدين الاجتماعي والأمني، فتراجع مستوى المعيشة يفاقم معدلات الفقر والبطالة والهجرة. هكذا تبدو بيروت في التصنيفات الدولية مدينة منخفضة الكلفة، لكنها بالنسبة إلى معظم سكانها واحدة من أكثر المدن قسوة على المستوى المعيشي، لأن الأزمة الحقيقية لم تعد أزمة أسعار، بل أزمة دخل وقدرة على العيش الكريم. التوقيع الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب، مؤشرات كلفة المعيشة لا تعكس حقيقة الأزمة، عنوان مقال في الأمن العام. ندعوكم لمتابعة هذا المقال والموضوعات المختلفة والمتنوعة على صفحات المجلة وعلى موقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lb.

0: أمنك بأمان.
1: النهضة العمرانية في المديرية العامة للأمن العام عندما يتناغم مظهر المؤسسة الأمنية مع احترافية أدائها، هذا عنوان في مجلة الأمن العام التي تستهل كاتبة. منذ نحو عام ونصف عام وتحديدا مع تولي لواء حسن شقير قيادة المديرية العامة للأمن العام، دخلت هذه المؤسسة الأمنية مرحلة جديدة من التطوير لم تقتصر على الجانب الإداري والأمني فحسب، بل شملت ثورة في البنى التحتية والمظهر الإنشائي. في أول إطلالة له خلال حفل التسليم والتسلم، لم يكتفي اللواء حسن شقير برسم الخطوط العريضة للسياسة الأمنية والإدارية، بل وضع خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على وهج المديرية وعلى تألقها من خلال تحديث مبانيها ومرافقها. تنطلق هذه الرؤية من مبدأ أساسي، وهو ضرورة وجود تناسق تام بين المظهر الخارجي للمؤسسة ومضمون عملها الاحترافي. وفي أول حديث له مع الأمن العام منذ حوالي السنة، شدد المدير العام على أن تطوير المباني ليس ترفاً، بل هو حاجة ملحة لتعكس الصورة الحضرية للمديرية. بالفعل تركزت المرحلة الأولى والأساسية من الخطة على إعادة تأهيل المباني المركزية للمديرية العامة للأمن العام التي تشكل واجهة المؤسسة أمام المواطنين والبعثات الدولية. شملت الورشة المباني الواقعة في منطقة المتحف وعلى مستديرة العدلية، حيث جرت أعمال صيانة شاملة تضمنت طلاء الواجهات وتحديث المداخل وتغيير الأبواب. هذه التحسينات البصرية والإنشائية تهدف إلى نقل المؤسسة إلى مصاف المؤسسات التي تتمتع بأبنية تليق بالدولة اللبنانية. في كل مبنى يقدم خدمات للمواطن تم إنشاء غرفة انتظار ووضع ماكينة لترقيم الأدوار حتى لا يتجاوز أي مواطن دور الآخر، تسهيلا لحصوله على الخدمات بكرامة وعزة. وبحسب قول المدير العام، نحن نعمل لخدمة المواطن وليس لينتظر أمام الباب تحت الشتاء أو الشمس. عانت بعض مراكز الأمن العام من التقادم، وزادت وطأة الظروف الصعبة التي مر بها لبنان من تدهور حالتها، لاسيما تداعيات انفجار المرفأ والتحركات الاحتجاجية وصولا إلى تأثيرات الحرب الإسرائيلية على لبنان، مما جعل ورشة الترميم ضرورة قصوى. تقول الأمن العام، خلف الجدران المحدثة تكمن رسالة إنسانية واجتماعية واضحة، فالهدف الأسمى هو احترام المواطن، حيث تؤمن القيادة بأن تقديم الخدمات في بيئة لائقة هو حق لكل شخص يقصد مراكز الأمن العام لإنجاز معاملاته. في الوقت ذاته تسعى الخطة إلى توفير بيئة عمل محفزة تليق بالموظفين والعسكريين، مما ينعكس إيجابا على أدائهم وإنتاجيتهم في خدمة المجتمع. النهضة العمرانية التي انطلقت من بيروت لن تتوقف عند حدود العاصمة، فالخطة التي وضعها اللواء شقير هي خطة شاملة ستطال تباعا كل الدوائر والمراكز الإقليمية والمركزية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية. وتحت عنوان المؤسسات تبنى بالإنجاز لا بالمناصب، يكتب العميد منير عقيقي قائلا، تقاس قوة الدول بمؤسساتها لا بشعاراتها، فالمؤسسات الرسمية هي الواجهة الحقيقية للدولة، ومن خلالها يلمس المواطن حضورها وهيبتها وقدرتها على فرض القانون وحفظ الأمن والنظام وتأمين الخدمات العامة بكفاءة وعدالة. فعندما تؤدي هذه المؤسسات رسالتها على الوجه المطلوب، يشعر المواطن بأن الدولة حاضرة إلى جانبه، تحميه وتخدمه وتصون حقوقه. إن المؤسسات لا تبنى بالخطابات، بل بالرؤية والإدارة والعمل المتواصل، يقول العميد منير عقيقي. المسؤول الذي يغادر منصبه بعدما جعل مؤسسته أكثر تطورا وكفاءة، يكون قد أدى واجبه تجاه الدولة والوطن وترك بصمة تبقى بعد انتهاء ولايته. هذه هي المعايير التي ينبغي أن تحكم تقييم أي مسؤول في القطاع العام، لأنها تؤسس لاستمرارية الإنجاز وتضمن أن تنتقل المؤسسات من مرحلة إلى أخرى وهي أكثر قوة وقدرة على خدمة المجتمع. إنما تحقق في المديرية العامة للأمن العام يؤكد أن الإدارة الواعية تستطيع أن تحدث فرقا حقيقيا، وأن تجعل المؤسسة نموذجا يحتذى به في حسن الإدارة وتطوير الخدمات والاهتمام بالإنسان، وهو النهج الذي تستحقه جميع مؤسسات الدولة اللبنانية في مسيرتها نحو إدارة عصرية كفوءة وقريبة من المواطن، كما يقول العميد منير عقيقي تحت عنوان المؤسسات تبنى بالإنجاز لا بالمناصب. إذن النهضة العمرانية في المديرية العامة للأمن العام عندما يتناغم مظهر المؤسسة الأمنية مع احترافية أدائها، هذا عنوان تحقيق في مجلة الأمن العام.

0: أمنك بأمان.
1: محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. الحديث هو عن الحرب الروسية الأوكرانية.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: نعود مجددا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، هذه الحرب التي حجبتها تماما الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث بدأ أن رئيس دونالد ترامب الذي طرح نفسه وسيطا في الحرب الأولى انغمس تماما في حربه مع إيران، إلى أن استجد في الآونة الأخيرة ما أوجب عودة الاهتمام إلى ملف الحرب الأوكرانية الروسية، بدءا من قمتين مهمتين عقدتا في وقت سابق هذا العام، قمة مجموعة الدول السبعة في سويسرا وقمة حلف الأطلسي في تركيا. وفي القمتين كان ملف الأوكراني حاضرا، وأيضا حضر رئيس الأوكراني زيلينسكي وحظي بلقاءات خاصة مع رئيس ترامب. ما يمكن قوله الآن أن هذه التطورات لم تفضي إلى نتائج حاشمة، ولكنها طرحت جملة تساؤلات، خصوصا ما يتعلق بتلازم المسارين، مسار السياسي البطيء ومسار التصعيد العسكري النشط. وأيضا طرح سؤال أساسي يتعلق بالموقف الأمريكي، وما إذا كان ترى عليه تعديل ما، وما هي خلفية هذا التغيير في لهجة ترامب تجاه زيلينسكي وتجاه بوتين بأنه واحد. في الواقع انعكس جمود العملية السياسية وتراجع التعويل على تحرك أمريكي حاسم لدفع تسوية على الوضع الميداني على طرفي جبهة القتال في روسيا وأوكرانيا، وبدأ أن التصعيد الميداني يسيطر على المشهد بشكل كامل، وأنه مرتبط أكثر ليس بمحاولة تسجيل توسع على الأرض يحدد خرائط جديدة ونهيئة للتفاوض وفقا للمنظور الروسي، بل بتحسين الشروط التفاوضية بعد ما أيقنت موسكو وكييف أن موقف الأمريكي بعد الحرب الإيرانية آخذ في التبدل، وأن واشنطن لن تضغط مجددا على الأوكرانيين لتقديم تنازلات مؤلمة كما حصل في وقت سابق، كما أنها لم تعد تبدو متحمسة للقبول بشروط بوتين لوقف فوري للقتال. هذا افتراض منذ بداية الحرب في شباط 2022، مؤدى أن روسيا تمتلك كل عناصر التفوق في حرب طويلة الأمد، سواء من حيث عدد السكان أو الموارد الاقتصادية أو القدرة على تحمل الخسائر البشرية، إلا أن هذه المعادلة بدأت تتغير تدريجيا مع انتقال أوكرانيا إلى استراتيجية تقوم على رفع أكلاف الحرب بالنسبة إلى موسكو، بدلا من التركيز على استعادة الأراضي عبر هجمات برية واسعة. لا شك في أن الصناعات العسكرية الأوكرانية حققت تقدما لافتا، خصوصا في مجال إنتاج الطائرات المسيرة ذات التكلفة المنخفضة والكفاءة العالية، والتي أصبحت قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، مع التكيف المستمر في التعامل مع وسائل التشويش الإلكترونية الروسية. ويقول خبراء عسكريون أن هذه القدرات كانت نقطة التحول الرئيسية في الحرب، إذ يرون أن أوكرانيا استطاعت تعويض الفارق العدد الكبير مع الجيش الروسي عبر الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار بدلا من القوة التقليدية، بل أن هذه المنظومة العسكرية أصبحت أشبه بمختبر عالمي لتطوير أساليب الحرب الحديثة، وهو ما قد يجعل كييف شريكا استراتيجيا للدول المعنية بالحرب. ويعبد هؤلاء الخبراء نجاح استراتيجية الأوكرانية بتوجيه ضربات مباشرة للبنية الاقتصادية الروسية من خلال استهداف مصافي النفط، شبكات الإمداد، البنية اللوجستية، وصولا إلى مراكز توزيع تجاري. هذه العمليات تؤدي إلى استنزاف قدرة موسكو على تمويل الحرب. الحرب لم تحسن بعد، والعملية العسكرية الخاصة كما سماها الرئيس الروسي بوتين تحولت إلى حرب استنزاف طويلة لم يستطع رئيس ترامب إنهائها في أسبوع كما وعد في بداية ولايته الثانية. وبالتالي فإن النجاحات الأوكرانية الحالية لا تعني بالضرورة اقتراب نهاية الصراع، بل تشير على الأرجح إلى دخول الحرب مرحلة أكثر تعقيدا تقوم على إنهاك الخصم اقتصاديا وعسكريا على المدى الطويل. والسؤال الحاسم ليس من سيتمكن من السيطرة على هذه المدينة أو هذه البلدة أو تدمير مستودع ذخيرة، بل أي المجتمعين الروسي والأوكراني سيكون أكثر قدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية والعسكرية والنفسية لحرب طويلة الأمد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الدعم الدولي اللازم لاستمرارها. اتضح أن القراءة الأوكرانية المدعومة بموقف الأوروبي كانت أكثر دقة بعدما بدأ أن الطرفين الروسي والأوكراني يراقبان الموقف الأمريكي المتجدد، وهذا الموقف بات ينظر إلى الصراع من زاوية جديدة في ضوء النجاحات الأوكرانية في الآونة الأخيرة. هذه الزاوية الجديدة أثمرت موافقة أمريكية على مطلب قديم لزيلينسكي للحصول على ترخيص لإنتاج مشترك لصواريخ باتريوت التي تحتاج إليها كييف بشدة، وهو أمر كان الكرملين قد نبه إليه بشدة في السابق، وأكد أن طلبات أوكرانيا مستمرة للحصول على أنواع جديدة من أسلحة لن تمنع استمرار العملية العسكرية، والتسوية لن تتحقق إلا عندما تستعد كييف لاتخاذ القرارات اللازمة للسلام. فسر الدور الأخضر الأمريكي بطرق مختلفة في كييف وموسكو، ففي مقابل الارتياح الأوكراني الواسع شكك خبراء في روسيا بحجم هذا التحول من خلال إشارة إلى أن كييف تحتاج إلى صواريخ الآن، وهذه مجرد وعود بإنتاج مشترك في المستقبل وليست خطوات عملية لدعم أوكرانيا. لكن المهم هنا أن ترامب بدأ مجددا اللاعب الوحيد والأقوى القادر على إدارة عملية المفاوضات، وبالتالي فإن التحول الحاصل في موقف أمريكي يعني أن واشنطن ستكون أقل ميلا للضغط على كييف، لكنها في وقت ذاته لا تتراجع عن بذل الجهود لتسريع عملية إنهاء الحرب وضمان الحد الأدنى لمصالح الطرفين الروس والأوكراني. ومع تراجع اللهجة الأمريكية وحديث الوزير الخارجية ماركو روبيو عن عدم وجود اتفاقات موثقة، اضطر الكرملين إلى الإقرار بواقع جديد في تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف التسوية، وشن دوائر الكرملين هجوما غير مباشر على واشنطن حسب ما ظهر في لهجة الوزير سيرجي لافروف الذي أبدى استياءه حيال سياسة ترامب التي لم تتبدل عن سياسة سلفه بايدن. كما أقر مستشاره بوتين ومساعده للشؤون الخارجية بصعوبات أمام تطبيق العلاقة مع واشنطن. وفي هذا السياق يرى خبراء أن خيارات الرئيس بوتين مع تحول لهجة واشنطن واستمرار التصعيد مع أوروبا تتجه أكثر نحو تشديد الضغط العسكري على أوكرانيا من خلال توسيع قاعدة الضربات اليومية والاستهداف التدريجي لمراكز صنع القرار السياسي والبنى التحتية الاقتصادية والصناعية. تتجمع في واشنطن مؤشرات تتجاوز التصريحات الفردية وتوحي بأن الحرب الروسية الأوكرانية تستعيد موقعها على أجندة الرئيس ترامب بعدما همشتها الحرب مع إيران. فمجلس الشيوخ الأمريكي يتحرك لتشديد الخناق الاقتصادي على موسكو، وشخصيات مؤثرة داخل تيار ماجا تعيد النظر في عدائها السابق لكييف، فيما بات الدعم الروسي لطهران يقدم دليلا على أن بوتين ليس شريكا موثوقا للولايات المتحدة. لكن هذه الضغوط لم تتحول بعد إلى انقلاب مكتمل في سياسة ترامب، إذ لا يزال حريصا على إبقاء قنواته مع الرئيس الروسي مفتوحة حتى وهو يقترب أي ترامب من زيلينسكي ويبحث إعادة إطلاق الوساطة. أوكرانيا لم تعد تعرف بوصفها دولة تطلب الأموال بلا نهاية، إنما باتت تعرف باعتبارها شريكا يمتلك خبرة متقدمة في الطائرات المسيرة ومواجهة الأسلحة الإيرانية، ويمكنه نقل التكنولوجيا والإنتاج إلى الولايات المتحدة. بهذا المعنى نجحت كييف جزئيا في نقل النقاش من تكلفة دعمها إلى العائد أو المردود الاستراتيجي الذي يمكن أن تقدمه. لكن رئيس ترامب لا يزال يقول أنه ينسجم مع بوتين وزيلينسكي كلاهما معا، وتجنب تحميل موسكو وحدها مسؤولية تعطيل التسوية. والكرملين بدوره يمدح مساعيه لكنه يتعهد بمواصلة القتال حتى نص الكامل في انتظار مقترحات أمريكية جديدة. لذلك لا يتعلق الاختبار بما إذا كان ترامب سيقطع مع بوتين، بل بما إذا كان سيحول العقوبات والتقارب مع كييف إلى ضغط تفاوضي حقيقي. المؤشرات تدفعه في هذا الاتجاه، لكن القرار النهائي كالعادة في سياسته الخارجية لا يزال مرتبطا بحساباته الشخصية وبما يعتقد أنه قادر على انتزاعه من الرئيس الروسي.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي نافذة دولية.

0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم إلى العرض الإخباري من صوت كل لبنان. في إطار زيارته أثينا، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون محادثات مع نظيره اليوناني في القصر الجمهوري، وسبقتها مراسم تشريفات خاصة. الرئيس جوزيف عون نوه بالدعم العسكري اليوناني للجيش اللبناني، وقال إن استقرار لبنان ضرورة لاستقرار أوروبا، وعدم استقراره سينعكس سلبا على المنطقة. وتناول عون المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن الحل للحروب بالدبلوماسية.
5: وصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين. هون نحن نطلب مساعدة اليونان قدر المستطاع بالمساعدة لبنان بتطبيق الاتفاق. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
4: الرئيس اليوناني قال من جهته إن المحادثات التي يوجهها عون في اليونان تعبر عن مستوى العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني واليوناني، وأضاف: نحن نعرف المهمة الملقاة على عاتق الرئيس عون، لكنه أهل لها وسيحقق النجاح ونحن إلى جانبه.
6: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل داري ذاتي برفاهية بسعادة. ستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي من أجل توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
4: محادثات الرئيس جوزيف عون في اليونان تشمل رئيس الوزراء اليوناني، وتتركز على توفير قوات أممية تعمل على تطبيق القرار 1701 وتساعد الجيش على الانتشار حتى الحدود الشمالية لإسرائيل، ذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تأمين المساعدات اللازمة للجيش للقيام بمهامه. هذا وكان الرئيس عون قد استهل زيارته اليونان بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول. يوجه الرئيس نبيه بري كلمة متلفزة عند 5:30 عصرا في ذكرى 48 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، ومن المنتظر أن تحمل كلمته سلسلة مواقف وطنية وطروحات تتعلق بتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بإحراق منازل في بلدة حولة بعد استهدافها بقصف مدفعي طال أيضا بلدة المنصوري. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حدثة. بدأ وفد لبناني رسمي يضم 24 مسؤولا برئاسة وزيري الاقتصاد عامر بساط والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي زيارة إلى دبي، تستمر 3 أيام للاطلاع على التجربة الإماراتية الحكومية. البرنامج يتضمن لقاءات مع مسؤولين إماراتيين وبحث ملفات الذكاء الاصطناعي والتشريعات والخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية والتجارة الخارجية. وتهدف الزيارة إلى نقل الخبرات الإماراتية إلى المؤسسات اللبنانية وتعزيز التعاون الحكومي المباشر والمستدام، تمهيدا لبحث فرص ومشاريع استثمارية مشتركة. اعتبارا من اليوم ولغاية 24 من أيلول المقبل. ضمنا تجري وحدة من الجيش تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقى الكورة، تتخللها رميات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة وفق بيان صادر عن قيادة الجيش.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: في أنبائنا العامة، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل الولايات المتحدة في الحرب مع إيران نيابة عن بلاده. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع عدد من الإصابات في غزة من جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة. في إسطنبول انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة بحضور وزير الدفاع السعودي. الخبر الأخير من العراق، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة ضمن المنهج الوزاري. بهذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الإخباري من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
6: Ah, خير شوفي.
7: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
8: انطق ليه بدعت لسانك؟
7: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
10: كبرت كبرت كبرت
11: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تع بورد تع بورد تع،
11: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بورد تع بورد تع،
11: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين. لا

كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز. الدكتور برنار حربيه بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

ينسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل. هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية وضيوف ومواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: بعيدا من لبنان وإليه قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 6:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية بسبعين سنت.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تاع بولد تاع بولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تاع بولد تاع بولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. بعد المحادثات الثنائية التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع نظيره اليوناني، عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة اليوناني قسطنطين تاسولاس، الذي أكد أن بلاده مستعدة لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من القيام بدورها المركزي والأساسي في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحماية أمن واستقرار البلاد. وشدد على أن اليونان تقف إلى جانب الدولة اللبنانية وتدعم مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على الاستثمار في الدبلوماسية والتفاوض مع إسرائيل. تاسولاس أكد أن بلاده مهتمة بالعمل في لبنان على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة وتعميق الشراكة في مختلف المجالات. الرئيس عون أكد من جهته أن مصالحنا المشتركة بين لبنان واليونان ضاربة في عمق التاريخ وتمتد إلى حاضرنا ومقتضيات مستقبلنا، معربا عن تطلعه استمرار دعم اليونان في المحافل الدولية على مستوى القوة الأممية في الجنوب والمفاوضات مع إسرائيل، وتحدث عن طموح لبنان لعقد استراتيجية مع أوروبا في كل القطاعات ولا سيما التجارة والسياحة. غادر وزير الدفاع ميشيل منسا إلى صربيا لتمثيل رئيس الجمهورية في مؤتمر بلغراد لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز. في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجي عبر أكس: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، قول نتبناه قولا وفعلا وإيمانا. أعلنت وزارة المال تحويل المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى مصرف لبنان، تمهيدا لتحويلها إلى المصارف الخاصة. في عملية أمنية مباغتة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي من توقيف شخص من التابعية النيجيرية بعد دهم مكان إقامته في أحد فنادق الحمرة، حيث ضبطت بحوزته 78 كبسولة بداخلها مادة الكوكايين، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات للقضاء المختص.
2: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد تعبولت.
5: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: قال مصدر أمني إسرائيلي إن السيطرة الأمنية على جبهة سوريا تتيح تركيز الجهود القتالية على جبهات أخرى بالتوازي مع تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان. بعد الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية ردا على استهداف جزيرة لارك، أعلنت الإمارات أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات. الخبر الأخير، نقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي يراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وهو في حالة تأهب قصوى. وأضاف المصدر أن الجيش مستعد للتعامل مع هجوم إيراني قد يبدأ في غضون 5 دقائق، وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السيبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل: هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدينا اهلا بكم. في انتقال جديد بنمط المواجهة من ضرب الجبهات إلى استهداف البنية التحتية الاستراتيجية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء التحضير لتوجيه ضربات شاملة لقطاع الطاقة الأوكرانية ردا على استمرار هجمات نظام كييف على البنى المدنية ومنشآت الطاقة الروسية، تحول أعقب تكثيف القوات الروسية ضرباتها مؤخرا على الموانئ البحرية والنهرية والمراكز اللوجستية في أوكرانيا. في هذا السياق أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن تأثير الضربات الروسية واضح تماما، وأن كييف تتلقى ردا أكبر على استهدافها للقطاعات الاقتصادية المدنية الروسية، مؤكدا أن هزيمتها تقترب يوما بعد يوم. فما هي أسباب التحول في نمط الهجمات الروسية وما تبعاتها على الجهد الحربي الأوكراني؟ المشاهدين نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من موسكو الخبير العسكري والسياسي فاسيلي دانديكين، ومن أنطاكيا الخبير بشؤون روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم، ومن واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن الدكتورة هبة القدسي. ورحب بكم جميعا ضيوفنا، وأبدأ معك سيد فاسيلي بقراءة في التحول في نمط الضربات الروسية نحو التركيز على منشآت الطاقة في هذه المرحلة، يعني كيف تقرأ هذا التحول في نمط التحرك العسكري الروسي؟
1: الأغلب بالتصرفات الإرهابية لنظام كييف ضد السكان المدنيين. الإرهاب يستهدف النساء والشيوخ والأطفال، ليس فقط في المناطق الحدودية قرب خط التماس القتالي، بل في عمق روسيا أيضا. ومن ثم فإن ما يفعله الجيش الروسي، منها ما رأيناه، هو توجيه ضربات لمناطق الموانئ في أوديسا ونيكولايف وإسماعيل، وكذلك تصريح وزير الدفاع أننا سنبدأ قريبا باستهداف البنى التحتية لقطاع الطاقة لنظام كييف. هذا سبق أن حدث، وحسب ما أفهم الآن ستصبح مواقع توليد الطاقة وكل ما يمد بالطاقة الكهربائية سوف يدمر. هذا سيسمح إلى حد بعيد خفض إمكانيات نظام كييف، وطبعا سيؤثر أيضا على أمن سكان بلدنا والنجاحات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
0: طبعا أنتقل السيد باسل ورحب بك مرة أخرى. برأيك لا ترى بأن مساعي الأوروبيين لفرض حرب استنزاف على روسيا تأتي بنتائج عكسية مع تحول تركيز الجيش الروسي في هذه المرحلة إلى شل أي حركة عبر البر والبحر نحو أوكرانيا؟
2: مساء الخير لك وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين. في الواقع يعني مرحلة حرب الاستنزاف دخلت منذ فترة طويلة على هذا

0: من يسيطر على هذه المنطقة أو تلك البلدة أو تلك القرية، بمعنى آخر لم يعد مهم كثيرا من يسيطر على أراضي أكثر بقدر القدرة على الاستمرارية والصمود وقدرة تصنيع أكبر عدد من الأسلحة. هذه ربما يعني الأهم في هذه المرحلة. والواضح يعني أن روسيا ربما تريد الآن الخروج من منطقة الضربات المتبادلة بما يخص قطاع الطاقة باستهداف أكثر لمراكز داخل أوكرانيا لرفع التكلفة على الدولة الأوكرانية، وهذا يعني ربما نشهده في التصريحات الروسية المتتابعة. يعني اليوم بقدر ما تعول أوكرانيا على استمرار الدعم الخارجي والرغبة بالمزيد من تصنيع أو تزويدها بالمسيرات، نجد أن الهدف الروسي بدأ يأخذ أبعد من مجرد رد متبادل على الضربات الأوكرانية.
1: نعم، هذا يقودنا للسؤال، يعني هنا أنتقل دكتورة هبة، أرحب بك مرة أخرى. برأيك هل هناك علاقة بين هذا التحول في نمط الهجمات الروسية، تكتيف استهداف الموانئ والمعابر البرية والبحرية في اتجاه أوكرانيا، المراكز اللوجستية، هذا التحول برأيك هل هناك علاقة بينه وبين مساعي واشنطن في هذه المرحلة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي وطرح فكرة عقد قمة ثلاثية تجمع بوتين وترامب وزيلينسكي؟
2: يعني أتفق مع ضيوفك الكرام في أن ما يحدث هو بالفعل حرب استنزاف ما بين الطرفين في محاولة لتحسين، روسيا تحاول تحسين موقفها التفاوضي من خلال الضغط على كييف، وأيضا النظام الأوكراني يحاول رفع تكلفة هذه الحرب على روسيا من خلال استهداف المواقع الطاقوية. واشنطن تدرك أن كييف في وضع سيء ولديها عجز في الدفاع، في ميزانية الدفاع تبلغ 27 مليار دولار، وتحاول كييف حث الدول الأوروبية على تقديم مزيد من الدعم في ميزانية 2027 بشكل مبكر، لكن واشنطن لا ترى أن برغم كل التقدم الذي حققته روسيا أن النظام الأوكراني على وشك الانهيار، بل بالعكس هي تحاول تقديم رسائل برزت من خلال التسريبات التي أشارت إليها صحف مثل نيويورك تايمز وأكسيوس وبلومبرغ من خلال زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو الأسبوع الماضي في توصيل عدة رسائل. هي ترى أنه رغم هذا التقدم الروسي إلا أن هناك تكلفة كبيرة على المستوى العسكري والمستوى الاقتصادي في استمرار هذه الحرب على الاقتصاد الروسي، وبالتالي كانت هناك رسائل، عدة رسائل حملها راتكليف إلى المسؤولين الروس ما يتعلق بالمخاوف من محاولة روسيا استغلال الانشغال الأمريكي في الحرب في منطقة الشرق الأوسط ضد إيران، ومحاولة التوسع أو زعزعة الوضع الحالي بالنسبة لحلف الناتو، رغم كل النفي الأوروبي وأيضا نفي الرئيس ترامب أن هناك أي محاولات روسية لزعزعة استقرار أي دولة في حلف الناتو، إلا أن رسالة جون راتكليف كانت واضحة في هذا الخصوص، وأيضا كانت واضحة في محاولة استكشاف فرص أو استعداد روسيا للتوصل إلى تسوية وعقد اتفاق أو قمة ثلاثية تجمع بين الرئيس بوتين ورئيس ترامب ورئيس زيلينسكي. لكن في نهاية الأمر يبدو أن ما حصل عليه راتكليف هو إصرار روسي ليس فقط على حل مشاكل تتعلق بالأراضي، لكن على إصرار روسي يتعلق بحل جذور هذه المشكلة فيما يتعلق بالوجود الغربي عند حدود روسيا، فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية لحلف الناتو، منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو مستقبلا، وبالتالي روسيا لا تزال تفرض شروطها على الجانب الغربي فيما يتعلق بهذه الترتيبات، بينما تحاول كييف فرض معادلة تتعلق بمعادلة

0: معادلة ردع لمنع روسيا من معاودة الهجوم على كييف مرة أخرى. سنرى كيف يعني ستحمل الأيام القادمة، هل ستكون تسوية ولقاء ثلاثي أم ستكون استمرارا لهذه الضربات المتبادلة؟
1: واضح. طب سيد واسيلي دانديكن، يعني بالنسبة للجانب الروسي، هل تتوقع يعني أن تظهر نتائج هذا التحول في نمط ونهج الضربات العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت قريب؟
2: Я думаю, что результаты очевидны.
3: أعتقد أن النتائج واضحة للعيان، والتكتيك أن أوكرانيا كلها يمكن أن تتعرض بضربات بالصواريخ وبالمسيرات أيضا. فالمسيرات الأخيرة جيران خمسة صارت قادرة على ذلك، ما يسمح بتدمير مواقع العدو المتعلقة بما في ذلك المتعلقة بقطاع الطاقة في كل مكان بما في ذلك في عمق الأراضي. وطبعا إنها ضربات للدفاعات الجوية المعادية لتدمير قوات الدفاعات الجوية المرتبطة بقلة الصواريخ المضادة التي ترد من الغرب، كما أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية الشبيهة بستارلينك باتت تعمل بنجاح، وهذا يؤثر على تقدم القوات على خط التماس. فكل يوم تقريبا تحرر القوات الروسية عددا من البلدات وتتقدم في دونباس وعلى محور زاباروجيا ومحور خاركف وغيرها. هذا طبعا يثير حفيظة الغرب، وبالتالي هذا يجبر كييف على الانتقال أكثر فأكثر إلى النشاط الإرهابي، ومن ذلك هو الأعمال التخريبية وجذب الإرهابيين لتفجير السيارات التي تقل عسكريين أو مدنيين، وتوجيه ضربات بالمسيرات بصورة جماعية. فكل يوم عمليا أكثر من 90% تدمر هذه المسيرات، وبما في ذلك المصانع التي تصنع أو تركب هذه المسيرات والصواريخ. إذا نظرنا إلى أمل نظام كييف صواريخ فلامينغو، فهي تسقط 100% بوسائل الدفاع الجوي الروسية. هذه هي الأمور الجديدة في نشاط القوات المسلحة الروسية وما صرحت به.
1: دعني أسأل دكتور باسل على الموقف على الجانب الآخر، يعني في ظل تصريحات سياسية مرتبطة بالحديث عن وجود مزاعم حول وجود خطط روسية لاستهداف حلف الناتو، كان هناك مواقف من عدة دول على رأسها فنلندا نفت هذه المزاعم ونفت وجود خطط روسية لاستهداف الناتو. هل تتوقع أن ينعكس بهذا الموقف من فنلندا وغيرها من الدول مثل سلوفاكيا أيضا على حدة التحشيد السياسي والإعلامي في أوروبا؟
4: يعني في الواقع الحديث عن أمور مثل هذه تتعلق برغبة أو نية روسية لاستهداف دول في حلف الناتو ليست جديدة، يعني طالما تكررت طوال السنوات القليلة الماضية، ودوما كان هناك آراء تتعارض مع هذه الفكرة أو مع هذا المنطق من الدول داخل حلف الناتو، دول داخل الاتحاد الأوروبي. ويعني هذا يعني يدفعنا ربما للنظر لموضوع يتعلق بتفعيل المادة الخامسة، المادة الشهيرة في حلف الناتو، مادة الدفاع المشترك. وبالمناسبة هي لم تفعل سوى مرة واحدة في تاريخ هذا الحلف، بعد أحداث 11 من يناير سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أردت الإشارة لهذه النقطة بسبب أن وجود هناك يعني الكثير من التضارب في مواقف داخل حلف الناتو. يعني تفعيل هذه المادة، الكثير من دول حلف الناتو ربما لن تذهب لمواجهة روسيا أو محاربة روسيا، لذلك نجد ربما إثارة هذه القضية قد تكون في إطار ربما سياسات تتعلق بالشأن الداخلي لكل دولة من دول حلف الناتو على وجه الخصوص، سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا، أو في نقطة أخرى تتعلق ربما بتأجيج الموقف أكثر، خصوصا فيما يخص دول البلطيق ودول في أوروبا الشرقية لحشد المزيد من الدعم لأوكرانيا. لكن هنا لدينا يعني عدم إقبال أننا أمام أكبر تحدي في تاريخ أوروبا، الأمن الأوروبي. يعني منذ الحرب العالمية الثانية نحن نجد أن هذا الصراع أو هذه الحرب أو هذه الأزمة المسمية ماشنة لأول مرة ربما سترسم خرائط جديدة، والمفارقة أو الخطير في هذا أن هذه الخرائط ليست وفق اتفاقيات أو معاهدات، وإنما عبر القوة العسكرية.
1: طب سيدة هبة، برأيك هل يمكن توقع تحرك أمريكي جدي بعيدا عن مساعي التوظيف السياسي والإعلامي للملف الأوكراني في الداخل الأمريكي وفي سياق الانتخابات النصفية؟
0: يعني في سياق الانتخابات النصفية الأمريكية سيحاول الديمقراطيون الإشارة إلى فشل إدارة الرئيس ترامب في تنفيذ الوعود التي جاء بها منذ تولي ولايته الثانية في أنه يستطيع إنهاء هذه الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة. الآن هناك ما يقرب على العامين دون أن تستطع إدارة ترامب تنفيذ هذا الوعد، وبالتالي نحن أمام سيناريوهات كثيرة تدرسها الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، ما بين سيناريو أن تزيد كثافة الاستهدافات الروسية والأوكرانية معا، وبالتالي نصبح أمام حربا تستهدف مراكز الطاقة في كلا البلدين وتصبح أكثر كلفة وأكثر شراسة على الاقتصاد الروسي وعلى الاقتصاد الأوكراني في وقت ما، أو أن تكون أن نرى نجاحات أو مؤشرات إيجابية للمحادثات التي عقدها جون راتكليف رئيس الاستخبارات الأمريكية، وبالتالي التوصل إلى مساحة وسط أو نوعا من التسوية حول الاشتراطات الروسية لحل هذا النزاع وحول الضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا وأيضا المطالب الأوروبية، وبالتالي نسير في مسار إلى عقد قمة ثلاثية وتنجح هذه الوساطة الأمريكية. أو السيناريو الثالث هو أن روسيا ستراهن على تحقيق أو تحسين موقفها التفاوضي قبل الإقدام على أي تسوية أو قبل الإقدام على الاشتراك في هذه القمة الثلاثية، وبالتالي تسعى إلى تحرير المدن، تسعى إلى كسب أو إضعاف موقف كييف التفاوضي. لكن إدارة ترامب في نهاية الأمر تريد تحقيق يعني تسوية وتريد إنهاء هذه الأزمة، لكنها لا تستطيع أن تعطي موسكو ما تريد من اشتراطات تفرضها على حلف الناتو فيما يتعلق باشتراطات العضوية بالنسبة لأوكرانيا أو اشتراطات التمدد الذي تخشى منه روسيا في تحركات حلف الناتو. وبالتالي هنا المعضلة الأساسية التي تواجه إدارة الرئيس ترامب كيف تحقق لروسيا يعني شروطها فيما يتعلق بمعالجة جذور الأزمة، وكيف تحقق للحماية للجانب حلف شمال الأطلسي والضوابط الأمنية التي تطالب بها كييف والتي تمنع روسيا من معاودة الهجوم مرة أخرى.
1: نعم. طب أنتقد دكتور باسل، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد باسيلي. دكتور باسل، يعني ارتفاع تكاليف الحرب واستمرار حرب الاستنزاف هذه التي يسهم الأوروبيون في تمويلها ودعم الجهد الحربي لأوكرانيا ماليا وعسكريا، الأمر ربما قد يتضاعف الآن مع تكثيف الضربات الروسية على المنشآت اللوجستية. بالنسبة للأوروبيين يعني ما أفاق ومستقبل هذا الدعم في ظل هذه التحديات؟
4: صحيح، يعني أوروبا تتكبد ربما الجزء الأكبر أو التكلفة الأعلى من وراء هذه الحرب أو من وراء الدعم الغربي لأوكرانيا، لأنها تعتبر أن هذا الصراع الأمن الأوروبي معني به بالدرجة الأولى، أمن الطاقة الأوروبي كذلك. نعلم ما حصل وما تعرضت له دول الاتحاد الأوروبي بعد تخفيف وتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي لأكبر قدر ممكن. من هذا المنطلق نجد أن الدعم الأوروبي لابد أن يستمر وفق وجهة نظر العديد من الزعماء الأوروبيين. وأيضا يعني على الرغم من أن أوروبا تتحمل الكلفة الأعلى في هذا الصراع، إلا أنها لا تمتلك أوراق الضغط أو التأثير كما هو حال واشنطن، وهذا يجعلها ربما في تناقض. هي تتحمل العبء الأكبر من هذه الحرب، بينما لا يمكنها تغيير مسار الأحداث بسبب غياب التأثير العسكري كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية والأوراق التي تمتلكها واشنطن. بالإضافة أننا ربما نجد أن اليوم المعركة السياسية والعسكرية أصبحتا مسارين متوازيين، يعني كل طرف يصعد في الميدان لتحسين أوراقه التفاوضية. وأيضا يعني ربما أوكرانيا من خلال الدعم الغربي واستخدام أكبر عدد من المسيرات لاستهداف أهداف داخل العمق الروسي تريد توجيه العديد من الرسائل، بالإضافة أنها تريد القول أن المراكز الاستراتيجية أو مراكز المدن الروسية ليست بمنع عن هذه الضربات، أيضا رفع التكلفة على موسكو، بالإضافة لنقطة غاية في الأهمية وهي توجيه الرسالة للداخل الروسي بخصوص زعزعة الاستقرار الداخلي. وهذا يجعل يعني اليوم ربما علينا المقارنة أو الأهمية ليست بعدد الصواريخ التي تضرب أو الأهداف التي تستهدفها المسيرات، وإنما القدرة على استمرار الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وهو يعطي مثالة كبيرة سواء لأوكرانيا أو لحلفائها الغربيين.
1: طبعا سيد واسيري انضم إلينا مرة أخرى، برأيك التحول الآن الحاصل في النهج العسكري الروسي، يعني هل هو يعني في اتجاه تحقيق كامل لأهداف العملية العسكرية بالنهج العسكري، أم يعني كما تقول بعض القراءات وأشارت إليها الدكتورة هبة محاولة لتحسين الموقف التفاوضي لروسيا؟
3: روسيا لا ترفض التفاوض، لكن عندما يدور الحديث عن مجرد هدنة ما يدعو إليه زيلينسكي ورعاته من أجل استرجاع قواهم وتجميع الذخائر وتقوية الدفاع الجوي، فهذا طريق غير سليم. الطريق يجب أن يكون لإزالة الأسباب الجذرية للنزاع. أما ما يخص تطبيق المسيرات فكما رأينا هناك ما يمانعها، تعمل عناصر الحرب الإلكترونية وهذا سيتزايد، وتصريح وزارة الدفاع بتوجيه ضربات لقطاع الطاقة سيسمح إلى حد بعيد لحل تلك المشاكل، وأن تضطر أوكرانيا لقبول الشروط المطروحة سابقا، ولا يستبعد أن هذه الشروط ستصبح أكثر قسوة في المستقبل. روسيا مستعدة للسلام كما قلت، ولكن روسيا ترفض الهدنة التي ستعني الاستسلام في وجه الغرب، هذا واضح والجميع يفهم ذلك، سواء بين قيادة البلاد أم السكان المدنيين، رغم وجود المشاكل. وقبل كل شيء الناس الذين يحاربون الآن على خط التماس القتالي وهي الجيش الروسي.
1: نعم. طب سيدة هبة، يعني غياب أي ضوابط في مسألة التصعيد؟ يعني ألا تخشى واشنطن يعني أن يخرج عن نطاق أوكرانيا، أن يشمل بعد الصراع القارة الأوروبية في مرحلة ما؟
0: نعم، وهذا كان هو فحوى تحذيرات جون راتكليف رئيس الاستخبارات في رسالته للمسؤولين الروس، لأن المعضلة أمام إدارة الرئيس ترامب أنها تريد إنهاء الحرب، لكن الرئيس ترامب لا يستطيع أن يعطي موسكو حق التحكم أو النقد أو الاعتراض في تحركات ومستقبل حلف الناتو، ولا يستطيع الرئيس ترامب أيضا الضغط على كييف للقبول بتجنيد خطوط القتال أو القبول بترتيبات إقليمية مؤقتة، وبالتالي سيواجه بمقاومة أوروبية كبيرة. وسيكون لدينا فترة من الوقت لمراقبة التحركات الروسية والأوكرانية والأوروبية أيضا لمعرفة كيف ستسير الأمور، إلى تسوية أم إلى تصعيد.
1: شكرا لك، أشكركم جميعا ضيوفنا، من موسكو الخبير العسكري والسياسي فاسيلي دانديكين، من أنطاكيا الخبير بشؤون روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم، أشكر أيضا من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن الدكتورة هبة القدسي، جزيل الشكر لكم جميعا. تم هذه الحلقة مشاهدينا، في أمان الله. We'll be right back.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. تقنين الزواج المدني ما الحل، الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوتكم للبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.

0: من تراثنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تاع

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد عيش تجارب أكتر مغامرات أكتر وذكريات أكتر استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
4: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الاثنين 31 من آب 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات جينان جوان إلان شديد خليفي وروي جبور

0: مؤشرات التصعيد بين أمريكا وإيران ترتفع بعد استهداف لارك. حالة تأهب قصوى في إسرائيل، والإمارات تعلن احتفاظها بحقها في الرد. عون يجري محادثات في اليونان ويؤكد التصميم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ودعم يوناني لمبادرة رئيس الجمهورية. المعركة في الجنوب مفتوحة على كل الاحتمالات، وكلمة متلفزة للرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر عصرا. زيارة رد إجر للإمارات، وفد رسمي لبناني في دبي. رابطة موظفي الإدارة العامة تعتصم في طرابلس. ابتلع كيلوغرامين من الكوكايين لإدخالها عبر المطار.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحية طيبة. التصعيد الأمريكي ضد إيران والذي وصف بالمفاجئ هو في الواقع ليس مفاجئاً، إذ إن الرسائل بدأت تتوالى منذ ما قبل 24 من آب الجاري بكلام صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم أطلق ما يعرف بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد طهران. وقد أعلنت في وقت لاحق المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المفاوضات متوقفة مع إيران وجميع الخيارات مطروحة، وبالتالي انتقلت الرسائل من الإعلام والعقوبات إلى الرسائل بالنار والتي طاولت ليلة أمس جزيرة لارك الإيرانية، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن تهديدا إيرانيا وشيكا تم رصده في الجزيرة. أما الجانب الإيراني فقد كان أصر منذ يومين على أن مضيق هرمز ورغم عملية إزالة الألغام المعلنة ليس مفتوحا، واتهم الأمريكيين بالكذب. فهل فعلا تم الانتقال من التهديدات الكلامية إلى إشعال الحرب مجددا بعد أكثر من شهر على الهدنة بين الطرفين، أم أنها مناوشات فقط، وخصوصا أن سنتكوم وصفت الهجوم على لارك بالمحدود؟ لبنانيا، ما يجري في الجنوب يتخطى المناوشات إلى ميني حرب محددة ومحصورة في منطقة الجنوب، ولكنها مرشحة للانفجار من زاوية علي الطاهر. والوضع في الجنوب كان اليوم محور المحادثات التي أجراها في أثينا رئيس الجمهورية جوزيف عون، ومن هنا البداية مع إلان.
4: إذن في القصر الجمهوري في أثينا أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون محادثات مع نظيره اليوناني كوستانتين تاسولاس، سبقته مراسم تشريفات خاصة، كما أجرى في وقت لاحق محادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة الحكومة اليونانية. الرئيس عون نوه أمام الرئيس اليوناني للجيش بالدعم العسكري اليوناني للجيش، وقال إن استقرار لبنان ضرورة لاستقرار أوروبا، وعدم استقراره سينعكس سلبا على المنطقة. وتناول عون المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن الحل للحروب هي الدبلوماسية.
5: وصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين. هون نحن بنطلب مساعدة اليونان قدر المستطاع بالمساعدة لبنان بتطبيق الاتفاق. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
3: الرئيس اليوناني تاسولاس قال من جهته أن المحادثات التي يجريها عون في اليونان تعبر عن مستوى العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني واليوناني، وأضاف: نحن نعرف المهمة الملقاة على عاتقكم، لكنكم أهل لها وستحققون النجاح، ونحن إلى جانبكم. وتوقف الرئيس اليوناني عند المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
6: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل داري ذاتي برفاهية بسعادة. ستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي من أجل توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
3: وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد الرئيس عون أهمية دعم لبنان على مستوى القوى الأممية في الجنوب وعلى مستوى المفاوضات مع إسرائيل.
7: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا. أزوركم وأتطلع لاستمرار دعمكم للبنان في المحافل الدولية كافة في الأمم المتحدة، حيث نبحث استمرار دور أممي في جنوب لبنان لمؤازرة الدولة اللبنانية في خطتها الإنقاذية، كما في واشنطن حيث نتابع مسارا تفاوضيا، وأيضا في الاتحاد الأوروبي مع طموحنا بعقد شراكة استراتيجية بيننا وبين أوروبا قريبا.
3: ميتسوتاكيس أعلن من جهته دعمه مبادرة الرئيس عون القائمة على الاستثمار في الدبلوماسية والتفاوض مع إسرائيل، وأكد الاهتمام بالعمل مع لبنان لجذب الاستثمارات.
8: وحي أيمن خياركم الشجاع لاستثمار في الدبلوماسية، نحن أصدقاء للبنان والعالم العربي وشريك استراتيجي لإسرائيل، ولكننا مستعدة أن تقف إلى جانبكم في كل محاولة من أجل عدم تصعيد الأمور، مستعدون لدعمكم بشكل متزايد في محاولتكم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها وهي فقط أن تمارس سيادتها على أرض لبنان. ونريد أن نقدم أكثر، توجد أفاق كثيرة من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة، سياحة في الثقافة في الطاقة، تحديث المصافي وبنى التحتية في لبنان.
3: وتجدر الإشارة إلى أن محادثات الرئيس عون في اليونان ركزت على توفير قوات أممية تعمل على تطبيق القرار 1701 وتساعد الجيش في الانتشار بعد الانسحاب الإسرائيلي، بالإضافة إلى مساعدة الجيش.
4: وفي المواقف من الزيارة، أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن الزيارات الرئاسية الخارجية هدفها حشد الدعم السياسي للبنان وتطوير العلاقات الاقتصادية. هاني وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن التمديد لليونيفيل لا يزال مطلبا لبنانيا غير محسوم، مؤكدا أن لبنان مستمر بالمسار التفاوضي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
9: تسعى الحكومة بكل الإمكانيات الموجودة عندها لوقف هذه الاعتداءات، للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بأسرع وقت ممكن، وعودة الأهالي إلى أرضهم، وبدء عملية إعادة الأعمار وإعادة التعافي. الرئيس بري عم يلعب دور أساسي، والرئيس بري بعت رسائل إيجابية كثيرة على كل السعود. المفاوضات اليوم مستمرة، ولكن للأسف النتائج على الأرض ليست بكثيرة. جميعنا يتأمل من هذه المفاوضات البدء بالانسحاب، عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج الأراضي اللبنانية، وبدء مرحلة جديدة في الجنوب، ولكن للأسف هذه الأمور لا تتحقق، فهذا خوف عند الرئيس بري وعندنا كلنا.
3: سياسيا أيضا، يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة متلفزة عند 5:30 في الذكرى 48 لتغيب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، ومن المنتظر أن تحمل كلمته سلسلة مواقف وطنية وطروحات تتعلق بالتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. هذا وتواصلت اليوم البيانات الصادرة عن الشخصيات السياسية في مناسبة تغيب الإمام الصدر، والتي شددت على أهمية مواقفه الوطنية.
4: وعن التطورات الميدانية في الجنوب، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل جميل أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد عند مرتفعات علي الطاهر، ولكن بوتيرة أسرع، وبالتالي فإن المعركة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. الجميل تحدث إلى صوت كل لبنان.
10: عم بيصير المرتفعات على الطاهر هو محاولة لفرض واقع جديد شوي شوي. إسرائيل عم تضغط بقوة على مرتفعات على الطاهر وعم تحاول تعزل المنطقة وتجرب تحتلها، بس بالمقابل أكيد كمان أنه دفع حزب الله بعد منهار وأنه علي الطاهر ما سقطت. بالمحصلة المعركة بعدها مفتوحة على كل الاحتمالات.
11: كيف تقرؤون التحركات الإسرائيلية في محور زوتر وصولا إلى محيط جسر القعقاعي، وما الهدف العسكري المحتمل منها؟
10: هذا الموضوع اللي صار امبارح هو مؤشر عسكري، يعني أنه جيش إسرائيل انتقل من مرحلة القصف عن بعد لعمل هندسي ميداني مباشر. الأرجح أنه الهدف الإسرائيلي هو تدمير أو تعطيل بعض النقاط والممرات، ولكن الهدف الأبعد هو إشراف الميداني على العبارة اللي عم تبنى على النهر لمراقبة معبر رئيسي، يعني بيقطع من شمال الإيطالي لجنوبه.
3: وفي الميدان جنوبا، الغارات وعمليات القصف وأحراق المنازل مستمرة، القصف المدفعي طاول اليوم النبطي الفوق وحول وأطراف ميفدون وبرعشيت ووادي السلوقي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، طاول أيضا بلدة حداثة. كما نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في الطيب وعدشيت القصير والمنصوري وصربين تزامنا مع إحراق عدد من المنازل في بلدتي حول وزوتر الشرقية. كذلك عمدت إلى تجريف للأراضي في الحي الرابع في المنصوري، البلدة التي تعرضت فجر اليوم لغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي. توازيا، سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء صيدا وشرقها على مستوى منخفض.
4: حذر المكتب الإعلامي في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك من بث الشائعات المتعلقة بالكنيسة الملكية الكاثوليكية، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام المرجعيات الروحية. وأكد أن المكتب الإعلامي والدوائر البطريركية هي الجهة المخولة حصرا التواصل مع الراغبين، داعيا إلى اعتماد مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات.
3: الاعتراضات على قانون الإعلام مستمرة، واليوم اعتبرت نقابتا الصحافة والمحررين أن القانون أقر من دون مناقشة كافية أو اعتماد التعديلات المتفق عليها، ما يثير مخاوف جدية من تقييد حرية الإعلام. وحذرتا من المواد القمعية ولا سيما المادة 104 وما قد تتيحه من ملاحقة الصحفيين وسجنهم وتغريمهم إلى جانب تفتيت العمل النقابي كما جاء في البيان. غدت زيارة الوفد الإماراتي بيروت وتوقيع عدد من الاتفاقات، بدأ وفد لبناني رسمي يضم 24 مسؤولا برئاسة وزيري الاقتصاد عامر البساط والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، زيارة إلى دبي تستمر 3 أيام للاطلاع على التجربة الإماراتية. ويتضمن البرنامج لقاءات مع مسؤولين وبحث ملفات الذكاء الاصطناعي والتشريعات والخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية والتجارة الخارجية.
4: حياتيا، على خط التحركات المطلبية، نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما أمام سراي طرابلس بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، الذي ناشد رئيسي الجمهورية والحكومة إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم. كما حذر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادي من مغبة عدم إنصاف الموظفين.
3: في إطار متابعة قوى الأمن الداخلي ملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن قيام شخص من التابعية النيجيرية بتهريب مادة الكوكايين إلى لبنان عبر المطار، وذلك عن طريق بلعها على شكل كبسولات، وأن المشتبه فيه كان قد دخل الأراضي اللبنانية فجر 14 من الجاري. وعليه أوقفت قوة من المكتب المشتبه به في مكان إقامته في الحمرة بعملية مباغتة في 16 من الجاري، وضبطت بحوزته 78 كبسولة بداخلها مادة الكوكايين، وأفيد بأن الكمية التي ابتلعها تصل إلى حوالي كيلوغرام و800 جرام من الكوكايين.
4: أعلنت وزارة المال تحويل المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى مصرف لبنان تمهيدا لتحويلها إلى المصارف الخاصة.
3: علق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعاقد مع الطبيب رومل زند والصيدلي تييري فرح لمدة شهر بعد كشف مخالفات في معاملات طبية ودوائية.
4: بعد هدنة استمرت شهرا تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران عادت الهشاشة إلى الوضع في المنطقة، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم توخت في معرض إعلانها عن الضربة على جزيرة لارك الإيرانية ليلا التأكيد أن راجمتين كانتا على وشك إطلاق صواريخ معبأة بألغام بحرية من الجزيرة الإيرانية، لافتة إلى أن الهجوم الأمريكي كان محدودا ودقيقا، وذلك في مؤشر إلى عدم وجود نية للتصعيد. وجاء الرد الإيراني بقصف قاعدتين عسكريتين تنتشر فيهما قوات

0: طهران اليوم ارتفع سعر برميل خام برنت متخطيا 90 دولارا. في الغضون أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها لن تقف مكتوفة في مواجهة أي اعتداء وسترد على المعتدين ردا حاسما، وقال ما نزال نسعى إلى تحقيق الاتفاق واستمرار الحرب ليس في مصلحتنا أو مصلحة المنطقة.
1: ورأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل الولايات المتحدة في الحرب مع إيران نيابة عن إسرائيل.
0: إسرائيليا نقلت معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله أن الجيش الإسرائيلي يراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وهو في حالة تأهب قصوى، وأضاف إن الجيش مستعد للتعامل مع هجوم إيراني قد يبدأ في غضون 5 دقائق وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار.
1: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن بحريتها تصدت لزوارق انتحارية حوثية في البحر الأحمر.
0: في العراق أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. وقال مصدر أمني إسرائيلي إن السيطرة الأمنية على جبهة سوريا تتيح تركيز الجهود القتالية على جبهات أخرى بالتوازي مع تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان. في إسطنبول انطلق اليوم اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة بحضور وزير الدفاع السعودي.
1: وإلى الأحوال الجوية، طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجة حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية حتى يوم غد الثلاثاء، وتعود الحرارة الأربعاء للارتفاع فتتخطى معدلاتها.

0: وفي الختام تذكير بالعناوين: مؤشرات التصعيد بين أمريكا وإيران ترتفع بعد استهداف لارك، حالة تأهب قصوى في إسرائيل والإمارات تعلن احتفاظها بحقها في الرد، عون يجري مشاورات في اليونان ويؤكد التصميم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ودعم يوناني لمبادرة رئيس الجمهورية، المعركة في الجنوب مفتوحة على كل الاحتمالات، وكلمة متلفزة للرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر عصرا، زيارة رد إجر للإمارات، وفد رسمي لبناني في دبي، رابطة موظفي الإدارة العامة تعتصم في طرابلس، ابتلع كيلوغرامين من الكوكايين لإدخالها عبر المطار.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين.

اختيار بعينيه. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بلعت لسانك؟
2: ليك هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد تبرد تبرد تاع
6: تاع بولد تاع بولد تاع
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تاع بولد تاع بولد تاع
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تاع بولد تاع بولد تاع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري

0: طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات.
4: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بسرنا اليوم أن نضيء على فنانة تشكيلية، صبية تحولت من الهندسة الداخلية إلى الرسم، ومش أي رسم. تقوم حاليا بتصميم لوحات من بقايا براويز الخشب، وهي طريقة تعتمد للمرة الأولى بلبنان. بسرنا أن نرحب بالرسامة وطبعاً المهندسة الداخلية جوال حنا. تحيتنا لك جوال عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
5: هاي سلام.
4: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. من الهندسة الداخلية إلى الرسم، ومش أي رسم، يعني هي طريقة تعتمد للمرة الأولى لوحات من بقايا براويز الخشب. شو القصة جوال؟
5: السلام. القصة قصة كل شخص عايش ألم، عايش عذاب، عشنا دمار، عشنا حروب، عشنا وجع. هي قصة بتجسد قصص كل الناس يعني بتحس فيها. الفكرة بلشت هلأ كوني مهندسة ومارس مهنة الهندسة من 20 سنة.
4: نعم.
5: كمان أثر هيدا الشيء على الشغل يلي أو العمل يلي اشتغلت عليه. صار لي تقريبا أكثر من 3 سنين بشتغل على هيدا العمل، وفي كم قطعة طلعوا، وهو بلش من وراء الدمار يلي عشناه بأربع آب. وأنا بس فتحت الجاليري عندي الأتوليه دار، كنت بشتغل بالبراويز وبصنع براويز.
4: نعم.
5: وانزل على المعمل شوف هالبراويز عم تفرط وتتدمر، ونحن كلنا مرقنا بتجارب، يعني كل شخص بطريقة خاصة فيه، من وراء الانفجار اللي صار بأربع آب، وكل كيف شفنا وعشنا هالدمار. وأنا كنت من الأشخاص يلي نزلوا مع الانجيوز وساعدوا بترميم البيوت، وشفت كتير إشياء ومشاهد عن جد جدا مؤثرة.
4: نعم. اسمحي لي أسألك جوال، يعني من خلال رؤيتك والمشاهد الحية اللي شفتيها، قديش تكونت كمان عندك هيك صورة داخلية ونفسية هذا الأمر عكس، يعني من خلال المشاهد والرؤية والحزن والدمار عكس لوحات راقية، لوحات راقية انت جسدتيها، مثل كان يعني هيك وكانه تجسيد حي لكل ما يحدث، ان كان بداخل الانسان او ان كان المشاهد اللي شفتيها.
5: 100%. كل المشاهد يلي شفتها قدامي، وكيف كانت بيوت مدمره ونحن عم نرجع نبنيها ونعمرها.
4: نعم.
5: هيدا الشيء اثر جدا فيي وترك انطباع جواتي يعني بداخلي. وتلقائيا بس صرت اشتغل بهالماتيريال اللي هي فريمز وتفرط قدامي وتتدمر.
4: نعم.
5: كان عندي احساس من جوا انه هيدي القطع هيدي بقدر اعمل فيها شيء، بقدر ارجع ابني فيها.
4: نعم.
5: ومع الوقت يعني اول لوحه اخذت معي 11 شهر تحت لي قدرت طلعتها كفكره.
4: نعم.
5: وهي إعادة بناء المدن من إن كان الفرط البراويز اللي هي بتكون مكسرة ومفروطة small pieces، وإن كان بقية البراويز اللي أوقات نحن بنعمل برواز وبيبقى شقف منه.
4: نعم.
5: فلوحات هي المسج تبعها من الدمار إلى العمار.
4: حلو.
5: من دمار نفسنا، من دمار روحنا، من دمار بيوتنا، من دمار مجتمعنا إلى الأمل.
4: نعم.
5: إلى العمار.
4: نعم. إلى العمار وإلى ترميم، يعني هون اسمحي لي أسألك كمان، ترميم الذات وترميم يمكن القصص اللي مكسورة فينا، إعادة بناء من جديد وأحياء من جديد. جوال، في أعرف من حضرتك يعني شو الأدوات اللي بتستخدميها بالرسم، الألوان اللي بتركز عليها، كمان أهمية الألوان بهالإطار.
5: نعم. الأدوات اللي بستخدمها أولا هي بقية البراويز.
4: نعم.
5: والمسج تبعها طبعا، كمان له يعني مسج للبيئة لتجنب البوليوشن. كمان يعني كيف انه نحن نخفف قد ما فينا زبالة، هيدي كمان مسج تاني فبقدر استعملهم لانه في كميات هائلة بتطلع وبتنكب يعني. واكيد طبعا هيدا بيزيد عنا تلوث، ديجا نحن بنعرف قديش في عنا زبالة مش محطوطة مش بمطرحها الصحيح.
4: نعم.
5: أولا البراويز إن كان الخشب، تانيا بستعمل ماتيريال كتير مثل الريزين مثل الألوان البيجمنت، الإزاز المكسر، حتى في عندي أنا الكولكشن عندي منه أوربن يلي هي بناء المباني يلي هي أساس الكولكشن تبعيتي، وعندي بناء الفلاور ريبرس يلي
4: نعم.
5: هي كمان إعادة إحياء الورد الطبيعي
4: صحيح.
5: بلوحات
4: نعم.
5: مدموجة مع البراويز.
4: نعم حلو. هون يعني اسمحي لي اتوقف عند الأتوليه اللي حضرتك أكيد اشتغلت عليه. هون رح أسأل إنه هل يختلف يعني ذوق العالم أو الأشخاص من ذوق إلى آخر؟ في أشخاص بيطلبوا منك يمكن قصص معينة إنك ترسميها أو تقومي فيها، أم لا يعني بالأتوليه عندك هيدا شغلك أنت الخاص؟
5: لا طبعا أنا أساساً الأتوليه هو جاليري دار.
4: نعم.
5: في عندي تنوع لوحات ورسم، يعني برسم على الطلب، برسم لوحات كتيرة أكريليك أويل كل أنواع اللوحات. وهو بالأساس فتحت الأتوليه كفريمينج كمان، يعني بصنع البراويز، فهي من هون انطلقت الكولكشن وصار عندي هيدي الكولكشن الخاصة فيي يلي عم بشتغل عليها. بس لا أكيد أنا أساسا فنانة تشكيلية، برسم أي لوحة يعني ممكن إنسان يطلبها مني.
4: نعم خلينا نرجع شوي لعلاقة الفن التشكيلي مع الهندسة الداخلية. هون قديش صنعت منك يعني هالجوال يمكن اللي أنت هلأ عليها خبرات سنين طويلة إن كان بمجال الهندسة وإن كان بالفن التشكيلي، وذوقك وإحساسك يعني قديش ممكن تعدلي مثلا برسم معيني، ممكن تعدلي بلوحة معيني، الإحساس والذوق كمان قديش إلهم هالقد يمكن هوية أو طبعة خاصة أو لمسة خاصة بجوال؟
5: طبعا ما في شك أنه طبعا يعني إذا كنت مهندسة وعم بتمارسي هواية معينة رسم، هلأ أكيد هن بيجتمعوا مع بعضهم بمطرح، بس في يعني في كتير مهندسين ما بيكونوا بحبوا الألوان والرسم، بيروحوا دايركشن أكتر هندسة وكونستراكشن. اللي أنا عندي من وقتها كنت بالجامعة كان الرسم والألوان بيروحي يعني أكتر ما هي إذا بدك يعني هيدا إحساس بيطلع منك، فأكيد إلون علاقة ببعضهم عندي. يعني ممكن مرات سلام ارسم لوحة وتكون كتير حلوة بس ارجع تاني يوم غيرها
4: حسب المود هيدا جوال
5: ايه هيدا احساس عم نحكي اذا ما كانت على الطلب طبعا يعني اذا كنت انا عم طلع شيء مني خاص فيي ممكن اقعد ايام واشهر ما اقدر اعمل هيدا اللوحة، وممكن اجي بنهار طلع فكرة معينة. أكيد يعني اللي بيرسموا بيفهموا الموضوع كتير منيح، أنه إحساسك نفسيتك مودك كتير بيأثر على أعطائك بهيدي المهنة.
4: نعم. سؤال أخير لو سمحت يا جوال، من وين بتستوحي الرسومات؟ نحن عرفنا أنه الأتوليه يعني كمان في قصص كتير متنوعة وفي لوحات كتير غنية، بس أنت شخصيا كجوال من وين بتستوحي يعني هالرسومات؟ من الطبيعة أكتر، يمكن من مشاهد بذاكرتك، يمكن من واقعك اللي أنت عم بتعيشيه، من أين بتستمد هالقوة إذا فينا نقول وهالرسومات؟
5: صح. هن إذا بدنا نختصر سلام هن كلهم مجموعين مع بعض.
4: نعم.
5: نحن الإنسان بطبيعته هو كتلة مشاعر، وتاريخ كل إنسان بيوصلوا لمطرح. يعني اليوم أنا أكيد مجمع بذكرتي بعيش يومياتي، يمكن أحداث بتعيشيها، يمكن ترسمي لوحة يعني من وراء حدث صار معك، بتكوني قاعدة بمشهد بالطبيعة بتحب تطلعي، يمكن يصير أي شيء معك يلمسك تحس انه انت بدك تطلعيه من جواتك بتطلعيه باللوحة. يعني كل اي شيء ممكن تعيشيه يعني يعيش الشخص باحساسه بيقدر يطلع منه لوحة، خاصة انه انا عندي هالكومبو اذا بدك، يعني عشت كذا كذا كذا شغلة بحياتي.
4: صنعت جوال حنا وصنعت هالخبرة الطويلة بهذا الإطار. نحن بدنا نتشكرك المهندسة والفنانة التشكيلية جوال حنا، أهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كل لبنان، ونتمنى دايما رسالة الإعمار توصل إلى الجميع، الرسالة اللي حضرتك حبيت توصليها برسوماتك من الدمار إلى الإعمار. أهلا وسهلا فيك دايما.
5: شكرا إليك سلام، شكرا كل المستمعين، وبتمنى أنه كل الناس ترجع تبني حالها وتوقف على إجريها وما توقف عند أي مشكلة بتكون معها بحياتها.
4: نعم، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان الفنانة ورسامة تشكيلية جوال حنا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين ICD وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان.
5: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,538,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,556,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,433,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,168,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط بلدة أرنون. توازيا سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى متوسط فوق مناطق البقاع. في السرايا الحكومية، أوضح وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الدوري الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام أن البحث تركز على موضوع قوات اليونيفيل والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها، إضافة إلى وضع الموارد المالية في ظل شح الموارد، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجباية وتعزيز الإيرادات، مشيرا إلى أن الملف الثالث تناول التحضيرات والحاجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي. أعلنت قيادة الجيش اللبناني توزيع نحو 200 حصة غذائية على عدد من العائلات في قضاء صور بالتعاون مع الكتيبة الكورية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في اليونيفيل، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم العائلات في الجنوب وتخفيف وطأة الصعوبات المعيشية عن كاهلهم. أصدرت وزارة الطاقة والمياه سعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر آب، وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل الوزارة وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة مولدات الخاصة، داعية أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بإلزامية تركيب العدادات وصولا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي للمواطنين.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عالمينان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. كشف حاكم قشم جنوب إيران حسين أمير تموري عن سقوط قتيلين ومصابين في الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك الليلة الماضية. في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية لم تستهدف جزيرة خارق الإيرانية في الغارات الليلية. أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والشركاء لإبقاء الضغط على إيران، معلنا دعمه للإجراءات الأمريكية لعزل إيران اقتصاديا. في الخبر الأخير، استعرض الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاي آخر التطورات في المنطقة. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

هون ركز معي شوي هون تا هوري تا هوري تا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل: هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين. أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية وفي أجواء صور وبلدات القضاء. أكد النائب حسين الحاج حسن في حفل تأبيني ببلدة حور تعلى أن النصر على إسرائيل سيتحقق والفرج سيأتي بالعمل والصبر والإيمان، مشيرا إلى أن حزب الله لديه قدراته وعزمه ولديه جبل يتكئ عليه هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقائد مجتبى الخامنئي، وهو يفتخر بأن يكون حليف إيران وأن يستند إلى قوتها. حضر الملف الصحي في اللقاء الذي جمع وزير المالية ياسين جابر ووزير الصحة ركان ناصر الدين، حيث جرى البحث في كيفية تأمين نفقات الاستشفاء والمخصصات العائدة للمستشفيات الحكومية والمستحقات المترتبة للمستشفيات المتعاقدة مع الدولة، إلى جانب المواضيع المتصلة بتأمين الأدوية. وجدد جابر التأكيد على أن الملف الصحي يشكل إحدى الأولويات الأساسية، انطلاقا من أهمية تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين، مشددا على أن الوزارة ستواصل العمل ضمن الإمكانات المتاحة على معالجة الاحتياجات المالية المرتبطة بالقطاع الصحي. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن وستوجه ضربة قوية لإيران، واصفا إيران بالدولة الفاشلة والميتة. وأشار ترامب في تصريح إلى أن إيران أصبحت خالية من القوى البحرية والجوية وليس لديها عملة، وقيادة إيران في حالة من الفوضى التامة وهي غير قادرة على تمثيل البلاد بشكل صحيح، لافتا إلى أن كل ما تملكه إيران هو الأخبار الزائفة، داعيا إلى محاكمة المسؤولين الإيرانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية إزاء قتل أكثر من 100,000 متظاهر. رأى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي أن الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات وأمنها واستقرارها، كما يمثل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها. رأى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن هناك خطابا متزايدا ضد تركيا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بات عدوا للأمن والإنسانية ويشكل تهديدا للمجتمع الدولي وعليه يجب أن يتم توقيفه. وكشف فيدان عن سعي تركيا إلى إنشاء حلف مكة الدفاعي الذي يستند إلى القانون الدولي للقدرة على حل المشاكل، موضحا أن الحلف ليس موجها ضد دولة معينة وأن أبواب هذا الحلف مفتوحة لكل الدول الشقيقة. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية تمديد تعليق اتفاقية شنغان مع إسبانيا الساري منذ مطلع آب الحالي بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب لمدة 15 يوما إضافيا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: ينسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلين يوصل. هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلين يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السيبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
3: عبر صوت كل لبنان نداء إنساني عاجل. مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لبلاكات من جميع الفئات. منذكر مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لبلاكات من جميع الفئات بشرط أن يكون المتبرع تحت عمر 60 سنة. شكرا لجميع المتبرعين والمتجاوبين.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
6: تبرد تبرد تبرد تاع
7: تاع بولد تاع بولد تاع
8: الهرم، مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: سيد كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في. هاي أول مرة بتشرفنا لهون هاي.
2: نعم
1: يلا مرة الأولى. سيد محمد الأمين منسق عام لقاء اللبنانيين أشياء. سيد في كتير هيك قصص ما نحكي فيها، في شيء مهضوم، في شيء سئيل، في شيء أسأل. احنا معودين سوا بحلقة سابقة تكون الأسئلة كلها مفتوحة. بدك نبلش دغري بالمواضيع الشائكة ولا منروح بالأول على شيء تاني بيتعلق بالشيعة المعارضين؟ أرد شو بدك حتى نمشي؟
2: انت اللي بتعرضه. طيب بداية من عندك.
1: خليني بلش بالأستاذ نبيه بري. بقدر؟ الأستاذ نبيه بري بيقول تنسحب إسرائيل وأنا أضمن دخول الجيش إلى الجنوب الليطاني مش إلى الجنوب. ديش بتلاقي قراءتك لهذه الجملة خطرة وحساسة؟
2: يعني الرئيس بري ضمانته مش لازم تكون أول شيء محصورة بجنوب الليطاني، هذا الأمر الأهم. وكذلك أنه الضمانة هي بتكون من نفس الجيش اللبناني أصلا من دون تحديد يعني مساحة وجغرافيا لتحرك الجيش، لأنه الجيش مش بحاجة إلى ضمانة. بالتالي الرئيس بري هون بعتقد عم يتصرف كرئيس يعني منظمة مش كرئيس دولة، لأنه الدولة اللبنانية هي الضمانة لانتشار الجيش اللبناني على كامل التراب اللبناني، وهذا قرار مفروض يعني اتخذ ولازم يتنفذ. وبالعودة إلى أنه الرئيس بري يعني بهذا التصريح هو عم يعتبر إلى أنه التقسيم انتشار الجيش مش يعني يكون الجيش منتشر على مساحة أوسع أو على كامل التراب اللبناني، لأنه بده يحافظ على حزب الله. هيدا التصريح والضمان هي للحفاظ على سلاح حزب الله وعلى حزب الله بشكل عام.
1: شي كتير خطير انه يكون الجيش بحاجة لضمانة.
2: اكيد، ما هو هيدا المقصود، انه الجيش مش بحاجة لضمانة، الجيش هو بحد ذاته ضمانة لكل اللبنانيين، حتى ضمانة للدولة اللبنانية وهي المؤسسة العسكرية، هي الضمانة الاساسية لوجود الدولة اصلا، لانه دولة او سلطة من دون جيش فهي ناقصة الحضور.
1: طب سيد المستغرب انه ما حدا علق على ما قاله الرئيس بري، ما حدا، يعني هذا مر مرور الكرام، انا حبيت بس احكي معك فيه.
2: نعم.
1: ما حدا علق،
2: ما حدا علق، او انه لانه ما بعرف، هيدي الدولة المتعددة الرؤوس هي مشكلة، او متعددة الاراء كمان هيدي مشكلة. عدم الرد على الرئيس بري هو لانه الرئيس بري بيعتبروه بشكل ضمانة، ما هني معتبرينه الضمانة يمكن لبقاء لبنان، ما بعرف، او لبقائهم بالسلطة او لبقاء هيدي الفوضى الموجودة.
1: ضمانة عند مين اذا هن معتبرين الرئيس بري ضمانة؟
2: نعم.
1: يلي انا كمان شخصيا صراحة بعتبر انه الرئيس بري ضرورة اساسية. لا مش للضمانة، مهما ضمانة كلمة كتير كبيرة،
2: في فرق بين
1: كبيرة.
2: الضمانة والضرورة.
1: نعم. ايه ضرورة للتوازن باللعبة السياسية والأمنية، لأن في عنا لعبة أمنية كمان جوات. ما بعرف يعني كيف بتمرق أو كيف تقطع هيك شغلي.
2: يمكن مشان ما يتصادموا معه للرئيس بري، لأنه الرئيس بري عنده حضور بالدولة ثابت عبر سنوات، وعنده يعني وعنده عسكر وعنده أحزاب بتأتمر فيه ومن ضمنهم حزب الله، وعنده مواقع بالدولة اللبنانية مسيطرة من خلالها على الدولة اللبنانية، والأحزاب الباقي كمان عنده مصالح معه، مصالح انتخابية، مصالح أنه احترام هيدا المقام. بالنهاية كل واحد عنده يعني حشته لعدم الرد على الرئيس بري، أو بيعتبروه إلى أنه هيدا الكلام هو مجرد كلام يعني شعبوي مش ممكن يتحقق، فما بيستاهل الرد، مع أنه بيردوا على أمور أكتر يعني أقل خطورة من هاي وبيعملوا لها مؤتمرات.
1: سيد، منروح من عند الرئيس بري تنروح على مطرح تاني. أحدهم قال أنه لازم ينشغل على فصل الجناح العسكري عن الجناح السياسي بحزب الله.
2: نعم.
1: ففيك تفصل حضرتك الجناح السياسي عن الجناح العسكري؟
2: إذا نرجع لموضوع أصلا من أصل تأسيس حزب الله، حزب الله بس أنشئ ما أعلن إلى أنه هو عنده جناحين، جناح عسكري وجناح سياسي. هو قال نحن أمة حزب الله. أمة حزب الله يعني هو ارتباط بالثورة الإسلامية في إيران. أمة حزب الله بتشمل حزب الله في العراق، حزب الله باليمن، حزب الله بأي دولة، بس أنه ارتباطهم الديني والعقيدي والسياسي والأمني والعسكري هو عند الجمهورية الإيرانية، عند الجمهورية الإسلامية. فبالتالي حزب الله هو مكون واحد لا يتجزأ، بمعنى أنه بالبيان التأسيسي لحزب الله أعلنوا أنه نحن لسنا حزب الله في لبنان، نحن إيران في لبنان. هيدا من ضمن الخطاب السياسي بالوثيقة يعني اللي أطلقت بالخمسة وثمانين أو الأربعة وثمانين. فبالتالي حتى الجناح العسكري بما أنه اللي عم يطالبوا بفصل الجناح أو التعاطي مع الجناح السياسي غير العسكري أو الفصل بالتعاطي معهم، طيب هيدا الجناح العسكري من مين بيتلقى أوامره؟ هو يقرر؟
1: أكيد لا،
2: اللي بيقرر هو القيادة السياسية. صحيح. القيادة اللي تم يعني مجلس الشورى مثلا. مجلس الشورى هو عبارة عن أركان عسكرية وسياسية
1: ودينية.
2: طبيعي. لا، هو مش حتى أمين عام حزب الله، هو رجل دين بس. هو جنرال برتبة رجل دين.
1: أوكي.
2: مش رجل دين برتبة جنرال. فالانطلاق حتى كل القيادات يعني الدينية اللي موجودة عندهم، يعني بالنهاية عندهم رتب من ضمن الحرس الثوري. فبالتالي بالسياسي أو بالتعاطي، ما ممكن أنا أتعاطى مع حزب الله على أساس سياسي أو عسكري. حزب الله هو حزب الله، هو باعترافه بيقول وبأدبياته السياسية ومواقفه إلى أنه نحن حزب الله. وسئل أكثر من مسؤول بحزب الله بعيد الفترة إلى أنه موضوع فصل الجناح العسكري عن الجناح السياسي أو أنه هن جناحين، قال له نحن جناح، ما عنا أجنحة، نحن جناح واحد،
1: نحن كتلة واحد،
2: نحن كتلة
1: جسم واحد،
2: نحن جسم واحد. فبالتالي العسكري أو الهيئات والروابط العسكرية اللي عندهم تشتغل يعني بضمن إطار العسكرية وبالسياسي أيضا، يعني مش أنه فاللي بتلاقيه بالميدان هو نفسه بتلاقيه أوقات بالمواقع التنفيذية أو السياسية. فبالتالي هن مش أجنحة، ولا يمكن التعاطي مع حزب الله. هي من باب أنه حماية حزب الله، أنه حزب الله قد يتحول يوما ما إلى

0: شهيرة كتير
1: انه هو اسس عنه
0: اكتر من 500 حدا
1: مش 500 حدا 5000 احصاءات هي بين 5 و6
0: 5000 شهيد قتيل شهيد انا قتيل
1: عملوا حزب الله صح بين الضاحية والجنوب اقليم التفاح وغير مناطق وبعلبك ما صار هي كانت معارك متنقلة ف ان مختلفين بالعقيدة كانوا يعني اثنيناتهم عندهم نفس العقيدة بس كان في النفوذ الايراني او الفكر الايراني والانتشار اللبناني الايراني بده يكون بسيف وبسلاح حدا هو من البيئة اللبنانية والشيعية فأسس حزب الله على هذا الأساس كان بوقتها كان لمصادرة قرار الجنوب لأنه كان بمحل تاني فحصلت المعارك فبالعودة إلى أنه حزب الله سياسي حزب الله لا ينفع أن يكون حزبا سياسيا جهاد
0: الإخوان دوره
1: الإخوان المسلمين ينفع يكونوا حزب سياسي ما جربوا
0: إيه ما زبطوا
1: حزلوا منعوا وما زالوا لأنهم ما بيقدروا يكونوا حزب سياسي وحزب الله مش ممكن يكون حزب سياسي حقيقة يعني لأنه أساس تأسيسه قلنا مش سياسي
0: واللي قال اللي عم نقوله هلأ عن حزب الله سياسي أو عسكري هو دكتور سمير جعجع هل برأيك دكتور سمير جعجع ما عنده اطلاع على عم تتفضل وتقوله حضرتك
1: يمكن هو مقاربته
0: شو هي المقاربة
1: مقاربته للأمور بتختلف بس نحن عم نحكي كواقع شيعي يعني حتى الشيعة المحايدين ما بيعتبروا أنه حزب الله هو حزب سياسي أو حزب اجتماعي حتى عنده مؤسساته وعنده قوانينه الخاصة
0: ضمن العسكر بس
1: ينظر إليه على أنه حزب الله هو المكون العسكري تعول الطائفة الشيعية بعدين الصراع حتى يعني الاختلاف إذا ما نقول هو من بدايات حزب الله كان في معارضة فكرية لأصل وجود حزب الله بلبنان معارضة من أهل الرأي أهل الفكر من علماء الدين بس القوة والإمكانيات يعني غطت على هذا الرأي المواجه لإلهم يعني أنا بذكر مثلا بال 88 عندي الاشتباكات بين أمل وحزب الله الفكر الشيعي أو ممثلين الفكر الشيعي بوقتها اللي كانوا هن تجمعات كبيرة من تجمع كبير من علماء الدين ومن المراجع الدينية بجبل عامل وطلاب العلم الديني اللي كان لهم حضور وجهوا رسالة إلى الخميني بوقتها رسالة إلى الخميني عم بتطالبوا فيها بالتدخل بحقن الدم عم تقلوا إلى أنه ما يحصل هو جريمة بحق الطائفة الشيعية وانت كحاكم طارح حالك حاكم وولي فقيه انت مسؤول عن هيدي الدماء فهيدي بثمانة وثمانية
0: كان عنده جواب منه
1: لا طبعا ما وصل جواب منه الجواب كان بمعارك متتالية
0: فينا نذكر انه جبل عامل هو اللي شيع ايران
1: يعني بالتاريخيا
0: تاريخيا
1: يعني. هو منطلق تشيع او يعني
0: تحديدا إيران كان جبل عامل هو العامل
1: صحيح علماء جبل عامل صح. والفكر بجبل عامل الديني هو اللي يعني جعل من إيران شيعي ما بعرف إذا ليتها لم تكن يعني بس أنه صارت
0: ما بعرف أنا ما في يقول
1: أنا سمعها هيدي من أحد كبار الله يرحمه يعني علماء الشيعة أنه بيقول يا ريتها ما كانت يعني لأنه أساءوا إلى الشيعة نحن حقيقة بنكبة شيعية نحن باللقاء بالاجتماع من يومين سمينا الحالة الشيعية أطلقنا عليها وصف النكبة الشيعية يعني هيدي النكبة الشيعية أقوى أو أخطر من النكبة الفلسطينية محدودة الحدود نحن لا، نحن عندنا نكبة

0: الشيعية بلبنان بالعراق بإيران بأي مكان في شيعة باليمن بأي مكان في شيعة تواجد في نكبة شيعية. ف ما بعرف الشرح بطول عن النكبة الشيعية لشيعة لبنان من وقت دخول نفس مشروع السلاح, ادخال مشروع السلاح بعنوان رفع الحرمان هو نكبة, هو بداية النكبة, الى مرورا بثورة ثورة الجمهورية الإسلامية وصولا لما نحن عليه من قرارات ومن كل هذه تداعيات يعني وكلها محاور تتلاقى على انه لا نوصف الحالة بالحالة النكبة الشيعية.
1: يعني نحن اليوم بذكرى تغييب الامام موسى الصدر.
0: نعم.
1: وحسب ما عم بفهم من حضرتك انه حضرتك عم بتقول انه بلشت النكبة يلي سميتها من ايام دخول موسى الامام الصدر على بيروت. هيك فهمت انا, هيك فهمت.
0: نعم.
1: حتى ما اكون فهمت انا غلط.
0: لا, في جزء منه هو نفس احد الخطايا او يعني الاخطاء اللي حصلت هي ادخال المشروع المسلح على الطائفة الشيعية, وهيدي كلها اسست الى يعني
1: بوقت ما كان في حروب بلبنان,
0: بوقت ما كان في الفلسطيني بوقتها.
1: ايه.
0: والفلسطيني هو اللي كان يعني الفلسطيني الغريب, الفلسطيني اللي كان هو
1: 67 مش 48,
0: 67
1: صح,
0: اللي هو كان اساس يعني احد ابرز مشاكل البلد وانهياره هو الحضور الفلسطيني المسلح بلبنان.
1: يعني اتفاقية القاهرة.
0: القاهرة.
1: طب في اعبط من هيك دولة بهديك الايام؟ يعني عطول ماشي هذا التوصيف, عطول ماشي. في اعبط من هيك دولة تمضي اتفاقية القاهرة؟ لو حاطين لهم الفرد بروسهم
0: صحيح,
1: كيف بيمضوا صحيح اتفاقية مثل طيب اتفاقية القاهرة؟
0: في اعبط. طب في اعبط من هيك دولة مثلا انه اتفاق الدوحة يسلموا البلد لكل يتقاسموا البلد بعد صراع طويل؟ ما كلها عبيط بعبيط يعني
1: عباطة بعباطة
0: بعباطة. هذه حفاظ كل حدا على مكتسباته, ما كانوا عم بيفكروا بمكتسب وطني أبدا. كل الأطراف تبحث عن مكتسباتها الطائفية أو حتى الحزبية أضيق من الطائفية, فبالتالي هو السلاح نفس مشروع السلاح. نحن مشان ما نحمل يعني هذيك الحقبة كل الزلات وكل السقطات, هي جزء من تكوين هيدي الحالة وإبعاد الفكر الشيعي اللبناني عن الالتساء والالتزام بدولته مقابل أنه يحمل السلاح. طبيعي. وتمددت هيدا حمل السلاح من أنه دربونا الفلسطيني شوي, صرنا نتقاتل نحن والفلسطيني لأنه الفلسطيني طلعوا ما بدهم تحرير القدس. إيه أنا ليش بدي أقتلهم؟ مش مهمتي أنا تحرير القدس, لأنه السوري طلب كذلك الأمر. فامتدت الأمور إلى ما وصلنا إليه اليوم يعني. وإلا السؤال هو لو الشيعة ما حملوا السلاح هل وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ الجواب طبعا لا.
1: مشكلة كتير خطرة سيد صراحة, ما بعرف بدي أقول لك, بس الملفت للنظر أنه بيتفاجئوا ببيروت وعم بيصير في أشغال مش تابعة للدولة, بيطلع الحزب عم بمدد شبكة اتصالات تحت بيروت.
0: ما في طيب ما في
1: هلا هو
0: لأنه هلا أنا ايه تفاجأت من حضرتك بالمعلومة بالخبر, بس مع أساس بيروت منزوعة السلاح.
1: على أساس بيروت منزوعة السلاح وعلى أساس في قرارات متاخدة كمان بسلاح حزب الله, غير أنه بيروت منزوعة السلاح وعم يتمدد
0: الاتصالات
1: وما حدا قال لهم شيء. لا ما حدا قال لهم شيء, ما عليه
0: بعضهم يعني بجو
1: كيف
0: ما بعرف ابو ملحم. على سيرة الاتصالات، أنا من سنة أو أقل يعني بين الإسنادين في مواطنين طلع صوتهم بالجنوب وقالوا إلى أنه نحن عم نشوف شبكة عم تمد قدام بيوتنا، هيدي بجنوب الليطانية بعتقد، طيب أو صوب منطقة سور، طيب هيدي مين بحاسب عليها؟ مواطن يعني مطلوب منه يطلع يشيل السلك؟ ما حدا تحرك بعد المتابعات اللي صارت يعني من قبلهم، ما حدا تحرك. طب هيدا الجنوبي اللي قاعد ببيته وعم بيلاقي بعد نفس الأمور عم تصير بكل حرية، يعني ما بعرف شو بده يكون رأيه بأنه قدي عنده جرأة أنه يواجه هيدا الواقع، بيشوف دولته مش عم تواجه هيدا الواقع، وشوي بيطلعوا لك بيقولوا لك يا عمي ما انت واجهه، طيب ما انا دولتي مش عم تكون معي بس واجهه، ما بدي اياها هي تواجهه، بدي اياها تكون معي بس تواجهه. للاسف
1: للاسف ها؟
0: للاسف.
1: بدي ارجع على القضية الفلسطينية، انه يعني انا بستغرب ليش بدي حرر القدس انا وياك هلا، ليش بدنا نحرر القدس او بدنا نبعث اولادنا يحرروا القدس؟ لا بدي افهم هيدي النقطة ليه.
0: نحن بلبنان يمكن من الاوائل، اكيد من الاوائل ومن اكثر الدول والشعوب اللي تحملت
1: القضية الفلسطينية،
0: القضية الفلسطينية
1: وتوابعها
0: وسلبياتها. نحن اللي استقبلناهم وبعضهم مسلحين لهلا طبعا عنا، مش عشان فلسطين، ونحن اللي يعني كلبنانيين تحملنا المآسي من وراء إنشاء لمعسكر لبناني أو من لمعسكر من أحزاب لبنانية مثل ما قلنا، دربوهم وأعطوهم اليد الطولة بالحكم. القضية الفلسطينية بين هلالين هي قضية يعني تعنيني بقدر ما بتعني أي مواطن بهيدا العالم، فأنا لا فيني أحملها ولا شغلتي أحملها. أنا شغلتي المطلوب مني، عم بحكي كشيعي، أنا المطلوب مني كشيعي أنه يعني بتعاطف معه بس ما بنقتل كرمالها. بتمنى لهم يعني الخروج من ازمتهم، بس مقابل انا مش مطلوب مني انزل على المقبره يعني، ولا مطلوب مني لا بالشباب ولا بالارواح ولا بالدمار، لانه كلهم هو ما بيحرروا فلسطين ولا قضيتهم، قضيتهم هني مسؤولين عنها. ولا مرة كان يعني أصحابين القضية الفلسطينية إلى جانب لبنان، بالعكس كانوا يعني مشكلة على لبنان،
1: عبء
0: ومشكلة. وهيدا على كل الحالات، قد ما يكون عمرها هي هيدا القضية، قد ما يكون عمرها القضية الفلسطينية، أنا مش ملزم كون معها، لأنه أنا قضيتي كلبناني هي قضية تاريخية، أنا يعني من الجذور إلى الأبدية أنا قضيتي لبنانية، لبنان وبس. الحل القضية الفلسطينية ما بيكون هو باستخدام لبنان ساحة، وحل القضية الفلسطينية ما بيكون هو بتدمير مقومات البلد اللي هو لبنان أبدا، بالعكس يعني تحويل لبنان لساحة لتحرير هيدي القضية لا شرعا ولا دينا ولا أخلاقيا، لا دينيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا، هي مطلوبة مني، هيدي بتنحل بالسياسي، فيهم يحلوها بالسياسي كان به، لأنه يمكن يحصلوا بالسياسي
1: اللي ما بتحصل،
0: اللي ما بتحصل بالحرب. وأنا كمجتمع لبناني أو كأمي لبنانية مش مهمتي يكون حامل أنا قضية يدعي العرب أنهم هني أهله بوقت ما قدموا شيء، ويدعي الإيراني إلى أنه هو صاحبه
1: وما قدم شيء، ما عمل شيء، مش قدم شيء،
0: ما قدم شيء. فأنا لا مطلوب مني لا أقدم ولا أخر بهذا الموضوع أصلا، وهذا بالتالي بينسحب. يعني نحن المخيمات الفلسطينية بعدها مخيمات مدججة بس
1: أبدا. طيب عملوا علينا تمثيلية معقولة كمان؟ إيه؟ دولتنا بتعمل تمثيلية علينا؟
0: يعني عنده خبرة بالتمثيل.
1: بس سيد نحن بقينا ندافع عن القضية الفلسطينية ونقتل حالنا كرمال القضية الفلسطينية لحد ما نسينا القضية اللبنانية، وتحول لبنان هو القضية. يعني 67 أو 69 لما بلش العمل الفدائي بالجنوب، صار لبنان قضية، صار لبنان قضية. كيف بده يخلص من الوضع اللي هو فيه؟
0: من القضايا،
1: من القضايا. بس نحن ما انتبهنا انه نحن صرنا القضية.
0: صحيح.
1: وهن يلي تحرروا من القضية. تخيل شو هنفارقة، اصحاب القضية تحرروا من قضيتهم
0: ونحن
1: نحن صرنا قضية، بس ما بنحكي بقضيتنا، نحن بس نحكي بالقضية الفلسطينية، مش مسمحنا نحكي الا بس بالقضية الفلسطينية.
0: الفلسطينية صح.
1: واثنين خي انه العداء لإسرائيل، ليش الاسلام قشطوا له المسيحية؟ ما اليهود كانوا هن اللي صلبين المسيح، ما صلبوا ما صلبوا حدا عنكم، بلا في شي حدا مصلوب عنكم، انا مش عارفين فيه. تفائز ما فهمني شو القصة
0: غريبة هيدي. يعني انه هيدي ادخال يعني المفهوم الديني على الصراع، هو نفسه يعني نفسه جريمة اصلا، واستغلاله بهذه الطريقة. لأنه يعني بالقرآن الكريم مدح اليهود.
1: إيه؟ جدا.
0: بس من نحرر الأرض، نحن تحرير الأرض، أنا بقبل كون جزء من تحرير أي قضية، يمكن أوصل لهذا المحل وتجربت، بس أنه لازم نعدل عن الأمر. بس أنا ما في كل الدول الكون والدول العربية والإسلامية بدها تحرر قضية فلسطين مني
1: أبداً. هن ما بيتحركوا،
0: هن ما بيتحركوا، هن ما عندهم.
1: هو نحن نستجلب لحالنا هالأمور.
0: هادي عدا عن أنه نحن
1: بتذكر، ما بعرف إذا بتذكر أيام الجزائر كانوا قتلوا بعضهم بلبنان، نزلوا على الطرقات كرمال الجزائر. بتتذكر وقت عبد الناصر كمان يهي، أنا كنت ولد وتذكر ببرلياس شو صار.
0: نتصارع عشان غيرنا يعني، بس عنا.
1: ايه عنا نحن. ايه ما هيدي المشكلة. انفتح لهم باب لحزب الله وسمعوني اياها مرتين ثلاثة، فتح باب التواصل مع امريكا. انا برأيي الحزب ما عرف استفاد منه لحتى اليوم،
0: لحتى
1: سكروا لهم اياها اليوم. يعني
0: اليوم
1: فتحوا هالبوابة مدة اسبوع، صار بتاخد جدل وعييت وصريخ، طب ما عرفوا استفادوا منها. وكيف بيقولوا لنا انه هن فكر استراتيجي وفكر بيفكر لبعيد وما حدا بيغلبهم، وهن وايران. يعني انا لانه لو ايران قالت لهم استفيدوا من الطرح
0: كانوا
1: ركضوا تستفيدوا فيه. طب انه اجتكم فرصة ذهبية. باي باي.
0: هلا قدام استفادة ايران،
1: راحت
0: قدام استفادة ايران، مش مشكلة اذا بيخسروا حزب الله هون او بنخسر كلنا، مهم ايران تحقق اي اللي بتريده.
1: هاي قضية جديدة، قضية ايران. سينا هلا القضية الفلسطينية، فتنا بقضية ايران.
0: ايران ما بتحول نفسها لقضية،
1: صارت قضية بالقوة تحولي.
0: يعني موضوع الحوار او قنوات الحوار اللي مطروحة واللي كانت مطروحة، اولا هي بالمبدأ طرح يتنافى مع السيادة، امريكا او غير امريكا. بما انه انا مواطن لبناني بطمح للسيادة، فانا كيف بنظرها؟ بنظرها الى انه تعاطي هيدي الدول مع هيدي الاحزاب او مع هيدي الميليشيات.
1: ما حيلا حزب، مش مع هيدا ما
0: حيلا حزب، حيلا مش بس حزب، حيلا طائفة ومكون
1: ابدا
0: بطريقة فيها تمييز لإله بالتعاطي وبطريقة فيها قطع عن الدولة تسلل يعني هي يعني أمر يتنافى مع الأصول لأنه
1: خارج المنطق
0: تعطيك أنت مع ميليشيا أو مع حزب أو مع حتى شخصية سياسية معينة عم يتعاطوا معهم على أساس أن الدولة يعني هو اللي عنده مخالفة للإجماع اللبناني كيف أنا بدي أوصل لمحل وتعاطى معه على أساس أنه هو مكون شرعي أو هو دولة واستبعد الدولة لا هي من أساسها خطأ ومن أساس وهيدي أحد العوامل اللي قوت حزب الله سابقا لأنه كان المجتمع العربي والدولي
1: يتعاطى معهم
0: على أساس أن الدولة يعني انتخاب رئيس ما بيكون إلا بإذن من حزب الله
1: أبدا
0: فأنا معناتها أنا عم بتعاطى مع حزب الله على أساس هو دولة تأليف مجلس وزراء كذلك الأمر فهذه كلها عوامل أدت إلى قوة حزب الله حزب الله مش قوته بس كان بالسلاح السلاح عم يخسره بس قوته بهيدا التعاطي الدولي معه فحزب الله يمكن ملاقي بعد في وقت إلى أنه بينفتح له يمكن عنده طموح إلى أنه بينفتح له قنوات حوار جديدة بشروطه أو لإمكانية تحصيل أكثر شروط لإله لبنانيا إيرانيا فممكن من هذا البلد يعني يتمنعنا وهن راغبات
1: يعني قبله بده يتعلم النظام السوري من إيران كانوا انبطاح عند الأمريكان
0: صحيح
1: ونهار الأمريكاني بطل عيزهم شو صار فيهم كل هالدول كل هالمنظومة هيدا وين صاروا فإذا ما تعلم الواحد من التاريخ
0: وإلا حزب الله لو هو عاقل المشكلة أنه أنت مش عم تتعاطى مع مكون يعني عاقل أنت عم تتعاطى مع مكون خلص هو بأناعته أنه هيهات منا الذلة
1: ليك سيد
0: اللي قاعدين فهمانا غلط
1: ليك سيد المصيبة الكبيرة انه بيتعاملوا هيك الحزب وايران بيجي الاسرائيلي او الامريكاني بيقول انه انفاق علي الطاهر تنفترض ممتدة من علي الطاهر للمختارة وممتدة من علي الطاهر للبقاع
0: صح.
1: للبقاع الغربي وممتدة من علي الطاهر بعد شوي على الجليل يعني على القدس اوكي قالوا هالخبرية مين بيصدقها اول شيء
0: مين بيروجها
1: مين بيصدق لا روجوها الامريكان والاسرائيليه روجوها اللي بيصدقها اول حدا بيصدقها حزب الله
0: يعني حزب الله
1: وبصيروا يتعاملوا معها على انها مزبوطه
0: وهي بالواقع يعني اذا ما هندسيا
1: مش ممكن تصير
0: مش ممكن تصير
1: ولما بيتعاملوا معها على انها مزبوطه وبيتاكدوا هوديك انه هو الجماعه صاروا مقتنعين عاشوا الحاله يلي هن رسموها بيعملوا المخطط تبعولن شي كتير خطر انه منكذب الكذبة ومنصدقها صار بالسيد نصر الله ذات الشي لما قالوا انه سيد نصر الله ما بيندقر ما اذا اندقر مدري شو بيصير فينا مدري شو بيعملوا الايرانية مدري شو طيب هذا السيد حسن نصر الله وينه اليوم شو صار شو عملنا ما عملنا شي انا بدي اسأل اخر سؤال لما بطل معنا وقت
0: نعم
1: خلص وقتنا ماذا عن المؤتمر المنوي عمله للمعارضة يلي انت عم تشتغل عليه عم مش تشتغل تتعمل مؤتمر تتعمل طاولة قاعد عليها المعارضين كلهم سوا من دون اللي فهمته من حضرتك انه مش لازم يدوبوا ببعضهم لازم كل واحد يكون عنده رأيه
0: صحيح
1: على هيدي صحيح. الطاولة ويحط هواجسه ورأيه
0: هيدا الحقيقة مشروع عم ينشغل عليه وفي تعاون من
1: وين صرتوا فيه
0: من
1: مش ضروري يصير
0: طبيعي هو هيك انا عم
1: بشرح لكم شيكوتيلي بيناتكم
0: المشروع عم ينشغل عليه لأنه في حاجة إلى جمع المعارضة. طبعا هذا لا ينفي عدم اجتماعها حاليا, بس لجمعها بمشهدية واحدة,
1: بجبهة واحدة
0: خطاب,
1: ما كانت الجبهة اللبنانية كانت متعدد واحدة. أو 14 دار
0: صح, جبهة واحدة مع المحافظة والاستقلالية لكل عنوان من عناوين المعارضة اللي صحيح. هي عناوين يعني نفتخر بها كمعارضة شيعية
1: حلو,
0: وندعمها ونحن وياهم يعني كلنا بنهج وتوجه واحد. وقريبا بيكون هذا الاجتماع على صعيد المعارضة الشيعية كاملة, وما في أي صعوبات بالتلاقي بين المعارضين الشيعة كما بينشاع أوقات, لأنه خطابنا واحد وكيف ما كانت السبل
1: قضيتكم واحدة,
0: قضيتنا واحدة طبعا هي قضيتنا تحرير هيدي الطائفة.
1: سيد أنا بتشكرك,
0: شكرا جزيلا,
1: كانت حلقتنا أنا برأيي كانت حلوة.
0: شكرا.
1: السيد محمد الأمين منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة, بشكر حضورك صوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في.
0: شكرا للاستضافة.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخرا بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية, ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة, وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
3: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
4: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة, كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية, وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش, وتنعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة, وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
2: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب, تعمل البعثة أيضا على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية, وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجددا.
3: Any Israeli presence north of the blue line is a violation of.
4: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701, وقد دعونا مرارا إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
3: The current Israeli presence and extensive military activity.
4: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل, بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
2: خلال شهر آب, قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة, وفي كفار حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حاصبية والهبارية والميري وحلتا فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضا إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية، كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخرا نشاطا ترفيهيا لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخرا 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري

0: على الميلان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مؤشرات التصعيد بين أمريكا وإيران ترتفع بعد استهداف لارك وحالة تأهب في إسرائيل.
4: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات جنان جوان وبودي كنعان، تنفيذ سافيو بوصاب.

0: العناوين.
1: نحن دعاة سلام، نحن مصممين على انهاء حالة العداء.
2: مستعد ان تقبل الاجانبكم في كل محاولة من اجل عدم تصعيد الامور.
3: وفي عناوين راديو رما ايضا، في مشاورات الرئيس عون في أثينا القوة الأممية ودعم الجيش، والرئيس اليوناني يقول خلال رئاستنا الاتحاد الأوروبي سنعمل ما في وسعنا. المعركة في الجنوب مفتوحة على كل الاحتمالات، وكلمة متلفزة للرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر بعد قليل. زيارة رد إجر للإمارات، وفد لبناني في دبي.
0: وفي راديو رما نستمع إلى الأحوال الجوية، وعند 5:30 ننتقل إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البنايه هالايام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من اوتس بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخذكم ويجيبكم 100 مره بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقه الشمسيه. اتصلوا على اوتس على 1539 لتعرفوا اكثر.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. التصعيد الأمريكي ضد إيران والذي وصف بالمفاجئ هو في الواقع ليس مفاجئا، إذ إن المناوشات بدأت تتوالى منذ ما قبل 24 الجاري، انطلاقا من العقوبات الاقتصادية المشددة على إيران وصولا إلى إعلان وقف التفاوض على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض. وفجر اليوم انتقلت الرسائل السياسية إلى رسائل بالنار. طاولت ليلة أمس جزيرة لارك الإيرانية وتوالت بعدها ردود إيرانية. لبنانيا، ما يجري في جنوب لبنان يتخطى المناوشات إلى ميني حرب محددة ومحصورة في الجنوب، إلا أن الانفجار وارد في كل لحظة. والوضع في الجنوب اليوم كان محور محادثات أجراها رئيس الجمهورية في أثينا، ومن هنا البداية.
1: إذن في القصر الجمهوري في أثينا أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون محادثات مع نظيره اليوناني قسطنطين تاسولاس، كما أجرى في وقت لاحق محادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة الحكومة. الرئيس عون نوه أمام الرئيس اليوناني بالدعم العسكري اليوناني للجيش.
2: لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين. هون نحن بنطلب مساعدة اليونان، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: الرئيس اليوناني لفت إلى أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على تمتع لبنان بالاستقلالية، كذلك تطبيق 1701، ووعد بالعمل ما في وسعه خلال رئاسة بلاده الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، أكد الرئيس عون أهمية دعم اليونان لبنان.
2: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني، وأتطلع إلى استمرار دعمكم للبنان في المحافل الدولية كافة في الأمم المتحدة، حيث نبحث استمرار دور أممي في جنوب لبنان.
0: ميتسوتاكيس أعلن دعمه مبادرة عون حول التفاوض مع إسرائيل.
3: نحن أصدقاء للبنان والعالم العربي وشريك استراتيجي لإسرائيل، ولكننا أيضا مستعد أن تقل إلى جانبكم في كل محاولة من أجل عدم تصعيد الأمور لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة.
1: وسط هذه الأجواء، أفادت أخبار اليوم أن أولويات السفير الفرنسي الجديد في بيروت باتريك ديوريل لا تبدو محصورة في الاتصالات السياسية الداخلية، بل تمتد إلى شبكة العلاقات الدولية المرتبطة بلبنان، إذ سيعقد قريبا اجتماعا مع السفيرين الأمريكي والسعودي.
0: في المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن أن النصر على إسرائيل سيتحقق بالعمل والصبر والإيمان، مشيرا إلى أن لدى حزب الله القدرة والعزم، كما أن لديه جبل يتكئ عليه هو إيران ويفتخر به. سياسيا أيضا، وعند 5:30 عصرا وفي مناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر، يتناول الرئيس نبيه بري في كلمة له التطورات، وننقلها عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان بعد قليل. أما في الميدان جنوبا، الغارات وعمليات القصف وإحراق المنازل مستمرة، وأفيد بانهيار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات. توازيا، سجل تحليق للمسير في أجواء الضاحية والصيدا، كما حلق الطيران الحربي في أجواء البقاع.
1: وفي الاجتماع الدوري في السراي، بحث اليوم في التداعيات التي قد تترتب إذا انسحبت اليونيفيل، إضافة إلى شح الإيرادات وانطلاق العام الدراسي. واستقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم وفدا من بلديات القرى الحدودية.
0: بعد زيارة الوفد الإماراتي لبنان، بدأ وفد لبناني رسمي برئاسة وزيري الاقتصاد والتكنولوجيا زيارة إلى دبي للاطلاع على التجربة الإماراتية الحكومية تمهيدا لمشاريع استثمار. عقدت نقابة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا رفضت فيه عرض مسودة مرسوم تحويل المؤسسة إلى شركة من قبل وزير الطاقة والهيئة الناظمة على المجلس الأعلى للخصخصة خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع بحسب بيان النقابة. وأكدت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أي تطور ولتحديد الخطوات المناسبة.
1: أعلنت وزارة المال تحويل المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى مصرف لبنان، تمهيدا لتحويلها إلى المصارف الخاصة.
0: بعد استهداف جزيرة لارك الإيرانية وما تبعها من رد إيراني في الأردن والإمارات، كشف حاكم قشم جنوبي إيران عن سقوط قتيلين ومصابين في الهجوم الأمريكي. إسرائيليا نقلت معاريف عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يراقب وهو في حالة تأهب قصوى. وفي المواقف أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة ردا على استهداف القوات الأمريكية في الأردن، واصفا إيران بالدولة الميتة، وقال العقوبات بدأت تؤتي ثمارها بقوة.
1: وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني كبير أن طهران سترد برد أكبر عشرات المرات على كل هجوم أمريكي. وعقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لاتفاقية مكة للدفاع المبرمة بين تركيا وباكستان والسعودية، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق على تسمية الاتفاق حلف مكة، مشيرا إلى بدء تشكيل الهيكل الأساسي للحلف. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية حتى يوم غد الثلاثاء، وتعود الحرارة الأربعاء إلى ارتفاع فتتخطى معدلاتها. في ختام نشرة راديو رما تذكير بالعناوين: مؤشرات التصعيد بين أمريكا وإيران ترتفع بعد استهداف لارك وحالة تأهب قصوى في إسرائيل. في مشاورات عون في أثينا، القوى الأممية ودعم الجيش، والرئيس اليوناني يقول خلال رئاستنا الاتحاد الأوروبي سنعمل ما في وسعنا. المعركة في الجنوب مفتوحة على كل الاحتمالات، وكلمة متلفزة للرئيس بري في ذكرى تغيب الإمام الصدر بعد قليل. زيارة رد إجر للإمارات، وفد لبناني في دبي. وكان في نشرة راديو رما الأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم.

0: المينين وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: خير شو في؟
4: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
5: انطق ليه بدعك لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 اف ام ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والاوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews على الهواتف والاجهزه الذكيه.

0: نحن صوت كل لبنان، وعبر أثير إذاعة صوت كل لبنان ننتقل مباشرة لنستمع إلى كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر.
1: بدي الدين يعود أب فنستعيد الإمام شمسا لا يطفئ توهجها قضبان السجون، وفكرا لا تحجبه ظلمة الزنازين، نلتحف عباءته نطوف معه بعل بك حيث نشأتنا الأولى، صور حيث بداية وعينا وصوتنا في كل القرى والمدن، كما كل أسمائها وحاراتها هي هويتنا، لغتنا، أحلامنا، يقظتنا، حاضرنا ومستقبلنا، وذاكرتنا التي تحاول إسرائيل محوها نسفا وتدميرا وتفجيرا. يعود إلينا براحته يمسح عن وجوهنا غبار القلق، نصلي خلفه في كفر شوبة في هذه اللحظات العصيبة، متظللين عمامته نجوب معه الجنوب والبقاع والضاحية، نصغي إليه في كل وطن صرخة ووصية، لا شيء أغلى من لبنان، لا تضيعوه في حروب داخلية ولا في انقسامات أو سقطات سياسية أو أمنية قاتلة. أيها اللبنانيون مقيمين ومغتربين، البداية هي للشهداء، كل الشهداء، لشهداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ومتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية والصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني والإعلاميين، شهداء الصوت والصورة والكلمة الذين حفظوا الوصية وأثبتوا حيث ارتقوا أن الوطنية ليست شعارات ولا أرباح ولا متاع للمساومة والعرض والطلب، بل إن الوطن هو أبعاد وجود الإنسان وأساس كرامته. هي للمقاومين، كل المقاومين المفقودين الأثر، هي للأطفال والعائلات التي شطبتها غارات الحقد الإسرائيلي عن قيود النفوس غيلة وغدرة، هي للنازحين الذين لن يحول بينهم وبين عودتهم إلى أرضهم ومنازلهم أي قوة في الدنيا، هي لكل اللبنانيين في مختلف المناطق والمحافظات، لا سيما في الجبل وبيروت والشمال، الذين شرعوا منازلهم ومرافق بلداتهم التربوية والثقافية والدينية وسواها استضافة وإيواء. هي للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله، بلسمة لجراحهم ومؤازرة لتجاوز هذه المرحلة المصيرية في حاضرنا ومستقبلنا. لكل هؤلاء من منبر الإمام الصدر في ذكرى تغييبه ورفيقيه تحية واعتزاز وتقدير. وبعد، أيها اللبنانيون، منذ العام 1969 كانت حجة الإمام علينا ولا زالت دعوة صادقة لكل اللبنانيين، الحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات مناطقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية. صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، المطلوب إسرائيليا الفتنة، المستهدف لبنان في وحدته، في سلمه الأهلي، لبنان بما يمثل من نقيض لعنصرية إسرائيل. حجة الإمام الصدر علينا: احفظوا لبنان وفي قلبه الجنوب، ولبنان من دون الجنوب وقوته أسطورة ومغامرة تاريخية. أيها السادة، نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غير

وكذلك موقف كتلة التنمية والتحرير النيابية. أولا، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين، وخاصة الجيش اللبناني. نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات الدعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لآمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية، وهي بكل مدنه وقراه وبلداته لا يقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه، وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية والأهلية تحت أي مسمى. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات، وتحت أي ظرف من الظروف أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض والعرض، وهم ضحايا العدوان الإسرائيلي بدأ منذ العام 1948 ومستمر حتى هذه اللحظة. ثالثا، نرفض التنازل أو كما يحلو للبعض تسمية تعليق حق لبنان الدولة أو المؤسسات أو الأفراد بمقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة التي ارتكبتها وترتكبها بحق الحجر والبشر في الجنوب، تدميرا كاملا للقرى والمدن والحواضر التاريخية والتراثية والمؤسسات التربوية والصحية والمساحات الزراعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، ناهيك عن الإساءة للرموز والأماكن الدينية كما حصل في بلدة القوزح من إساءة لتمثال السيدة مريم عليها السلام، وهدم واحد من أقدم المساجد التاريخية في لبنان، المسجد الكبير في مدينة بن جبيل، ونسف محيط قلعة الشقيف التاريخية، وهي جرائم يتفاخر بها وزير الحرب الإسرائيلي معلنا بشكل رسمي وبالصوت والصورة تدمير 24 مدينة وقرية تدميرا كاملا وتحويلها إلى رماد. إن التنازل عن هذا الحق هو التنازل عن السيادة، لا يملك أحد حرية التفريط به باعتباره حقا وطنيا سياديا. يجب أن لا يسقط لا أثناء التفاوض ولا بالتقادم ولا بمرور الزمن. رابعا، نجدد التأكيد بأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار ووصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. سبع جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها. خامسا، في الشأن الداخلي نجدد تمسكنا باتفاق الطائف وضرورة تنفيذ كافة بنوده الإصلاحية، ونعتبر أي دعوة لإعادة النظر في شكل النظام السياسي تحت مسمى الفيدرالية أو التقسيم أو أي صيغة أخرى لا تتوافق مع هذه الوثيقة.

0: مغامرة ومقامرة غير بريئة وغير محسوبة تهدد وجود لبنان وسلمه الأهلي وسيادته ووحدة التراب الوطني. سادسا وأخيرا في الشأن المتصل بتطورات المنطقة، نؤكد على دعمنا وتأييدنا لكل المساعي والجهود التي يبذلها الأشقاء العرب وكذلك جمهورية باكستان الإسلامية لإنهاء التوتر وإرساء الاستقرار في منطقة الخليج، بما يحفظ لدول المنطقة أمنها واستقرارها وسيادتها، خاصة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحيطها في دول مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي والإسلامي. أيها اللبنانيون، يا أبناء الإمام الصدر، عود على بدء. إن الإمام الصدر وجه الوطن المغيب مع أخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين في ليبيا منذ 48 عاما. رحل السجان والمجرم، إلا أن عقلية من تسلم إرثه للأسف هي لم تتغير في التمويه والتضليل وعدم التعاون مع لبنان قضائيا وإنسانيا وأخلاقيا، بما يؤسس لتحرير الإمام ورفيقيه ولكشف ملابسات هذه القضية التي هي أمانة وطن كانت ويجب أن تبقى وستبقى قضية كل اللبنانيين، ومتابعتها ليست مسؤولية القضاء اللبناني العدلي فحسب، إنما هي مسؤولية كل السلطات الرسمية. إن استمرار السلطات الليبية في سياسة عدم التعاون يضعها في خانة التواطؤ والتمادي في ارتكاب هذه الجريمة التي لن نسامح ولن نغفر ولن نتهاون مع مرتكبيها، وكذلك مع من يحاول زيادة الغموض حيالها مستخدمين كافة الوسائل التي كفلها القانون اللبناني والدولي، خاصة في جرائم الإخفاء القسري. العهد هو العهد والوعد هو الوعد، له دائما وأبدا أن نحفظ الأمانة، أمانة تحريره ورفيقيه، وأمانة حفظ الوطن والدفاع عن كرامة الأرض والإنسان، وأن نحفظ لبنان وفي قلبه الجنوب، كل الجنوب عشتم وعاش لبنان وعاش الجنوب.
1: إذا استمعنا إلى كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، أنتم دائما عبر صوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: للعمليات العسكرية،
4: أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء. لأن لا شك أن هذه التصريحات لم تأتي من فراغ. منذ فترة ليست ببعيدة، حلف الناتو بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص يريدون الاستحواذ على أكبر يعني مجال ممكن، أكبر مساحة ممكنة من مساحة القطب الشمالي لاعتباره منطقة استراتيجية مهمة. يعني الأحداث اليوم الدائرة في جميع أنحاء العالم تثبت بأن الممرات البحرية والموارد الطبيعية ضرورية من أجل إما الاستمرار بالحياة أو بالنسبة للدول الإمبريالية والدول التي تريد إعادة إنتاج وإحياء استعمارها من جديد، تعتبر هذه المناطق مناطق حيوية ومهمة بالنسبة لها. لذلك اليوم هذا الصراع في هذه المنطقة لا شك أنه يعتبر من أحد أهم الصراعات بين قطبين في العالم اليوم، يعني بين جبهتين في العالم اليوم. جبهة تريد أن يكون العالم ذا سياسة متعددة الأقطاب، سياسة تعتمد على التوازن وتعتمد على القوانين الدولية، وجبهة أخرى وهي حلف الناتو الذي يعتمد دائما على قوته العسكرية وعلى محاولة فرض هيمنته أينما استطاع. لذلك منطقة القطب الشمالي ليست استثناء. اليوم هناك صراع يبدو أنه برز منذ أن جاء الرئيس ترامب في فترته الأولى، وكانت له تصريحات علنية عن دور ووضع هذه المنطقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي اهتمام كبير، وجاءت فترته الرئاسية الثانية ليطبق ذلك، وحاول يعني ضم جزيرة غرينلاند. هذا ليس لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى مساحة جغرافية، وإنما هذا الموقع الاستراتيجي وهذه المنطقة الغنية بالموارد يبدو أنها تشكل يعني أساسا لاستمرار وبقاء الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم روسيا تعتبر أن هذه المنطقة لو يعني يمكن أن يكون استغلالها واستثمارها إيجابيا بالنسبة للعالم أجمع في حال تم التوافق وإيجاد برنامج يخدم مصالح الجميع ويقوم بتوافق الجميع. أما فرض إبلاءات على روسيا تحت التهديد ومحاولة السيطرة غير مشروعة على هذه المناطق وتهديد أمن روسيا القومي، هذا لا يمكن أن تقبل به روسيا. اليوم هذه المنطقة نظرا للأحداث التي تجري في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى تعتبر ممر بحري مهم، وخاصة أنه بعيد عن النزاعات الدائرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط، وهو أقرب طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وخاصة أن تغيرات المناخ توحي بأن هذه المنطقة لها مستقبل زاهر. لذلك نرى أنه ليس فقط الدول المحيطة والمطلة على هذه المنطقة وهي خمسة، يعني روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بالإضافة إلى دول أخرى، يعني هناك دول لا تطل حدودها على هذه المنطقة أيضا تولي اهتمام كبير، وخاصة الصين. إذن أي دولة في العالم اليوم لها مستقبل ولها اقتصاد كبير مثل اقتصاد الصين ولها يعني طموح مستقبلية، لا شك أنها تريد أن تلعب دورا مهما في هذه المنطقة. من هنا يعني نرى أن روسيا لها دور كبير ولها مكانة رفيعة يعني في الاهتمام بهذه المنطقة. هي لا تعتبرها فقط منطقة تجارية أو ممرات بحرية، وإنما أيضا لها قواعد عسكرية، لها انتشار عسكري في هذه المنطقة، ودائما يعني كل الأحداث التاريخية السابقة واليوم كل ما يجري يوحي بأن كل الدول دائما تعمل من أجل مصالحها ومن أجل خدمة يعني علاقاتها مع دول أخرى. هذا مبني على أساسين، إما احترام متبادل للمصالح أو محاولة يعني السطو ومحاولة الاحتلال ومحاولة الفرض كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. من هنا جاء تحذير وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف عن أن هذه المنطقة يمكن أن تكون خيرا للعالم أجمع، ويمكن أن تكون للأسف يعني مصدرا للقلق وعدم الاستقرار، وخاصة أن الصراع إذا ما امتد إلى هذه المنطقة سوف يؤثر على كل الدول وخاصة الدول الكبرى ذات الاقتصاديات المؤثرة على الساحة العالمية.
3: ما الخطوات التي ينبغي على روسيا اتخاذها لتحييد تهديدات شمال الأطلسي دون التصعيد نحو صراع مباشر؟
4: يعني أولا روسيا يمكن أن تطلب وأن تحاول العودة إلى مجلس القطب الشمالي الذي يضم عدة دول منها فنلندا، إسلندا والسويد، بالإضافة إلى الدول المطلة على هذه المنطقة، ومحاولة العمل على إيجاد سبل يعني تخدم مصالح الجميع. إذا ما وافقت هذه الدول يمكن أن تكون هذه المنطقة منارة للعالم أجمع، وخاصة أنها تحوي على موارد طبيعية مهمة مثل المعادن النادرة، هناك من مواد الطاقة، من الغاز. لكن إذا ما حاولت الدول الأخرى المواجهة لروسيا وأيضا المواجهة للصين، أي يعني الولايات المتحدة وحلف الناتو، التصعيد في هذه المنطقة والاستحواذ على مواردها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا، أعتقد أن المنطقة يمكن أن تصبح بؤرة خطيرة، وبؤرة يعني يمكن أن تؤدي إلى صدام وصراع بين هذه الدول. لذلك اليوم بالطبع روسيا أولا ما تعتمد عليه هو قوتها العسكرية، لنكن واضحين اليوم القوة العسكرية هي المجال الوحيد الذي يمكن أن يعني لأي دولة أن تثبت فيها وجودها. وهنا يعني نحن نعلم أن لروسيا وجود عسكري كبير في هذه المنطقة كما قلت قبل قليل، ولا يمكن أن تسمح لأي دولة حتى للولايات المتحدة الأمريكية بأن تهدد أمنها في هذه المنطقة. إذا اليوم تعاون روسيا مع الصين، تعاون روسيا مع كل الدول في مجموعة البريكس، ويمكن أن تكون أيضا قمة شانغهاي، كل هذا يشير إلى أن روسيا تطمح إلى أن تبقى هذه المنطقة منطقة استقرار وسلام في العالم، وأن تكون لها يعني إفادة اقتصادية مهمة، وخاصة أن العالم اليوم يعاني من أزمات مهمة. لذلك روسيا تطرح حل، هذا الحل هو أن يكون تعاون مع الولايات المتحدة، تعاون مع النرويج، مع كندا، مع هذه الدول، وأيضا إذا كان بالإمكان يعني عقد أي اتفاقيات أو اجتماعات أو لقاءات بين هذه الأطراف لحل المشاكل العالقة. عدا ذلك لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تسمح لهذه الدول بأن يعني تستغل وتستثمر أكثر مما هو يعني حق لها. اليوم لا ننسى أن الصين يعني تتعامل وتحاول أيضا أن تدخل إلى هذه المنطقة عبر روسيا، وأن التعاون بين روسيا والصين لا شك أنه هو الكفيل بأن يكون مثلا أعلى للدول الأخرى، أي أن الاستثمار التجاري واستغلال موارد هذه المنطقة لخدمة هذه الدول هو أفضل بكثير من أن تصبح هذه المنطقة منطقة سباق للتسلح وبؤرة توتر جديدة، خلافا مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
3: ما هو دور الشراكة الاستراتيجية برأيك يا دكتور سمير بين روسيا والصين في ردع الناتو في منطقة القطب الشمالي؟
4: يعني كما قلت قبل قليل أن هذه المنطقة إذا ما حولها حلف الناتو إلى جبهة مواجهة، لا أعتقد أنه يمكن أن يواجه فيها روسيا فقط. الصين اليوم تنظر إلى هذه المنطقة على أنها منطقة مهمة، ومنذ فترة هناك يعني سفينة حاويات صينية يعني مرت عبر الممر البحري ووصلت إلى مورمانسك، وهذا يشير إلى أن الصين أيضا تهتم بشكل كبير بهذه المنطقة ولا يمكن أن تتخلى عنها. لذلك أنا عندما لمحت إلى أن مجموعة البريكس وقمة شنغهاي، هذه الدول التي تؤلف هاتين المجموعتين، يمكن أن تلعب دورا كبيرا، أولا في ردع حلف الناتو، ثانيا في إرسال إشارات بأن هذه الدول أيضا لديها القدرة ولديها القوة ولديها مكانة اقتصادية هائلة في العالم، بالإضافة إلى يعني المكون الديموغرافي والذي يمكن أن يكون 70% من سكان العالم. لذلك هذا يمكن أن يشكل توازنا مع حلف الناتو في المواجهة، وهذا ما يردعه. يعني حلف الناتو لا يمكن أن يقدم على أي عمل عسكري أو على أي عمل استفزازي إذا كان يعلم أنه يمكن أن يواجه برد مماثل. إذا اليوم وجود الصين مع روسيا يمكن أن يؤدي إلى إحداث توازن في هذه المنطقة وقطع الطريق على محاولات حلف الناتو للسيطرة على أماكن يعني ليست ملكه ولا يمكن أن تكون يعني أن يستغلها ويستثمرها مستقبلا لتشكل ضغطا لا على روسيا ولا حتى على الصين. يعني كما هو معلوم اليوم الولايات المتحدة تبحث عن أي وسيلة لمحاصرة الصين اقتصاديا، حتى العدوان على إيران كان من أحد أهم أهدافه هو الضغط على الاقتصاد الصيني وأخذه رهينة فيما لو نجحت الولايات المتحدة في السيطرة على منطقة الخليج. أيضا يعني الولايات المتحدة لا تعمل فقط عبر الاعتداءات أو عبر المحاولات يعني الضغط العسكري على أو الاقتصادي على الصين، وإنما حاولت عدة مرات أن تفصل يعني أن تدق السين في العلاقات بين روسيا والصين. حتى الآن هذه المحاولات لم تنجح. إذن هذا يشير إلى أن متانة العلاقات وصلابتها بين روسيا والصين ودول أخرى أيضا يعني يشكل أساسا مهما لمواجهة سياسة حلف الناتو وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
3: دعني أنتقل إلى ما قاله المتحدث باسم الكريملين ديمتري بسكوف، قال إنه من الممكن عقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات. ما هي الشروط الأساسية طبعا إلى جانب الاعتراف بالواقع على الأرض اللازمة كأساس إلزامي قبل أي مفاوضات ثلاثية برأيك؟
4: يعني ما أعلنه السيد بسكوف هو تكرار لما أعلنته روسيا سابقا بأنه لا يمكن وليس من يعني المجدي أن يكون أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس زيلينسكي المنتهية شرعيته، وحتى ولو كان مع الرئيس ترامب، من دون أن يكون هناك أساس لهذا اللقاء. أساس هذا اللقاء هو أن يكون اتفاق، أن تكون هناك اتفاقية للتوقيع عليها وليس فقط لقاء للاستهلاك الإعلامي. يعني من يريد أن يستفيد من هذا اللقاء كما هو واضح هو الرئيس ترامب أكثر من غيره، وخاصة أنه على أبواب انتخابات نصفية للكونغرس يريد أن يستثمره داخليا، وأيضا رئيس نظام كييف زيلينسكي يريد أن يظهر وكأنه رئيس معترف به من قبل روسيا ويلعب أيضا دورا في يعني على ساحة الصراع مع روسيا. لكن روسيا تقول أن هذه اللقاءات لا يمكن أن تحصل لهذا السبب اليوم نرى أن روسيا دائما تعمل أو تطرح مطالبها بشكل مستمر وبشكل متكرر على أن القبول بهذه المطالب وعقد اتفاقية من أجل تثبيتها قانونيا وتثبيتها بشكل شرعي يمكن بعد ذلك أن يؤدي للتوقيع على أي اتفاقية هي لا ترفض أي لقاء. أما أن يكون هذا اللقاء اليوم مع نظام زيلينسكي يمكن أن يعتبر من الطرف الآخر يعني من قبل أوكرانيا والدول الأوروبية على أنه موقف ضعف بالنسبة لروسيا إذا ما قبلت به، وخاصة اليوم أن كما قلت نظام كييف مع الدول الأوروبية بدأوا باستخدام أساليب بعيدة يعني أساليب إرهابية وأساليب استهداف العمق الروسي لتعويض الهزائم والإخفاقات على الجبهة الميدانية لاعتقادهم بأن هذا يمكن أن يشكل ورقة ضغط على روسيا. إذا اليوم أي قبول لروسيا أو أي إشارات على أنه يمكن فصول هذا اللقاء بين الرؤساء الثلاث أعتقد يمكن أن يعني يفهم وكأنه ضعف لروسيا ولا يمكن أن تقابل أن تقبل به روسيا. اليوم المطالب الروسية واضحة، إذا قبلت بها أوكرانيا وتم الاتفاق عليها وإيجاد يعني وحصول أي يعني اتفاقية للتوقيع عليها كما كان عندما بدأت العملية واقترب الطرفان من التوقيع على اتفاقية بعد الاتفاق على مسودتها، نعم عندها كان بإمكان الرئيسين اللقاء والتوقيع عليها، لكن منع الدول الأوروبية نظام كييف من التوقيع عليها أكد أن أوكرانيا لم تعد سيدة مستقلة، لم تعد صاحبة قرارها. واليوم حتى أن لقاء زيلينسكي مع الرئيس بوتين لا يمكن أن ينهي الصراع، الصراع ليس بين روسيا وأوكرانيا ليكون لقاء بين الرئيسين، وإنما هذا الصراع بين روسيا وكل الدول الأوروبية أيضا مع الولايات المتحدة أي بين روسيا وحلف الناتو. لذلك اليوم الاتفاق يجب أن يكون بين روسيا وحلف الناتو وليس بين روسيا وأوكرانيا، لأن هذه الحرب ليس كما قلت بين الشعبين أو بين الدولتين، هو بين نظام كييف الذي يعتبر أداة وجر أوكرانيا إلى هذه الحرب المدمرة مع روسيا عوضا عن الدول الأوروبية. إذا اليوم المشكلة هي لدى الدول الأوروبية وليست لدى روسيا. حتى مبادرة ترامب التي كان من الممكن أن تكون أساسا لأي حل رفضتها الدول الأوروبية. إذا اليوم الحديث عن أي لقاء هو فقط مجرد مضيعة للوقت ومحاولة لتجميد هذا الصراع وإحراج روسيا على أن هذه الدول تريد التفاوض. روسيا يبدو أنها تعلمت من الأخطاء الماضية ولم تعد تثق بأي من يعني الدعوات الأوروبية أو حتى الأمريكية إلا إذا كانت واقعية على الأرض ويتم الاتفاق والالتزام بها بشكل متسلسل. عدا ذلك لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تقبل أي تجميد أو أي وقف في إطلاق النار دون حل الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع.
3: إذا ذهبنا إلى ألمانيا وتصريحات المستشار الألماني ميرتس قال إنه الإنفاق الدفاعي له أولوية أعلى من إعانات الوالدين، هل يشير هذا الموقف إلى تحول ألمانيا الذي لا رجعة فيه إلى دولة عسكرية مستعدة للتضحية بمواطنيها من أجل المواجهة مع روسيا يا دكتور سمير؟
4: يعني بالطبع يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. إذا ما عدنا إلى الحرب العالمية الثانية أو كما تسمى يعني معروف كما هي معروفة في روسيا الحرب الوطنية العظمى، كل الدول الأوروبية وقفت ضد روسيا وهاجمت روسيا وشاركت بالعدوان على روسيا. لكن عندما تبدلت الأوضاع واقتنعت بأن الجيش الأحمر يمكن أن يحسم هذه الحرب لمصلحته، كانت بعض الدول يعني ارتدت عن هذه المسألة وأعادت يعني النظر بمهاجمة روسيا أو بالصراع ضد أو الاتحاد السوفيتي وقتها. اليوم التاريخ يعيد نفسه، يعني التصريحات الألمانية تثبت بأن العقيدة النازية والعقيدة الفاشية التي كانت في أوكرانيا لم يتم القضاء عليها، وإنما اليوم يعيدون إحياءها من جديد إما في أوكرانيا أو في دول أخرى واليوم في ألمانيا. يعني حتى تصريحات المستشار الألماني لا تختلف كثيرا عن تصريحات هتلر السابق، واليوم في الشارع الروسي يطلقون على المستشار الألماني على أنه هتلر العصر اليوم الذي يريد أن يزش ألمانيا في حرب مع روسيا. يعني ألمانيا اليوم التي لها مواقف معادية ومواقف جازية ضد روسيا والتي تحاول إعادة إحياء مصانعها العسكرية والذين واليوم في ألمانيا يريدون أيضا يعني فرض الخدمة الإجبارية من جديد، كل هذا يشير إلى أن هذا ليس من أجل الأمن والاستقرار في ألمانيا، وإنما الأمن والاستقرار هو يتم عبر التوافق عبر اتفاقيات السلام عبر إعادة العلاقات مع روسيا وليس توتير العلاقات وجر روسيا إلى حرب لا تريدها لكنها مضطرة للدفاع عن أمنها القومي. اليوم ألمانيا تلعب رأس هذه الحرب، وهي يبدو يعني أنها تشعر بأن وضعها وإمكانياتها تسمح لها بإعادة التسلح. هنا أيضا نذكر بال يعني في الأسبوع الماضي أو في أسبوعين الماضيين كانت تصريحات أيضا مشابهة في اليابان. إذا محاولة الولايات المتحدة الأمريكية غض النظر عما يحدث اليوم في ألمانيا من إعادة إحياء الفكر الفاشي ومحاولة إعادة القوة العسكرية الألمانية، بالإضافة إلى اليابان أيضا كانت تصريحات بأن اليابان يمكن أن تعيد إنتاجها الحربي إلى يعني مستوى يمكن أن يشكل خطر على الدول الأخرى، هذا يعني تعتبره الولايات المتحدة وكأنه عامل مساعد لها. يعني اليابان يمكن أن تضغط على الصين وتضغط على منطقة آسيا، وأيضا ألمانيا يمكن أن تعود وتترأس القوى العسكرية الأوروبية، والكل يعلم أن ألمانيا لديها قدرات هائلة، ونتيجة للتكنولوجيا والمتقدمة والوسائل العلمية الحديثة اليوم بإمكان ألمانيا بأي لحظة أن تنتج أسلحة نووية. لذلك هذه مسألة خطيرة، إذا رضيت بها الولايات المتحدة الأمريكية هذا يعني أن العالم يعني قادم إلى مواجهة لا حتمية، يعني لا مفر منها. أما إذا كانت هذه تصريحات فقط اليوم فقط للضغط على روسيا، أعتقد أنها يعني لا يمكن أن تؤثر وسوف تذهب يعني فقاقيع الصابون كما يقول، أن لا ألمانيا ولا أي دولة أخرى يمكن أن تقد وجه روسيا والتي هي أكبر دولة نووية والتي لا يمكن أن تعيد تكرار أخطاء التاريخ. الاتحاد السوفيتي سابقا دفع ثمن الحرب 27 أو 30 مليون مواطن ضد يعني من أجل التخلص من الفاشية والقضاء عليها. اليوم لا أعتقد أنهم يمكن أن يصبروا ويمكن أن يعاودوا القبول بإعادة ألمانيا إلى ما كانت عليه في عهد هتلر.
3: ولكن يا دكتور سمير، كيف يمكن أن يؤثر خفض إعانات الوالدين لصالح المجمع الصناعي العسكري على الاستقرار الداخلي، على شعبية ميرتس نفسه؟
4: يعني حتى ولو لم يتخذ هذا القرار ميرتس فيما يخص مسألة يعني الاهتمام الأكثر بالإنتاج العسكري وبإعادة تفتيح ألمانيا على حساب مستوى معيشة المواطن وعلى حساب يعني الولادات الجديدة في ألمانيا، أعتقد أن شعبيته أصبحت متدنية بشكل كبير. هذا ما تشير إليه يعني استطلاعات الرأي، وخاصة أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا ليس على ما يرام، وإنما تدهور بشكل كبير. هناك غلاء، هناك مشاكل اقتصادية، هناك مشاكل في الشارع الألماني، هناك انقسام عمودي أصبح موجود لدى الشارع الألماني ولدى الشعب الألماني، على أن هذه السياسة هل تخدم ألمانيا، هل تخدم الشعب الألماني، أم أنها تخدم مصالح يعني السيطرة والهيمنة والتي لم يعني ولم تستفد منها ألمانيا سابقا. لأن اليوم الشعب الألماني يقارن بالوضع الاقتصادي عندما كانت العلاقات جيدة مع روسيا ومستقرة، وكان الغاز الروسي يتدفق على ألمانيا ومنه على أوروبا. يعني روسيا كان بإمكان ألمانيا أن تصبح مصدر لتصدير الغاز الروسي إلى بقية الدول الأوروبية، لكن بعد قطع هذه العلاقات واتخاذ ألمانيا هذه المواقف المعادية لروسيا تأثر بشكل كبير الاقتصاد الألماني، وهناك تراجع، هناك إفلاس لعشرات بل لمئات الشركات الألمانية وخاصة مصانع السيارات الكبرى. هذا بالطبع ينعكس على الداخل الألماني، وهذا يشير يعني يثير الاشمئزاز لدى نسبة كبيرة. لذلك يعني اليوم ميرتس يبدو أنه يحاول بأن تكون ألمانيا هي القائدة وهي الواجهة يعني لمواجهة روسيا، أن يعوض هذه الخسائر، هذا عدم الاستقرار الداخلي في الاقتصاد. لا أعتقد أن هذا يمكن أن يفيده ويمكن أن يستمر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وخاصة أن حزبه اليوم كما هو معروف في أدنى يعني مستوياته من التأييد الشعبي. إذن أعتقد أن الأمور يمكن أن تتغير في ألمانيا، والشعب الألماني لا يمكن أن يعيد تكرار الأخطاء السابقة. يعني اليوم أي حرب يمكن أن تؤدي إلى تدمير كل الدول ليس فقط يعني ألمانيا، وخاصة أن الأسلحة أصبحت أسلحة حديثة متقدمة، أسلحة ذات تدمير هائل. لذلك يكون يعني تكون يعني سياسة انتحار بالنسبة لألمانيا إذا ما استمرت بهذه السياسة ومواجهة روسيا من جديد. إذن يبدو أن كل هذا من أجل الاستثمار الداخلي ومن أجل يعني جمع أكبر عدد ممكن من التأييد داخل ألمانيا، يبدو أنه ينعكس بشكل سلبي وليس إيجابي على تصريحات الرئيس المستشار الألماني اليوم، والذي أيضا هو في ورطة. يعني ألمانيا اليوم أين هو وضعها العسكري، أين هو وضعها الاقتصادي، وكل الدول الأوروبية تعاني من مشاكل. إذن هذا التراجع وهذا الإخفاق لابد من أن ينعكس في صناديق الاقتراع وألا تصل هذه الأحزاب في النهاية إلى الحكم، لأن هذه السياسة لا تؤدي لا إلى استقرار ولا إلى سلام، وإنما إلى حروب وخراب ودمار. وأوكرانيا اليوم هي مثل أعلى لأي دولة أوروبية يمكن أن تجعل نفسها أداة أو أن تجعل نفسها في مواجهة روسيا.
3: في فرنسا دكتور سمير أصوات معارضة لهذه الحرب، بيير ديغول قال إن الشعب الفرنسي لا يريد حربا مع روسيا. هل ثمة فجوة حقيقية برأيك بين موقف باريس المناهض لروسيا ومشاعر المواطنين الفرنسيين العاديين؟
4: يعني بالطبع هذه تصريحات واقعية، وهذه تصريحات تلوم عن أن معظم شعوب أوروبا لا تريد الحرب مع روسيا. الشعوب الأوروبية ليست يعني شعوب تريد الحروب، تريد الخراب، تريد الدمار. المشكلة أن قادة هذه الدول اليوم لديهم يعني قناعة، وأنهم يعتقدون بأن روسيا ضعيفة، ويمكن ضرب روسيا، يمكن محاولة إخضاعها ومحاولة إضعافها للاستيلاء على ثرواتها. لكن هذا يمكن أن يؤدي يعني في النهاية أو سوف يؤدي إلى مواجهة مباشرة، وأي مواجهة كما قلت سوف تؤدي إلى ملايين من يعني القتلى ودمار هائل في أوروبا. لذلك يعني من المستغرب اليوم أن الشارع الأوروبي والمجتمع الأوروبي يعي أكثر من قادته بأن الصراع مع روسيا هو مدمر لهذه الدول، وليس يعني ولا يمكن أن يخدم مصالح هذه الدول. إذن بالطبع اليوم هذا يعني هذا التصريح يعكس أو يعبر عن العديد من قادة أوروبا، عن مواقف العديد من قادة أوروبا الذين يرفضون الصدام مع روسيا. يعني هناك بعض الدول الأوروبية اليوم التي تدعو إلى التفاوض مع روسيا، تدعو إلى حل كل المشاكل المعالقة عبر المفاوضات وليس عبر العقوبات، وليس عبر إرسال الأسلحة إلى نظام كييف لاستهداف المدن الروسية. إذن اليوم بالطبع يعني الواقع على الأرض وما يحدث من حروب ونزاعات وخسائر ناجمة عن ذلك بالطبع يخيف الشعب الأوروبي والمجتمع الأوروبي. لذلك نرى أن هناك تحول كبير، يعني اليوم السياسة العدائية ضد روسيا لم تنعكس على أوروبا إيجابا وإنما انعكست سلبا، والمواطن الأوروبي يعي ذلك. لذلك يعني نرى أن كل يعني صناديق الاقتراع والانتخابات المستقبلية والقادمة أسفرت بشكل كبير عن عدم مجيء أحزاب أو قيادات معادية لروسيا. وأعتقد أن العام القادم والعام الذي قبله سوف يثبت للشارع الأوروبي وحتى للدول الأوروبية أن التعاون مع روسيا وإعادة نشر العلاقات من جديد معها هو أفضل بكثير من التورط بأي صراع معها، وخاصة أنه كما قلت صراع مع أوكرانيا إذا ما استمر بهذا المنحى يمكن أن يتوسع. هذا بالطبع سوف تدفع ثمنه الشعوب الأوروبية والدول الأوروبية، وهذا ما يعني ليس بالحسبان، لا يمكن أن يحصل في المستقبل القريب إلا إذا كانت أوروبا كما تقول، أي القادة الأوروبيين، أنا لا أتكلم عن الشعب الأوروبي، عن القادة الأوروبيين الذين يقولون أنه في العام 30 أو في العام 29 أوروبا تصبح قادرة على مواجهة روسيا. هل هؤلاء القادة يجرون ها الدولة أو القارة الأوروبية أو الدول الأوروبية لصراع مع روسيا؟ يبدو أن الوقت يظهر ذلك، وسوف نرى كيف يتم نهاية الأزمة الأوكرانية. أما إذا استمرت أعتقد أن العالم يعني قادم على صراع ومواجهة واسعة كما حصلت في الحربين الأولى والثانية السابقتين.
3: خبير بشأن الروسي الدكتور سمير أيوب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي إسرائيل يحذر كبار قادة الجيش الإسرائيلي من أن الجيش يمر بلحظة حرجة تهدد بشكل مباشر جاهزيته العملياتية في ظل استمرار القتال على جبهات متعددة من إيران ولبنان إلى غزة والضفة الغربية. ويأتي ذلك في وقت تتعثر فيه الميزانية التي جرى التعهد بها للجيش الإسرائيلي، وتنتهي صلاحية صفقات تسليح ضخمة ومهمة وفق وسائل إعلام عبرية. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن الإسرائيلي الدكتور أليف الصباغ. أهلا بك دكتور أليف معنا في برنامج بلا قيود. صراع إذن بين وزارتي المالية والدفاع والجيش الإسرائيلي على حافة الانهيار بسبب جبهات متعددة مفتوحة، نقص موارد بالجيش، تجميد تمويل طارئ بقيمة 15 مليار شيقل، يعني أيضا صفقة توريد طائرات أباتشي توقفت بسبب أيضا هذا النقص في التمويل، فضلا على ذلك نقص حاد في قطع غيار الدبابات. ما تأثير كل ذلك على الجيش الإسرائيلي برأيك؟
6: يعني في حقيقة الأمر مبالغ في أن نقول الجيش أمام حالة انهيار أو عشية انهيار، هذا مبالغ فيه، والمبالغة بالذات تأتي من الجيش ومن القيادات العليا لأنها لا تريد تحمل مسؤولية أي فشل، ليس بالضرورة انهيار، أي فشل. إذا كان الفشل بسبب ميزانية سيحملونها إلى وزير المالية، وهذا الصراع مع وزير المالية على ميزانيات التي تحول إلى المستوطنين وميليشيات المستوطنين الفاشية بدل أن تحول إلى الجيش. وأقول في المناطق المحتلة، هل المستوطنون فوق الجيش أم الجيش فوق المستوطنين؟ ومعروف أنه سموتريتش يدعم المستوطنين وهو وزير الحرب بشؤون الاستيطان، وهذا مهم جدا أن نعرفه. لأول مرة يتم فصل وزارة الحرب المسؤول عن الجيش ووزير الحرب المسؤول عن المستوطنات والمستوطنين، وهو سموتريتش في الوقت الحاضر. لذلك الجيش لا يريد أن يتحمل مسؤولية أي مسؤولية أي فشل طالما أن الميزانيات تحول إلى المستوطنين بدل تحويلها إلى الجيش. الأمر الآخر أن هناك عشية انتخابات اليوم، كل يعني كل شخص مرشح إلى الكنيسة إن كان سموتريتش أو غيره يريد أن يزود مواطنيه أو ناخبيه بالميزانيات، وهذا ما يفعله سموتريتش في الوقت الحاضر، في حين أن الجيش يقول أنا لا دخل لي في الانتخابات وميزانيات الانتخابات، أنا أريد ميزانيات بغض النظر من هو جمهور الناخبين لهذا الشخص لهذا الوزير أو ذلك الوزير، وهذا أمر مهم جدا. فعلا الجيش يحارب على عدة جبهات وعدة جبهات، ومن المتوقع أن يأمر المستوى السياسي بحرب في لبنان أو في الضفة الغربية أو مجددا مقابل إيران أو حتى في قطاع غزة، وهو والجيش يقول تعبنا، إضافة للتعب هناك علامات يعني سؤال كبيرة وكبيرة جدا، إذا ما تغيرت ميزان القوى الدولية وخسر ترامب جولة الانتخابات النصفية ماذا سيحدث لقيادات الجيش مع محكمة الجنايات الدولية أو محاكم الجنايات في الدول الأوروبية المختلفة أو غير الأوروبية؟ هذا الأمر يحسب له قيادات الجيش حسابه، وبالتالي لا يجب أن يتورطوا أكثر مما هم متورطين في الوقت الحاضر في جرائم حرب، إن كان بغزة إن كان في الضفة إن كان في لبنان إن كان مقابل إيران. لذلك يعني يخرج هذا الصراع وكأنه صراع الميزانيات، ولكن في حقيقة الأمر الميزانيات هي نقطة هي محور صراع حقيقي، ولكن هناك محاور صراع أخرى بين الجيش والمستوى السياسي.
3: كيف تنعكس أزمة الميزانية هذه على معنويات القيادة والتخطيط الاستراتيجي على جبهات متعددة يا دكتور؟
6: بدون شك القيادة تريد ميزانيات وتريد عتاد عسكري يحتاج إلى هذه الميزانيات، ولا تريد التنازل عن أي ميزانية مخصصة للجيش حتى لا تكون هناك عمليات عسكرية فاشلة بسبب أن الجيش ليس له عليه العتاد المناسب. على سبيل المثال طائرات الأباتشي، جيش يريد الحد الأعلى من طائرات الأباتشي ويستخدمها بحين أن العمل البري قد يكلف يعني حياة جنود، بينما الأباتشي والعمل الجوي يكلف أقل بكثير ويستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال طيران أكثر مما يستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال العمل البري. لذلك هو يركز على الأباتشي من الولايات المتحدة، وهذا يحتاج إلى ميزانيات، وبالتالي هو يريد أن يحصل على هذه الميزانيات. بدون شك هذا يؤثر على أداء العسكري إن كان في الضفة الغربية وإن كان في لبنان وإن كان في غزة وحتى إذا كان في مقابل إيران، لأن الميزانيات كبيرة وكبيرة جدا. لغاية الآن إسرائيل تكلفت أو بلغت تكاليف الحرب ما يساوي أكثر من 50% من الميزانية السنوية، ومع ذلك هناك علامة سؤال كبيرة من أين تأتي الأموال لتعويض هذه التكاليف، لأن الشيكل مقابل الدولار بدل أن يتراجع يحصل عكس أنه يتعزز. يعني بدأت الحرب في أكتوبر 2023 وكان الدولار يساوي 3.82 شيكل، اليوم الدولار يساوي 2 شيكل و90 أجورة تقريبا. يعني يختلف أحيانا بالأجراف. هذا يعني أنه الشكل تعزز ما يقارب 25% من أين كيف يمكن لدولة تصرف نصف ميزانية سنوية خلال سنتين ونص على الحرب أو خلال حتى 3 سنوات على حرب، وفي نفس الوقت عملتها تتعزز مقابل الدولار. هذا يعني أن هناك مصادر تمويل من أماكن غير مصرح بها واستثمارات من أماكن غير مصرح بها، ويبدو أنه يعني لا يصرحون بها في الوقت الحاضر، ربما المستقبل يصرحون بها. ولكن في نهاية الأمر الميزانية هامة وهامة جدا للجيش ولا يستطيع الاستغناء عنها.
3: ولكن يا دكتور أليف، لماذا تقدم وزارة المالية على مثل هذه المخاطر الجسيمة خلال حرب مفتوحة على عدة جبهات؟
6: يعني سموتريش يحسب حساب للجبهات، ولكن يحسب حساب الناخبين، وهو على حافة أن يمر نسبة الحسم أو لا يمر نسبة الحسم، وبالتالي يريد أن يخصص ميزانيات أكبر قدر من الميزانيات لجمهور الناخبين الداعمين له، وبالأساس هم جمهور المستوطنين، حتى يكسب صوتهم، حتى يمر نسبة الحسم ولا اضطر ان يتحالف مع بن غفير كما تحالف في المره الماضيه. المره الماضيه اجبر على التحالف مع بن غفير حتى يمر نسبه حسم. الان اذا اراد ان يذهب وحده او الزم او اجبر ان يذهب وحده بسبب انه بن غفير لا يريده معه، رغم كل محاولات ان يدمج بين بن غفير وسموتريش كما فعل في المره الماضيه، يبدو انه بن غفير لا يريده، يريد القضاء عليه، يريد ان يسقط سموتريش الأصوات سموتريش لنفسه. هناك أيضا منافس آخر لسموتريش من داخل حزبه، وبالتالي سموتريش في حالة خطر أن يعود إلى الكنيسة وبالتالي أن يعود إلى الوزارة، وهذا يمكن أن يقضي على مستقبله السياسي. لذلك يقول سموتريش صحيح لديه القدرة على توزيع الميزانية كما يراها هو، ولكن هو يفضل عشية الانتخابات، هو يفضل أن تكون الميزانيات تصرف الميزانيات لأهداف تنفعه انتخابيا على أن تصرف على الجيش، وعلى أن الجيش لديه كما يكفي من الميزانيات وليس بالضرورة أن يأخذ الحد الأقصى من الميزانيات.
3: ما مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على الصمود إذا لم تفرش وزارة المالية عن هذه المليارات خلال الشهر المقبل يا دكتور؟
6: إذا دخلت إسرائيل الحرب من جديد، إن كان بالجبهة اللبنانية وإن كان بالجبهة الإيرانية، سيكون هذا عامل مهم لدى نتنياهو أن يحول الميزانيات إلى الجيش بدل تحويلها إلى المستوطنين. يستطيع في نهاية الأمر نتنياهو أن يفرض على سموتريش إلى أين تحول الميزانيات، هل تعود إلى الجيش أو أن توجه إلى المستوطنين. لذلك يعني المثل المرتبطة، هل تنفجر الحرب من جديد؟ هل هناك معركة جديدة؟ وكم ستكلف؟ إذا كانت معركة قصيرة أم معركة طويلة، معركة فقط مقابل لبنان أو أنها ستمتد إلى إيران، هل ستكون هناك أي مواجهة في الضفة الغربية أو لا تكون؟ كل هذه الأمور يعني ننتظرها خلال الشهرين القادمين. لا أحد يعرف بالضبط ماذا سيحدث، ولكن هناك حراك، هناك مبادرات من الجيش، هناك مبادرات من المستوطنين، استفزازاتهم يسمونه مبادرة للاحتكاك بالفلسطينيين. هذا الاحتكاك بالفلسطينيين هو مبادرة استفزازية حتى يرد الفلسطيني على هذا الاستفزاز، وبالتالي تجد يعني المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الاستيطانية ذريعة للبطش في الفلسطينيين. يستطيع الفلسطيني أن يتحمل وثم يتحمل وثم يتحمل، ولكن في الأمر سينفجر أمام كل الاستفزازات أو ما يسمى بالاحتكاك، مبادرة للاحتكاك الفلسطيني. وبالتالي هذا ما يريده المستوطنون، وهذا ما يريده يعني المستوى السياسي أيضا، كان بن غفير وكان سموتريش وكان نتنياهو، لأنه يريد أن يستفيد من هذه المواجهة في الانتخابات.
3: ولكن يا دكتور أليف، هل يمكن أن يجبر هذا المأزق المالي الجيش الإسرائيلي على تقليص بعض العمليات الهجومية؟
6: لا أعتقد. السابق وقبل 7 أكتوبر كان هناك يعني أزمات في الجيش الإسرائيلي، حتى يعني الصين كانوا يعني تمردوا على على على المستوى السياسي وقالوا لا نستطيع أن نقوم بعمل عسكري إذا استمر السياسي بالانقلاب على النظام وعلى المحكمة العليا. ولكن عندما انفجرت الحرب أول من تطوع هم الطيارون، أول من تطوع وأول من قصف وأكثر من قتل وأكثر من أجرم هم الطيارون، بما في ذلك الذين كانوا في الخارج وعادوا مباشرة إلى طائراتهم. الجيش الإسرائيلي ليس يعني لا يوجد فيه روح تمرد كما هي الجيوش العربية على سبيل المثال، لا يوجد روح تمرد. روح التمرد يعني تصل إلى مستوى الاحتجاج، مستوى يعني الاستنكار، مستوى الصوت العالي من خلال وسائل الإعلام، تصريحات وبيانات، ولكن لا يصل إلى مستوى العمل. المستوى العمل الجيش الإسرائيلي ملزم بالعمل وهو ليس أقل دموية من المستوى السياسي.
3: برأيك دكتور أليف، كيف يؤثر هذا الخلاف بين الإدارات على ثقة المواطنين العاديين في قدرة الحكومة على إدارة البلاد خلال أزمة حادة فعلا؟
6: نعم هذا صحيح. القوى الليبرالية المعارضة للحكومة الحالية سوف تستغل هذا، ولديها يعني بين الجيش لديها قدرات ولديها أدرع ولديها نفوذ، وهي أيضا غالبية القوى الليبرالية المعارضة في الوقت الحاضر هي يمين ليبرالي. قيادات عسكرية سابقة من آيزنكوت الذي كان يعني قائد أركان في فترة معينة، مرورا بنفتالي بينت، هي قيادات عسكرية سابقة، وبالتالي هي تحرص على الجيش أكثر مما تحرص على المستوى السياسي، وتستخدم هذه هذا الصراع بين المستوى السياسي بين سموتريش والجيش حتى تقول هذه الحكومة فاشلة. الجمهور الإسرائيلي يتأثر بدون شك، ولكن الجمهور المعسكر اليمين المتطرف المحافظ والفاشي يبقى هناك إلى حد كبير، يبقى هناك. وبالمعارضة الليبرالية بموقف المعارضة الليبرالية أنها مناكفة سياسية، هناك قوى في الوسط حتى من داخل الليكود لا تريد أن ترى سموتريش وبن غفير في الحكومة القادمة، موجودة هذه القوى. وهناك قوى أيضا يعني يمينية متطرفة بأحزاب صغيرة أيضا لا تريد تنافس سموتريش وبن غفير ولا تريد أن تراهم في الحكومة القادمة، مستعدون أن يكونوا في حكومة يمين متطرف بدون سموتريش وبن غفير، لأنه يعتقدون أن سموتريش وبن غفير بتصريحاتهم وأعمالهم يطبحون الحركة الصهيونية ويسيئون إلى إسرائيل. هم يريدون أن يبقوا بتصريحاتهم أو تصن أفعالهم، ويعتقدون سموتريش وبن غفير بتصريحاتهم هم أسوأ من أعمالهم. هذا يعني فارق مهم يجب أن نراه، وبدون شك هذه القوة تستغل الفرصة لانتقاد بن غفير وانتقاد سموتريش وانتقاد سلوك المستوطنين والميليشيات الفاشية الإرهابية في الضفة الغربية من أجل أهداف انتخابية أيضا.
3: الباحث بالشأن الإسرائيلي الدكتور أليف الصباغ كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: أزمة في حركة الطيران تواجه مراكز الطيران الرئيسية في الخليج اضطرابات متزايدة بعد أشهر من الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع جزءا من حركة العبور الجوي المربحة إلى مطارات بديلة أبرزها اسطنبول. ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، تراجعت حركة شركات الطيران في الشرق الأوسط بنحو 30% بين أبريل ويونيو الماضيين، فيما اقترب الانخفاض في الرحلات المتجهة إلى أوروبا بنحو 50%. تشكل هذه التطورات مستمعين ضربة لمنطقة الخليج التي جعلت من رحلات الربط الجوي ركيزة أساسية في استراتيجيتها الاقتصادية. وقبل الحرب كان نحو سدس المسافرين العابرين حول العالم يمرون عبر الشرق الأوسط، بينما شكلت حركة العبور قرابة نصف إجمالي المسافرين في دبي وأبوظبي ونحو 3/4 الحركة في الدوحة. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لميكس جيت لخدمات الطيران الأستاذ منير خليفة. أهلا بك أستاذ منير معنا في برنامج بلا قيود.
7: أهلا وسهلا، يلا وشتقنا لكم، أهلا فيك، شو أخبارك؟
3: الحمد لله، أهلا بك. يعني دعني أبدأ من هذه الاضطرابات الواسعة النطاق في الشرق الأوسط أثرت على المطارات الرئيسية بسبب التداعيات، يعني كيف يؤثر ذلك بشكل مباشر على سوق السفر الجوي العالمي؟
7: طبعا هاي الاضطرابات والحرب اللي خلال 6 أشهر الماضية شهدت شوية اضطرابات في مجال الطيران، وخصوصا بمراكز الربط الخليجية يعني مثل مطار دبي والدوحة وأبوظبي. يعني حركة الترانزيت كتير خفت، لأنه بتعرفي هدول المطارات أن عملية ربط بين القارات، وكانوا كتير يستقطبوا عدد كبير من السياح والترانزيت اللي كانوا. هذا وفق بيانات اياتا انه كان انخفاض بنشاط شركات الطيران في الشرق الاوسط تقريبا بحدود 30%، يعني بين ابريل ويونيو، ووصل الانخفاض كمان على الخطوط الجوية اللي رايحة على اوروبا بقرابة تقريبا بحدود 50%. دبي في انخفاض كان تقريبا اقل بحدود 15% بالنسبه للجداول المقاعد المجدوله يعني خلال شهر اب. بس يعني هذا تعرفي دبي من بين 10 مطارات بتستقطب الترانزيت والسياح بالعالم، اكبر 10 مطارات، ولكن يعني هذا التراجع كان بسيط، هو 15%، بس ظلت لحد الان دبي من المطارات اللي تستقطب عدد كبير من السياح بين الترانزيت والسياحة.
3: ولكن يا دكتور بهيك حالي ألن يؤثر ذلك على يعني استقرار المالي لشركات الطيران؟ يعني بالإضافة لأنه اليوم اضطرابات جيوسياسية وحروب أدت إلى تغيير أمن سيارات الرحلات، إغلاق بعض المطارات ولو بشكل مؤقت، زيادة تكاليف الوقود، بالتالي ربما يؤثر على الشركات نفسها، على القدرة المالية للشركات.
7: طبعا طبعا أكيد هذا حسب الشركة وقدرتها ومرونتها على التكيف بهي الأمور. الشركات الكبيرة عندها مقدرة كثيرة أن هي دائما تتكيف بهيك أوضاع وتلاقي خطوط بديلة، يعني انه تساهم بعدم الخساره الكبيره يلي ممكن تتكبدها في تفكير بعض المحطات. يعني مثلا شركه الطيران الاماراتيه او الاتحاد او القطريه لقوا عده حلول بايجاد محطات ثانيه بديله، لانه انخفض عدد السياح مثلا من اوروبا بالنسبه لهالمنطقه. كان في بعض شركات التأمين في أوروبا عملت طريقة كتير هي سيئة، كانت أنه ما عاد عطت للسياح اللي قادمين لهي المناطق ما عادوا عملوا لهم إنشورنس يعني تأمين. عملت الشركات مثلا شركة طيران إماراتية عملت طريقة ذكية جدا أنه أي سائح قادم إلى هذه المنطقة إلى الإمارات مثلا حطوا له بمع سعر التذكرة كان في عليه تأمين ضمن هي زادت عدد السياح يعني، وخرجت من هاي الأزمة اللي موجودة اللي كانت كتير عم تأثر على السياحة القادمين من أوروبا. طبعا تغيير المسارات في خسائر على شركات الطيران، طبعا التكلفة الزائدة للوقود من تغيير المسارات بتأثر كتير، الفترات الزمنية الطويلة بتأثر حتى على الركاب، انه بيقول لك الراكب انا ليش لأجي لهالمنطقة هاي لنسان عمل ترانزيت من الامارات او من قطر، اذا في فترة زمنية طويلة بدي يروح فيها، يعني هاي بتلعب دورة. ولكن مثل ما حكيت الشركات الطيران اللي عندها مرونة وعندها امكانيات مادية كبيرة فيها تطلع من هيك ازمات وتلاقي البديل بطرق تانية مختلفة وتعمل طرق بديلة لاستقطاب السياح ولاستقطاب الرقاب للركاب على متن طائراتها.
3: نعم، يعني حتى يا أستاذ منير تأكيدا لكلامك، أحيانا الرحلة من الإمارات إلى روسيا كانت سابقا 5-6 ساعات ما أكثر، حاليا 10 ساعات أحيانا ما توصل.
7: صحيح بسبب تفكير الأجواء الإيرانية، لأنه كانت تجي تأخذ الأجواء الإيرانية وتمر فيها، كون هلأ الأجواء مغلقة بسبب الحرب الموجودة والاضطرابات لهي، صارت بدها تستعيد عنا في طرق تانية. يعني تصوري أنت هاي التكلفة، مثل ما ذكرنا دائما نذكر سابقا أنه تكلفة الوقود هي أكثر التكلفة بالنسبة للتكاليف اللي تحملها شركة الطيران، يعني تقريبا بين 30-40% من التكاليف الإجمالية للطائرة، وعم يزيد عليها 3-4 ساعات هي شركة الطيران كلها عم تتكبد خسائر كبيرة، وما بتحسن تزيد تكاليف التذكرة لمبالغ كبيرة طبعا، لأنه في بدائل أحيانا وممكن تستعيد عنا عن طريق شركات تانية ومحطات تانية. مشان هيك المعضلة كتير كبيرة بالنسبة لشركات الطيران، وطبعا مثل ما حكيت انه اذا في كانت شركات كبيرة وعندها مرونة ممكن شوي تخرج من الازمة، ولكن بدها صبر لانه الشركات الصغيرة ما بتتحملها وتؤديها لخسائر وممكن لانها تسكر الشركة.
3: طيب هذه الاوضاع الامنية تهديدات للمنطقة، هل يمكن أن تفقد يعني منطقة الشرق الأوسط الثقة، ثقة العبور من خلال هذه المنطقة التي تعد من أهم مناطق العبور حول العالم؟
7: يعني هلأ صحيح احنا حكينا أنه عدد الركاب أو الترانزيت انخفض واستعادوا عنه بدول تانية مثلا مثل اسطنبول. طبعا اسطنبول يعني على وصل عدد المسافرين بآخر إحصائيات إلى حوالي 48 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى، وهذا عدد كبير طبعا مقارنة بالسنوات الماضية لأنه انسحب عدد كبير من الركاب، وطبعا صاروا يجوا لمطار اسطنبول من هاي الاضطرابات اللي حكينا عليها. ولكن مثل ما حكيت أنه هلأ مثلا دبي فقدت تقريبا بحدود 15% من عدد الركاب، ولكن لساتها هي محافظة على مركزها أكبر مطار بيستقطب مسافرين. أنا باعتقادي أنه هالمنطقة حساسية المنطقة الموجودة يعني واستراتيجيتها مثل المنطقة دول الخليج اللي هي الإمارات مثلا وقطر وقربها من بقية الدول يعني والمنطقة الجيو الاستراتيجي إلى باعتقادي ما ممكن أنه تطلع برات هي يعني القصة اللي عم انه ممكن تروح لعدد الركاب ينتقل لاماكن تاني. حتحافظ ممكن حتخسر شوي، ولكن الدول هي عندها مرونة بتلاقيها دائما بتطلع يعني مثل ميزات تانية للركاب للمسافرين للسياح. وانا باعتقادي انه ممكن تحافظ على مكانتها وعلى الوضع العام بالشكل للترانزيت وللسياحة بشكل عام.
3: نعم، شكرا جزيلا لك الرئيس التنفيذي لميكس جيت لخدمات الطيران الأستاذ منير خليفة، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك أستاذ منير.
7: شكرا للاستضافة.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: نبقى في الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد رياضة ركوب الخيل إقبالا متصاعدا محولا إياها إلى وجهة بارزة تستقطب مختلف الفئات العمرية. وفي تصريحات لسبوتنيك قالت مدربة الخيول ماريا فياض:
8: حتى اليوم نحكيكم عن رياضة ركوب الخيل. رياضة ركوب الخيل هي إحدى الرياضات المميزة بدبي. نحن بنقدم خدمة رعاية للخيول، تدريب للمبتدئين من الزيرو للإحتراف. رياضة ركوب الخيل من إحدى الرياضات اللي لاحظنا أنه عليها إقبال كتير كبير بالفترة الأخيرة، لهيك نحن قادرين ندرب الأطفال من عمر صغير، ندربهم خطوة بخطوة من الزيرو للفروسية حتى يقدروا يشاركوا بمسابقات عالمية. رياضة ركوب الخيل هي مو بس إنك تجلس على سرج فقط، لازم يكون عندك باك جراوند عن رعاية الخيل واختيار الخيل المناسب. وأكثر شيء مشهور عندنا هون بالإمارات العربية هي الخيول العربية اللي بتشارك مشاركات القفز، القدرة والتحمل، ومن هاي الخيول حيلان والتقلاوي. وهلا مع انخفاض درجة الحرارة في رافض الشتاء زاد الإقبال على رياضة ركوب الخيل، وهلا حنشوف الكلاسات العملية لجميع الفئات العمرية الصغار والكبار.
3: في سياق متصل برعاية الخيول واحتياجاتها، قال مسؤول تربية الخيول بهاء في لقائه لسبوتنيك:
9: والخيل لحتى يعطيك أكيد أنت لازم تعطيه، أهم شيء لازم تنتبه على أدق التفاصيل بالخيل، لازم تكون الغرف دائما مغلقة، الباب مناسبة مكيفة بأدق التفاصيل، لازم تنتبه على خيلك على أكله على علامات الوجع إذا حس في وجع، العلامات الكولك. طبعا الكولك هو المرض القاتل الأول للخيل، لازم ننتبه دائما على كميات الأعلاف اللي بنستخدمها، على نوعية المي اللي نستخدمها جدا مالحة ما حيتقبل الخيل. في حال انتقال الخيل من مكان لآخر لازم نكون منتبهين على موضوع العلف، الكميات لازم تدخل العلف تدريجيا بهاي الحالة.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: قرب السواحل الصومالية تجددت حوادث اختطاف السفن بشكل كبير وبصورة غير معهودة طوال السنوات الماضية، حيث سجل اختطاف ما يقرب من 6 سفن منذ أبريل نيسان الماضي، الأمر الذي طرح الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف تلك العمليات واختلافها عن عمليات القرصنة السابقة. وأعلنت وزارة الدفاع الصومالية قبل أيام عن تحرير سفينة الشحن الكاميرونية لوتوف بعد اختطافها من قبل مسلحين في ولاية بونتلاند الصومالية، وذلك في عملية مشتركة مع البحرية التركية استمرت 10 أيام، قتل خلالها 14 عنصرا من القراصنة. بهذا الصدد قال الخبير الصومالي في العلاقات الدولية الدكتور حسن شيخ علي

0: الجديد أن يكون جيشا قويا قادرا بحماية الصومال داخليا وخارجيا. والمعلوم عندنا وعند الجميع عندما انهارت الحكومة الصومالية عام 1991 انهار الجيش الصومالي، ودخلت الصومال مرحلة الصراع مسلح بين العشائر الصومال بقيادة أمراء الحرب. لكن في الآونة الأخيرة وتقريبا 10 سنوات الأخيرة اتخذت الحكومة التركية إجراءات إصلاحية لبناء جيش صومالي منظم بدلا من تسليح الميليشيات والقوات القيادة الرسمية. لذا الحكومة التركية تحمل أو ترسل معدات عسكرية من تركيا إلى الصومال، والذي نراه على أن هذه السفن التي تحمل المعدات العسكرية للجيش الصومالي مستهدفة قبالة السواحل الصومال، خاصة الأقاليم الشرقية أو شمال الشرق الصومالي، تحديدا في نهاية البحر الأحمر وبداية المحيط الهندي. هذه المنطقة هي المنطقة الساخنة التي يوجد عناصر تمارس القرصنة، ولكن تلك العناصر لا تستهدف جميع السفن التي تعبر المياه الصومالية، بل بصفة خاصة السفن التركية التي تحمل المعدات العسكرية. وهذا مما أثار حفيدتي على أن أسأل نفسي، هل فعلا هذه القرصنة الحالية قرصنة عادية ولا قرصنة لها أبعاد سياسية؟ بمعنى آخر، هل القراصنة الحاليون يبحثون المال أم هناك دوافع سياسية؟ وأيضا هل القناصرة يتحركون بذاتهم أم هناك أيادي خفية تحركهم من الخلف لأغراض سياسية ربما خارج عن الصومال؟ هذا هو السؤال الحالي الذي يجب على الجميع أن يسأله، لماذا السفن التركية التي تحمل معدات عسكرية إلى الجيش الصومالي مستهدفة من دون بقية السفن التي تعبر في المياه الصومالي؟ هذا هو السؤال الأساسي، ولنا متابعة فيما بعد.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: من الصومال إلى ليبيا، وفي أحد شوارع مدينة بنغازي وبين حركة المارة والسيارات، يقف الشاب الليبي جمال قرقوم أمام طاولته الصغيرة منشغلا بإعداد أكواز الذرة وبيعها للزبائن. في حديث خاص لسبوتنيك تحدث قرقوم عن تجربته في بيع الذرة المشوية في شوارع بنغازي قائلا:
3: والله نشاط الذرة هذا نظام موسم، وأغلب يعني أغلب الشباب يعني هذا موسم يسترزقوا منه، يعني يطلعوا منه في عيشهم يطلعوا منه منيح، والحمد لله رب العالمين، يعني الحمد والشكر ليك يا رب العالمين على رزق الحلال وعلى نعمة الحلال، وذلك فضل الله. يعني والله الفكرة قاعد والله نكسب قدام الحوش لعمل أطياح لنا، جت الفكرة هكي إنه موسم سبول، وني واحد جاري قال لي هيا نديروه ما هيا نديروه، قلت له هيا نتوكلوا على الله شني، والواحد شني يشوف شني يشوف حظه، والحمد والشكر ليك يا رب، يعني لحد هذه اللحظة الحمد والشكر ليك يا رب، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من عند ربي. يعني والله إيش بنقول لك، لا إله إلا الله، ما في اسم شعبية إن أنت تكون تستقبله باحترام وبأدب، تعطيه قدرة وتخليك ما تقول بالدور، ما تفرقش حد كما تقول قبل حد، والزبون مثلا اللي يبيع الديرة له، وكل واحد يعني شنو مخلينا نحن على راحته. يعني والله أنا بالعكس نشوف فيه نكك، يعني كالوضع الحالي يعني نحن قاعدين فيه مشاريع الصغرى دينا، يعني يعتبر فيه ندخل وفيه يومية كويسة للشاب، يعني كان مثلا حد بيفكر إنه هو كما تقول بيخدم على حاله، كذب البلاد فيها عمل والحمد لله رب العالمين، يعني أقل شيء أقل شيء يدير طاولة كيف هنا، يدير شاي يدير قهوة يدير مي مسقع يدير سبول يدير ني يطلع منه شنو يطلع منه وقوت يومه. يعني إن شاء الله يا رب يسهل للجميع يا رب، هو مشروع مو ان شاء الله، هذا مشروع طبعا اسبول طبعا نظام سنوي، بعدها يعني بعد الاسبول يقلب شنو يقلب الكرموس الهندي. والله تونا انا ما زلنا قاعدين، يعني ما زلنا اسبول وقاعدين بنشوف وش اللي ربك بيسهلها قدامنا، يا جت في شاي مثلا، يا جت في كرموس هندي، يا جت رزيقه من عند ربك من فوق. انا ننصح الشباب اللي لهم يخ، والبلاد قاعده فيها كلها عمل، يخدم بس يسعى في الصبح يتوكل على الله ويصلي بس ركعتين الصبح وياخذ رضا والدي، يفتح بقوشه ويتوكل باذن الله، مش حيروح الا هو مرزوق باذن الواحد الاحد.
2: نهايه هذه الحلقه من بلا قيود، الى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، الى هنا تنتهي اطلالتنا لهذه الساعه، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: هنا إذاعة إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: نكشف ما يخفيه الأخ.

0: ترون من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من برنامج روسيا والعالم العربي. لا تقتصر الشراكة المصرية الروسية في منطقة الضبعة على إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، بل تتوسع لتشمل مشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية الأساسية. في هذا السياق تبحث مصر مع شركة البنية التحتية التابعة لمؤسسة روساتوم تنفيذ مشروع متكامل لتحلية مياه البحر في منطقة الضبعة، بما يوفر مصدرا مستداما للمياه ويفتح الباب أمام توطين تكنولوجيات التحلية والصناعات المرتبطة بها، والاستفادة كذلك من الأملاح والمعادن الناتجة عن عملية التحلية. فكيف يمكن أن يتحول هذا المشروع من مجرد منظومة لإنتاج المياه إلى منصة جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر وروسيا؟ للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عازر، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. دكتور بيير، ما الذي يمكن أن تعنيه هذه التجربة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا؟
2: هذا الموضوع مما لا شك فيه إن الأهمية في إدارة هذا الملف من جانب الشركات الروسية أو الشركة الروسية هو لا يؤثر بشكل مباشر في البعد الاقتصادي على روسيا، إنما في الحقيقة إن روسيا من خلال هذا الموضوع تستطيع أن تخرق ملعب حساس جدا تلعب داخل هذا الملعب إسرائيل، أي التحكم بالموارد المائية لكل ما يعرف بنهر النيل من منابعه وصولا بمروره بالبلدان الثمانية، لأن نهر النيل دول المنبع المنابع هي ثمانية، ولكن إثيوبيا هي 85%. إسرائيل تلعب الدور أساسي في التحكم، وبالتالي إن دخول روسيا في هذا الملعب أساسا سد العالي. الاتحاد السوفيتي السابق هو الذي أدى إلى نشوء هذا السد العالي، لأن هنالك كان نوع من حظر غربي، وبالتالي الدور الأساس في هذه النقطة إذن ليس المكسب الاقتصادي. روسيا لا تتكل على عملية التحلية وما هو المدخول الذي يمكن أن تأخذه، إنما الدخول، أكرر لأن هذه النقطة حساسة، إن روسيا تضرب إسرائيل في النقطة أو في المكان الحساس. إذ إسرائيل تسعى جاهدة وهي حققت أهداف كثيرة خاصة بالتحكم بإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وبروندي عبر قبائل الهوتو والتوسي، ولكن كل هذه العوامل علينا أن نفهمها من هذا المنطلق وليس من باب المكسب الاقتصادي الضيق بالنسبة لروسيا من خلال أي شركات من شركاتها.
1: وإلى أي مدى يمكن أن يفتح مشروع التحلية في الضبعة المجال أمام توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه داخل مصر بدلا من الاكتفاء باستيراد التكنولوجيا والمعدات؟
2: الكل يعلم بأن روسيا لديها قدرات هائلة. العقل الروسي هو عقل تكنولوجي. يعلمون الجميع بأن روسيا عندما تأخذ قرار في اتجاه معين خاصة في المجال التكنولوجي فإنها تستطيع أن تنافس كل الشركات الغربية بغض النظر، بالرغم من كل العقوبات التي تحصل. ولولا هذا العقل التكنولوجي ما كانت روسيا لتستطيع أن تتحايل على هذه العقوبات وأن تقاومها. وبالتالي الكل يعلم بأن الشركات الروسية لديها مروحة أو قدرات هائلة ومروحة متعددة خاصة في المجال التكنولوجي، فكيف بالحرف عملية تحلية المياه؟ لأنه علينا أن ننتبه بأن المياه العذبة على هذا الكوكب هي مخزنة ضمن القطب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. روسيا لديها خبرة كبيرة في كيفية التحكم بالمياه العذبة، والتي هي نادرة بمفهوم نسبة الأعداد من السكان عبر العالم الذين يحصلون بسهولة على المياه العذبة، ولكن بهذا الكوكب يوجد كمية كبيرة، وروسيا لديها خبرة هائلة في كيفية تحلية المياه ونقلها إلى ما هنالك من أمور تخدم هذا التطور في المجال المياه الحساس جدا.
1: بالحديث عن الأملاح والمعادن، كيف يمكن الاستفادة اقتصاديا من الأملاح والمعادن الناتجة عن عمليات التحلية؟ وهل يمكن أن تنشأ حول المشروع صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة وفرصا استثمارية؟
2: هو مما لا شك فيه في الشكل أنه يفتح، ولكن مثل ما ذكرت قبل لحظات، روسيا موجودة في أفريقيا، روسيا تتعاون مع الصين، لأن علينا أن ننتبه التركيز على مصر. مصر اليوم هي أهمية مصر، بأن دخلت الصين باستثمارات كبيرة تجنبا للعقوبات الأمريكية، لأن الولايات المتحدة لا تفرض على مصر نسبة رسوم جمركية عالية، ولأن مصر لديها أبواب متعددة مع 7 مناطق اقتصادية عبر العالم، وخاصة أمريكا اللاتينية ومن ثم أمريكا الشمالية. إن الدخول إلى الملعب المصري بغض النظر عن الوضع الصعب والمعقد، ولكن لأن الإشكالية الكبيرة لدى مصر هو التزايد السكاني الهائل الذي يحتاج دائما إلى كميات هائلة من المياه العذبة، وأيضا دولة مثل مصر هي دولة زراعية وتنتج القطن وتسعى إلى إنتاج كمية هائلة من كسب السكر، يتفوق تقريبا 6 مليون طن من كسب السكر لاستخراج 650,000 إلى 750,000 طن من السكر الصافي. فإذا هذه العوامل كلها، روسيا دخلت في الملعب الحساس أساسا مثل ما ذكرت قبل لحظات، إن السد العالي وهو من أكبر السدود الاصطناعية، وهي بحيرة كبيرة جدا 500 كيلومتر، 350 داخل مصر و150 داخل السودان، لعب الاتحاد السوفيتي دورا أساسيا في تطوير هذا السد، لأن السدود هي بدأت في أوائل القرن الماضي في على حدود على ضفاف نهر النيل من 1902 1912 1932، ومن ثم بدأ سد العالي الذي سحب من بحيرة ناصر كمية هائلة من 70 مليار متر مكعب من المياه. فإذا روسيا تعلم كل هذه الحقائق، وهي دارسة للملف، ولا تدرس، هي تعلم بالملف بتفاصيله، لأنها اشتغلت في الثمانينيات من القرن الماضي في بناء السد العالي، مثل ما ذكرت هو أكبر سدود في هذا الكوكب، يمكن اعتبار أنه من أكبر السدود التي بنيت عبر هذا الكوكب.
1: دكتور بير، العلاقات الروسية المصرية قديمة وراسخة، لكن ما الذي يمكن أن تعنيه هذه التجربة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
2: هي تطوير أسئلة رائعة، تطوير، ولكن تتطلب محاضرة، تطوير العلاقات. ولكن مصر تعلم، مصر أصلا هي تلعب لعبة ذكية اليوم بإدخال روسيا في هذا الموضوع، خاصة في موضوع المياه وتحلية المياه، لأن هذا الأمر مثل ما ذكرت قبل لحظات سوف يؤجج الوضع داخل الحركة الصهيونية وإسرائيل وفي كل القارة الإفريقية، لأنه إسرائيل أكرر هي من تتحكم مباشرة بدون أي مواربة بموضوع نهر النيل ومنابعه. يعني عندما نقول هضبت البحيرات، نقول إذن إسرائيل تتحكم من خلال إثيوبيا، من خلال السدود، من خلال تنكزة، هو اسم إثيوبي معقد شوي، هو اللي السد على هذه النهر، على الأنهر. وحتى إسرائيل على الكل أن يعلم هي منعت أن يصب نهر الكونغو، كونغو الديمقراطية، مع النيل الأبيض لكي لا تستفيد مصر من 40 مليار متر مكعب كحصة شمولية. طبعا مش مصر دائما، لأن إسرائيل كانت تطلب من مصر أن تمدها من خلال شبه جزيرة سيناء عبر أنابيب، 6 أنابيب تمر تحت قناة السويس من أجل تغذية سيناء، ومن ثم يتم الضغط على نقطة تعرف بالزلوطة، هذه النقطة ترفع عبر المضخة بعشرات الأمتار لكي تسحب باتجاه بالجاذبية باتجاه سهل سيناء وصولا إلى صحراء النقب. إن مصر رفضت رفضا قاطعا وبدأت الضغوطات منذ هذه اللحظة.
1: وإلى أي مدى يمكن أن يفتح مشروع التحلية في الضبعة المجال أمام توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه داخل مصر بدلا من الاكتفاء باستيراد التكنولوجيا والمعدات؟
2: مما لا شك فيه، هذه نقطة مهمة، لأن روسيا مثل ما ذكرنا دولة تكنولوجية بامتياز. روسيا لديها إشكالية وحيدة على مستوى التجارة العالمية، بأنها لا تنتج سلعا تجارية يمكن أن يتم تسويقها، أما خارج هذا الإطار، لأن العقل الروسي السلافي هو عقل يعيش دائما في بيئة متشددة، إنه لا يصنع سلعة تجارية سهلة وضمن إمكانية التصريف، وهنالك إشكالية اللغة طبعا. ولكن روسيا تسعى جاهدة اليوم إلى الدخول في هذا العالم، ولكن خارج هذا الإطار لا يمكن بسهولة لأي من الشركات أن ينافس روسيا في مجال الطاقة بكامل مشتقات الطاقة، لا يمكن في الموضوع المحطات النووية لأغراض سلمية أو غير سلمية طبعا، إلى جانب أسلحة فتاكة. روسيا تكنولوجيا تخيف الجميع، وخاصة في عملية تكرير المعادن، وبالتالي فكيف بالحريق إن لعبة تحلية المياه، وهذا أمر طبيعي وسوف يؤكد المؤكد بالنسبة للجميع. ولكن إسرائيل أكرر سوف تسعى جاهدة إلى عرقلة إمكانية استمرار هذا الاتفاق ما بين الاتحاد الفيدرالي الروسي وجمهورية مصر العربية، لأن مثل ما ذكرت قبل لحظات، بمعزل عن التحكم بنهر النيل ومنابعه، ولكن لأن نهر النيل على الكل أن يعلم بأنه من أطول الأنهار، هو 6825 كيلومتر يمر عبر 8 بلدان قبل أن يصل إلى مصر. الموضوع الأساسي غير أنه موضوع نهر النيل، إسرائيل تعتبر بأنه الوجود الروسي في هذه المنطقة يمس بمجال أمنها الجيوسياسي، وهي سوف تسعى جاهدة إسرائيل إلى إخراج النفوذ الروسي من واقع مصر من خلال الضغط أولا على مصر، الضغط الاقتصادي باهتزاز العملة، باهتزاز النظام المصرفي. هذه عوامل تستطيع الحركة الصهيونية، لأنها هي في الحقيقة من تمتلك الدولار، وهي التي تحرك الرأسمالية على مستوى هذا الكوكب، أقصد الحركة الصهيونية.
1: أخيرا دكتور بير، كيف يمكن الاستفادة اقتصاديا من الأملاح والمعادن الناتجة عن عمليات التحلية؟ وهل يمكن أن تنشأ حول المشروع صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة وفرصا استثمارية؟
2: مما لا شك فيه، ولكن يجب أن تكون التكلفة منخفضة. يعني لنعطي مثلا، أكرر أسئلة رائعة، لنعطي مثلا اليوم المملكة العربية السعودية، علينا أن نتذكر بأن الإشكالية الكبيرة، الدول التي تسلك طريقان، أول طريق هي عملية الاستمطار، وهذا ربما روسيا تحاول أن تساعد أيضا مصر بهذا الموضوع، لأننا علينا أن ننتبه بأن مصر مساحة كبيرة، ولكن 55% من مساحتها تقريبا صحراوية، وهذه إشكالية كبيرة أمام المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر من أكبر الدول مجلس أو دول شبه الجزيرة العربية، مليونين ومئتين وخمسة وعشرين ألف كيلومتر أقول عن المملكة العربية السعودية، وهي التي اليوم أنشأت أو دخلت أو وقعت نوع من البي أو تي من أجل بناء محطة بخارية هذه المحطة بغض النظر عن توليد الطاقة الكهربائية، هذه المحطة البخارية تستطيع من خلالها أن تتم عملية تحلية المياه، لأن الإمارات العربية المتحدة منافسة جدا في هذا الموضوع، وإسرائيل، إسرائيل نمبر وان في موضوع عملية تحلية المياه، وهي تقوم بعملية تحلية المياه من البحر الأحمر منذ فترة طويلة. ولكن أكرر بموضوع المملكة العربية السعودية إن هذه المحطة تضخ في اليوم الواحد 1,225,000 متر مكعب من المياه، فهذا أمر مهم جدا. إذا استطاعت مصر وطبعا الشركات الروسية من أجل تخفيض الكلفة، وهذا أمر يسمح في تطوير الصناعات سواء وتطوير الزراعة إلى جانب طبعا المياه من أجل الشرب، ولكن في نهاية الأمر أكرر كل هذه العوامل مرتبطة بكيفية تخفيض الكلفة أو التكلفة، لأنه متداول التكلفة أكثر من الكلفة، لأن علينا أن ننتبه بأن الصين لديها مقدرات هائلة تستطيع أن تنافس في هذا الموضوع، ولكن روسيا تفهم هذه اللعبة وسوف تسعى جاهدة إلى تخفيض الكلفة من أو التكلفة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف، وهو المنتجات الصناعية خاصة التصنيع الزراعي من أجل القيام بعملية التعويض عن فقدان أو القدرة لدى مصر من تطوير كل الأراضي الزراعية، لأن مصر هي أرض زراعية بالكامل، 99% من كل أراضيها بغض النظر عن الصحراء جاهزة للزراعة.
1: خبير الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور بير عزار، كنت ضيفا كريما علينا في روسيا والعالم العربي، شكرا جزيلا لك. لازلنا مستمرين في الحديث حول ذات الموضوع، وينضم إلينا من القاهرة الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية جامعة القاهرة. دكتور نادر، ما أهمية تنفيذ مشروع متكامل لتحلية مياه البحر في منطقة الضبعة، ليس فقط لتلبية احتياجات محطة الضبعة النووية، وإنما أيضا لخدمة خطط التنمية والتوسع العمراني والاقتصادي في هذه المنطقة؟
3: هو فعلا من الموضوعات المهمة اللي بيهتم بها الجانب المصري حاليا هو زيادة الموارد المائية للتغلب أو تقليص الشح المائي الذي نعاني منه، نظرا لكوننا بنعيش في منطقة حارة جافة قليلة الأمطار عالية البحر، وبالتالي كان من ضمن الثلاث خطوط الرئيسية للتعامل مع الشح المائي في مصر زيادة الموارد المائية اللي يأتي على قمتها الدخول في مجال تحلية وإعذاب مياه البحار. هنا مشروع الضبع النووي بيتمم هذا الأمر بشكل جيد، عن طريقين طبعا، هو بيستخدم مية البحر، أي مشروع نووي بيستخدم أي نوع من المياه للتبريد، هذا التبريد في الأجزاء عالية الحرارة داخل المكون بتؤدي إلى خروج بخار من المية، طبعا المية بتتبخر والأملاح لا تتبخر، فيتم تكثيف هذه المية وتكوين مياه عذبة كمنتج ثانوي دون نفقات كثيرة، تستخدم أولا في تلبية احتياجات العاملين في المشروع من مياه الشرب، ثم المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى محطة أخرى مخصصة لتحلية المياه لتنمية المنطقة بشكل عام، لأن المنطقة من غرب اسكندرية إلى الضبعة إلى مطروح إلى السلوم ملصقة للبحر المتوسط، وبالتالي كل المياه الجوفية فيها طايلها مياه البحر وعالية الأملاح لا تصلح للشرب ولا للزراعة، والمنطقة قد تعتمد في الشتاء على الأمطار لزراعة بعض الأعشاب اللازمة للرعي لمواشي البدو في هذه المنطقة. إنما هنا المشروع الضبع النووي هيوفر نوعين من المية، مية جاية كمنتج ثانوي أثناء استخدام المية المالحة في تبريد مفاعلات الداخلية لمفاعل الضبع، والآخر محطة تحلية خصيصا لإنتاج كميات أكبر تساهم في إنتاج مزيد من مياه الشرب، اللي فلسفتها الأولى هي الحفاظ على حياة البشر أكثر من إحداث تنمية، وبالتالي هذه المنطقة من الضبعة وحتى السلوم على الحدود الليبية تحتاج الى مثل هذه النوعيه من المياه، نظرا لان ما بيوصلهاش ميه النيل، ما فيهاش مياه جوفيه نظرا لوجودها على شريط موازي للبحر، فبيحدث اقتحام للمياه البحار المالحه للمياه الجوفيه وتملحها، وبالتالي هيكون اضافه كبيره للمجتمع البدوي في الضبعه ومرسى مطروح والسلوم. وقد يحدث ايضا انتعاشه سياحيه في منطقه مرسى مطروح التي تشهد اقبالا عربيا للاستثمار العقاري والسياحي بها، وبالتالي هيوفر ما تحتاجه من مياه التحليه.
1: روسيتون تمتلك خبرات وتكنولوجيا متقدمه في مجال تحليه المياه، ما الذي يمكن ان تضيفه الخبره الروسيه للمشروع المصري؟
3: الحقيقه تضيف لكل مشروعات التحليه، لان مصر خططت لاقامه نحو 17 محطه تحليه على البحر المتوسط لمحاولة للوصول في عام 2035 إلى إنتاج ما يقرب من 3 مليار متر مكعب من مياه التحلية، وفي عام 2050 قد نصل إلى 5 مليار متر مكعب، وده بيمثل إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي ثالث أكبر دولة في العالم منتجة للمياه المحلاة بعد كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، فده هيكون إنجاز كبير لو قدرنا نحقق هذا الأمر. وبالتالي من ضمن 17 محطة اللي موجودة لإنتاج ماء التحلية أو ماء الإعذاب مياه البحار، جزء كبير منه موجود من غرب اسكندرية وحتى الضبعة وحتى السلوم ومرسى مطروح. أكيد ممكن يكون للجانب الروسي دخول في هذا الموضوع، لأن الدولة بتدعو القطاع الخاص والمستثمرين من كل دول العالم للمشاركة في هذا الأمر، وتعاون مع الحكومة المصرية لإنتاج أكبر قدر من المياه. وبنتوقع أنه إن شاء الله لما ينجح محطة التحلية الأولى بجوار المفاعل وما ينتج من المفاعل كمنتج ثانوي أيضا من المياه العذبة، سيشجع الدولة للتعاقد مع روسيا لإنشاء العديد من محطات التحلية على البحر المتوسط.
1: إذن كيف يمكن أن يسهم التعاون بين الجانبين في تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة لتحلية مياه البحر؟
3: والله هو أهم نقطتين بنعاني منها في تحلية مياه البحار هو ارتفاع مكون الطاقة في التحلية، يعني الطاقة أو الكهرباء اللي لازمة لتحلية مياه البحر بتمثل أكثر من 44% من تكاليف إنتاج المتر المكعب من المياه. فالعالم كله شغال دلوقتي على خفض هذه النسبة، لأن الأمر ده ما بيشجعش على التحلية إلا الدول ذات الوفرة الكهربائية العالية، إلا الدول البترولية اللي ممكن تنشئ محطات توليد الكهرباء من البترول زي كل دول الخليج النفطية، بينما مصر دولة فقيرة في البترول. فإذا إنه هذا المكون الكهربي أو مكون الطاقة اللي بيمثل تقريبا نصف تكاليف التحلية هو عبء على حكومات الدول النامية اللي زي مصر، وما بيشجعش دول نامية. فإذا قدرنا نخفض المكون الكهربي من 44% إلى 25 أو حتى إلى 30، هذا سيشجع وأيضا هيتأقلم مع كمية الكهرباء المتاحة والمولدة داخل مصر، واللي يعني كثيرا ما نعاني من نقص الغاز الذي نستورده لهذا الغرض أو غيره من الأمور الأخرى، وبالتالي هيكون إنتاج المياه باستهلاك طاقة أقل. النقطة الثانية إن إحنا نقدر نصنع الفلاتر محليا، لأن الفلاتر المستخدمة أو الأغشية شبه المنفذة التي بتسمح بمرور المية دون الأملاح وتحدث الأملاح أمامها، دي بتمثل برضو جزء كبير من التكاليف، يعني ما بين 5 إلى 10%. إذا قدرنا إن إحنا ننتجها من خامات محلية وغير مستوردة، ده معناه أن أيضا بقلل الأعباء على العملات الصعبة. فيمكن هم دول أهم محورين مصر شغالة عليهم، وتتمنى إنه يكون في خير فيها في الجانب الروسي، إنه يقلل تكاليف إنتاج المياه العذبة عن طريق تقليل مكون الكهرباء ومكون الفلاتر، دول الاثنين بيمثلوا اكتر من نصف تكاليف المياه، وما زالت أيضا التكاليف مرتفعة، يعني ما بين ما يعادل نص دولار إلى 600 سنت، يعني من 25 إلى 30 جنيه مصري ثمن المتر المكعب من المية. ده بيعتبر عالي وغير مجدي، مثلا في قطاعات بعينها زي قطاع الزراعة، إنه الناتج من وحدة المياه في الزراعة بيتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيه، بينما مياه المحلاة بتتكلف 30 جنيه بخلاف تكاليف توصيلها بعد ذلك إلى الحقول. فإذا هو عالميا ما بيستخدمش في الزراعة لارتفاع تكاليفه، 1% فقط من مياه التحلية تستخدم في الزراعة، نظرا لأن كما قلنا أن الفلسفة بتاعتها هي الحفاظ على حياة البشر وليس إحداث تنمية. فنقدر نقول 67% من التحلية بتذهب إلى المنازل، والباقي بيذهب إلى توليد الطاقة أو القطاع السياحي الفندقي في إنشاء الفنادق، لأن العائد من متر المكعب في قطاع الفنادق قد يصل إلى 500 جنيه بينما تكاليفه 30 جنيه، فإذن بيكون مجدي معاها. فإلا طبعا إذا كانت مجتمعات نائية ومحتاجين ننتج لها الغذاء بأي ثمن في مناطق متطرفة زي مطروح زي السلوم زي الوادي الجديد، فبنستخدمه لإنقاذ حياة البشر وإنتاج غذاء. إنما في الأمور العادية بيذهب إلى المنازل بشكل أساسي والمصانع والفنادق، ونأمل إن شاء الله إن خفض التكاليف الكلية سواء خفض المكون الكهربي، وبدلا ما هو 44% نقدر ننزله إلى 30-35% قدر الإمكان، وتصنيع الفلاتر محليا قد تكون جزء مهم للاهتمام الروسي في المرحلة المقبلة لإحداث دفعة لهذا القطاع والتوسع في محطات التحلية في مصر.
1: دكتور نادر، يعني أحد الجوانب اللافتة في المشروع هو التفكير في الاستفادة من الأملاح والمعادن الناتجة عن عملية التحلية. إلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه المخلفات إلى مورد اقتصادي؟ وما الصناعات الجديدة التي يمكن أن تنشأ حولها في مصر؟
3: هو فعلا ده حقيقي، بالإضافة كمان أنه في النقطة السابقة أنه إنتاج الكهرباء من المحطات النووية هو من أرخص أنواع الكهرباء، يعني إذا كان الإنتاج في المكون البترولي في المحطات الوقود العادية قد يصل إلى 18 سنت، ما يعادل 18 سنت، ففي المياه المولدة بالمياه أو بالطاقة النووية قد تتراوح من 4 إلى 10 سنتات فقط، يعني نحو ربع إلى نصف المبلغ. فأعتقد أيضا أن الطاقة النووية لما هتخفض تكاليف إنتاج الكهرباء هتكون عامل محفز لزيادة محطات التحلية، لأنها ممكن تمد هذه المحطات في هذه المنطقة بطاقة أرخص مما عليه حاليا. الجزء الثاني هو الأملاح الموجودة في البحر، كثير من المناطق طبعا أولا ملح الطعام، وده موجود ومكون مهم لكل دول العالم، وفي دول كتيرة بتستوردها، وفي دول عايشة على تصدير الأملاح النتيجة منها. وبعدين الأملاح بقى الصناعية اللي فيها زي كربونات الصوديوم اللي مستخدم مثلا في قطاعات التعدين، في قطاعات مصانع كتيرة بتستخدم كربونات الصوديوم في دبغ الجلود في الصبغات. هذا المكون كربونات الصوديوم بنستخلصه من مياه البحار. أيضا أملاح المغنيسيوم ولها أيضا استخدامات طبية واستخدامات مدنية كثيرة. فكل دي حاجات غنية فيها مية البحر. ومن التقنيات إن الأملاح الناتجة من إعذاب هذه المياه، أنا باخد المية والأملاح بتخرج كمنتج ثانوي، ما أقدرش أرجعها للبحر مرة أخرى ولازم أدور لها على مدافن. إنما إذا قدرنا أن احنا نستخلص منها الأملاح المفيدة والمطلوبة في قطاع الصناعة والدباغة والجلود ومختلف قطاعات التعدين والصبغات، أيضا هذا المفاعل يكون إضافة كبيرة للقطاع الصناعي في مصر في هذه المرحلة.
1: الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، كنت ضيفا كريما علينا في روسيا والعالم العربي، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية. تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: برنامج شؤون عسكرية.
5: ملفات ساخنة وتطورات متسارعة نفتحها معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من شؤون عسكرية، أقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم خاتم الأنبياء لنتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم. منعطف تاريخي في سوريا: دمج قسد ومستقبل وحدات حماية المرأة. وفي تحول نوعي يعيد رسم خطوط الردع في المنطقة، وجه مقر خاتم الأنبياء الإيراني رسالة مباشرة وصادمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفادها: طهران بحاجة إلى السلاح النووي لوقف جنون تل أبيب. هذا التصعيد اللفظي غير المسبوق ينقل المواجهة إلى حافة الهاوية النووية، ويتزامن مع مساع دولية وإقليمية معقدة لمنع انفجار مواجهة شاملة قد تجر واشنطن إليها. نناقش الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لهذا التطور مع ضيفنا الأستاذ في القانون الدولي والفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول. أهلا بحضرتك دكتور هادي في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من رسالة خاتم الأنبياء لنتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم. دكتور هادي، ما دلالة انتقال طهران من استراتيجية الغموض النووي أو الفتاوى المحرمة للسلاح النووي إلى التصريح بالحاجة إليه كأداة ردع علنية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى محمد، تهلكم عزيزي وعلى سبوتنيك والمستمعين. صراحة نحن على مدى سنوات كنا نحرص على الابتعاد على أي تلويح يعمل على الدخول في تركيب أو حتى صياغة فكرة لرسم خريطة لرأس نووي عسكري، بعدة مبررات، عدة ضوابط، عدة أمور ردعية وعدة بدائل. للأسف وصلنا إلى طريق مسدود، أمريكا مصرة أن تدفع الحكومة الإيرانية باتجاه سلاح نووي. ممكن أن نكون قد وصلنا إلى نهاية الطريق ونعلن فشلنا في ردع القيادة العسكرية من المضي بتركيب سلاح نووي، سواء كانت قرارات عسكرية ضمنية دون الرجوع لأحد بهذا الأمر، أو أن يطرح مقترح في مجلس الشورى ليؤخذ عليه التصويت والإجماع للخروج من النان بروليفريشن تريتي أو مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. بالنسبة للفتوى، هي أمور دينية الأمم المتحدة لا تأخذها بعين الاعتبار، وبنفس الوقت يوجد لها حلول وتجاوزات واستثناءات ممكن أن تقوم الدولة باستخدامها للخروج من الفتوى. ولكن النص القانوني، هذا النص القانوني الذي موقع عليه محمد رضا خان، محمد رضا خان بال 68 دخل في الان بي تي ونقلنا الملف من اسم مملكة إيران إلى الجمهورية الإسلامية، فإن دخلنا على سلاح نووي هذا يعني أن فتحنا الحرب على مصراعيه مع كل الدول. السؤال الحرج: هل موسكو ستبقى إلى جانبنا أو سيخرج الكرملين ويقول هذا ليس اتفاقنا ونحن لا يمكن أن نغطي دولة أصلا وقعت على الان بي تي والآن خرجت منه؟ لو أنكم لم توقعوا الان بي تي كان من الممكن أن نبقى إلى جانبكم، ولكن بتوقيعكم على الان بي تي وانتقل إلى الجمهورية الإسلامية عمدة سنوات ملتزمين فيها والآن تخرجوا منها، فبالتالي لن نمنحكم حق النقد بدعمكم ثانية. طيب هذا ماذا سيكون؟ هل موسكو ستقف إلى جانبنا أم ستتملص وطبعا الصين خلفها؟ يعني عادة 5+1 قرار بالإجماع على إيران. هذا الموضوع حرج ولا يمكن أن نأتي ونجزم فيه إلا أن يتم التصويت، وعلى الشعب الإيراني أن يتحمل مسؤولية قراره المتمثل بالإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى. أهم النقاط التي ركز عليها الماسوني في ذلك الوقت حينما سقطت حكم الشاه بالمملكة وبدأت إيران تتحرك مع سيمنز، كان هناك نوع من استرداد الاستثمار البتروكيميائي المقرصن الذي كان بتأميم صناعة النفط مع ستالين، الذي كسر فيه ستالين والإنجليز من شمال إيران وجنوب إيران. فبدأوا الأمريكان يفكروا كيف نعود بابتزاز إيران من جديد وأخذ بتروكيميائها مقابل برامج لن تنتهي. لذلك أرادوا أن يحولوا الملف بسهولة وسلاسة من اسم مملكة إيران إلى الجمهورية الإسلامية. الآن بخروجنا من هذه المذكرة سيكون أمامنا أحد الخيارين لا ثالث لهم، إما أن نعود برضا رضا محمد خان ابن الشاه المخلوع لأن والده الذي وقع وهذا نظام ملكي مورث أن يكمل البروتوكول النووي داخل إيران، أو نعيد تصفير وإعادة ترخيص ملفنا من الصفر، حيث أن الملف وقع باسم مملكة إيران ومملكة إيران اليوم غير موجودة على الأرض والآن جمهورية إسلامية، فعلى الجمهورية الإسلامية أن تعيد الترخيص من البداية باسمها. طيب شو بكون استفدت في هذه الحالة؟ لذلك التروي في هذا الأمر مهم، يجب أن نأخذ الأمور بعين الاعتبار، كل منها بإجراء وكل منها بمعيار حساس كي لا نقع في مكان ونفقد كل الأدوات التي نضغط فيها على الأمم المتحدة ونجبر فيها أمريكا بالالتزام بالقرار النووي، خصوصا بعد ضرب المنشآت النووية.
5: وهل يعكس هذا التصريح برأيك دكتور هادي تحولا في العقيدة العسكرية الإيرانية، أم أنه مجرد حرب نفسية لفرض شروط التهدئة؟
6: إذا وضع في حيز التنفيذ أكيد الأمور ستخرج عن السيطرة ولن يكون هنا قيود. الفكرة بأن يأخذوا تصويت بالإجماع بحيث أي أمر سينعكس على إيران سلبا نتيجة هذا الإجراء يكون الشعب الإيراني قد اختار وقرر مصيره، وبالتالي هو الذي يحدد ما الذي سيحصل بأسوأ الاحتمالات، كي لا يأتي الشعب في اليوم الآخر ويحملنا مسؤولية المضي في سلاح نووي وهو كان غير راضي أو غير مطلع على التفاصيل أو ردود الأفعال أو الكوارث التي ستحل من هذا الأمر الذي ممكن أن نأخذ فائدة بإرعاب المنطقة بسلاح نووي، ولكن ستخرج شياطين الأرض بعدها بأيام، فهل سيتحملوا هذا الأمر؟ القرار لهم. بنفس الوقت بالاتفاق النووي مرقنا نقطة مهمة جدا، هي وهي ربما النقطة العسكرية الوحيدة كانت ب 82 بند، بأن لا نطور سلاحنا البالستي إلى مستوى في ديزاين في تصميم أن لا يكون كيببل يكون قابل أن يحمل رؤوس نووية. فبالتالي هذا البند إن ندخل في تفاصيله نرى بأننا لا نطور سلاحنا البالستي إلى مستوى أن يكون قابل أن يحمل رؤوس نووية. يعني الجزء الأول مصرح تطوير السلاح البالستي التقليدي شرط أن لا يحمل رؤوس نووية أو يكون مصمم لحماية صواريخ أو رؤوس نووية. فمن هذا المنطلق ممكن أن نخرج بأننا لدينا سلاح باليستي متطور قابل للتطوير إلى ما لا نهاية قادر أن يلبي المتطلبات الدفاعية، فلن ندخل في المحظور، وممكن أن أأتي بأعلى مستوى من التخريب والتدمير بالرأس التقليدي، وممكن أن يضاف أيضا وقود نووي على الصاروخ الحامل.
5: وكيف سيؤثر هذا الإعلان على قواعد الاشتباك الحالية بين إيران وإسرائيل برأيك؟
6: قواعد اشتباك أكيد سوف تتوتر، هذه الميزة أن إسرائيل سوف تبدأ في الانهيار بعملية أن هناك سلاح نووي متفلت بإيد إيران التي يروها بأنها غير منضبطة. الأمريكي للأسف والعربي أيضا سيكون بنفس الاضطراب. هذه ضربة هي الميزة الوحيدة، ولكن أين سنستخدمه؟ هل سنستخدمه على إسرائيل؟ الشعب الفلسطيني بأكمله سوف يباد، إن لم يموت سوف يضرب بالإشعاع، إن ضربناه في الخليج لا قدر الله أيضا كل البتروكيميائيات التي ستطال أراضينا، ولربما يكون هناك سونامي يرتد، وهناك أناس ليس لديهم ذنب ولا لأنهم يعيشوا في هذه المنطقة أيضا سيبادوا. فهل هذا قانون فقهي؟ لذلك أقول نعم، هي الفائدة الوحيدة هي الترعيب والتهريب، ولكن إلى متى؟ كم ستستمر هذه العملية بإرعاب الأطراف الأخرى؟ وهل سنستطيع أن نستخدمها أو لا؟ وهل حلفائنا سيقول جنبنا أو لا؟ وهل سيكون هناك حجة بحرب مفتوحة من الطرف الآخر بحجة أن هناك سلاح نووي بدأ يعمل؟ وبنفس الوقت هل كوريا ستتدخل أم لا؟ لذلك أقول هذا نفق مظلم، لا أحد يعرف، كلعبة القمار، لا أحد يعرف هذه الطاولة كيف ستدور. هل ستقوم كوريا باستثمار الأمر وبيع أسلحة نووية ومشعة للدول العربية لرصد إيران والصد؟ بالنهاية هم مستثمرين. هل الصين ستقوم بهذا الدور؟ فتح الباب على مصراعيه سيكون على هذه الخطوة إن اتخذت، فسيكون هناك انفلات بالقرار النووي في كل مكان في هذا العالم، وبالتالي ستدخل في حرب مفتوحة بغض النظر أكانوا قادرين أم لا. بمعنى أن الصين وكوريا ممكن حتى روسيا أن تستخدم وتجرب أسلحتها في منطقة بعيدة جدا على بعد قارة منها مقابل أن تأخذ النتيجة، وأن يكون السلاح بالمجان شرط أن يأخذوا النتيجة ويعرفوا مدى فعالية هذه الأسلحة ليعرفوا عملية الضبط والتعديل والتطوير المطلوبة بعد إنهاء هذه التجربة، كما حصل بهيروشيما ونزاساكي التي كانت ضرورة أن تجرب فيها سلاح نووي لتعرف كل الدول ما هي الأضرار وكيف يمكن أن يقوم التعامل معها، وبالتالي كيف ممكن أن تحجم هذه القنابل التي ممكن أن تصنع في المستقبل.
5: هل تمتلك إيران حاليا البنية التحتية والتقنية الكافية لتحويل هذه التهديدات إلى واقع عسكري ملموس وبسرعة؟
6: ليس هناك مشكلة، من مخلفات نووية أنا ممكن أركب سلاح عسكري، التخريب ليس أسهل منه، المشكلة والتعقيد والوقت والفشل والمحاولات هي البرامج المدنية لأنك تريد نتيجة محدودة، ولكن التدمير مهما كانت نتيجته سلبية وعملية انشطار بالمادة التي ممكن أن لا تحسب داخل المختبر، فبالنهاية أنت تضرب للتدمير، كلما دمر أكثر كلما كانت النتيجة أعلى، فالعملية ليست بصعبة طبعا. من هذا المنطلق 440 كيلو ممكن أن يركبوا أكثر من 20 رأس نووي إن كانت الرؤوس النووية محدودة كما يقال، لأن ليس هناك ضبط للانتشار الإشعاعي والتدميري. أنا أشارط على الهواء أي باحث نووي بروفيسور دخل على مختبر ووضع خريطة بلو برينت لرأس نووي متفجر عسكري واستطاع أن يحدد مستوى الدمار الذي ممكن أن يضربه والمساحة التي فقط سوف تتدمر وتتضرر منها، مستحيل، لأن إن حدث هناك زلزال أو هزة أرضية ممكن أن تمتد هذه الهزة وتعطي كوارث أكبر. ولو افترضنا أنه ضبطت بنسبة 80% ما أتحداه من سابع المستحيلات أن يحدد مستوى الانتشار الإشعاعي الذي ممكن أن ينجم عن هذا الاندماج النووي إذا كانت قنبلة نووية باليورانيوم 235 أو إن كانت قنبلة اندماجية بالهيدروجين، وبالتالي ممكن أن تكون الحرق أعلى ونسبة امتصاص الأرض فيها أعلى إن كانت الأرض رطبة، وطبعا هناك ما يعرف بالراديشن ترافيلر الذي ممكن أن ينتقل تحت الأرض إلى مسافات طويلة جدا وهائلة، كلما كان هناك خطوط رطبة في مسار الأرض ممكن أن تنتقل هذه الإشعاعات من خلالها وضرب بيئة بأكملها من مياه جوفية من فبالتالي هذا الأمر ليس بهذه السهولة الذي يصوره.
5: دكتور هادي، ما هي خيارات إسرائيل العسكرية برأيك للرد على هذا التطور؟ هل يعني تتحرك إسرائيل نحو ضربة استباقية للمنشآت الإيرانية؟
6: إذا تم إعلان سلاح نووي بحيازة هذا يعني إسرائيل سوف تبدأ في التوتر العالي وستبدأ بدفع أمريكا للحرب بأي شكل وبداية زرع ناس داخل إيران للتأكد إن كانت تمتلك أو لا تمتلك، هذا هي الفائدة الوحيدة، ولكن كم ستستمر؟ يعني الموضوع آثاره السلبية أكثر بكثير من أن نرعب إسرائيل بسلاح نووي، علما أننا ممكن أن نطور السلاح الباليستي بوقود نووي، وقود نووي نان بروفيشن تريتي بالثمان بنود لم تتطرق إلى الوقود للصاروخ الحامل، كانت فقط تنحصر في الرأس المتفجر النووي والأمن والسلامة العمومية، ولكن لم تتطرق لتطوير النظام الاندفاع داخل الصاروخ المحرك أو الحامل للرأس التقليدي، وهذا ممكن أن نلعب فيه لأنها مساحة مفتوحة وممكن تطويره حتى على يصل أن يخرج خارج مثل صوت الخمس ماخ والعشرة ماخ، أن نطوره لأكثر من 20-30 ماخ بأن يخرج خارج الغلاف الجوي وينطلق ويرجع ويعود يدخل الغلاف الجوي وينزل على هدفه بسرعة عالية جدا، هذا يحتاج وقود عالي وممكن أن يكون وقود نووي.
2: من هذا المنطلق ممكن أن نركب برنامج وقود نووي لهذا الصاروخ، والذي ممكن أن يدخل في باب واسع وأن يكون التجريم عليه أيضا ضعيف لأنه غير موجود بنص مباشر محدد داخل ميثاق الأمم المتحدة حينما رسموا الخريطة للقيود والأحكام في الوكالة الدولية الطاقة الذرية ب 1968، خصوصا أن دولتنا تحتاج إلى وقود نووي من هذا النوع لإخراج الأقمار الصناعية للأبحاث الخارجية، فبالتالي هناك تمرس للحاجة وليس فقط للعمل العسكري، فبالتالي تضعف حجة الأمم المتحدة بردع إيران من تجهيز وقود نووي لتلك الصواريخ.
6: المنشآت الإيرانية لا أحد يعرف أين هي الآن الجديدة، عامي كل المنشآت التي قصفت الآن هي مجرد هياكل موجودة لتثبيت الجريمة بأن رافائيل غروسي قد اشترك مع ترامب من خلال تسريب بيانات غير صحيحة بأن هذه المنشآت فيها مواد خارج عن القانون أي مواد عسكرية، وترامب نفسه قد أقر بعدها أنه ليس هناك سلاح نووي بإيران ولا كانوا استخدموه. من هنا نقول بأن العملية أصبحت مجرد كلام، يحاولوا أن يروجوا أن هناك مواد ممكن أن تدل أن هناك برامج سرية موجودة في إيران. في الواقع كل المنشآت الجديدة لن يعلن عنها مهما حصل، حتى يأخذ الشعب الإيراني حقه ويحاسب كل طرف قصف إيران بحجج غير قانونية ويحول إلى المحكمة.
7: وكيف ستتعامل واشنطن عسكريا وأمنيا مع هذا الخط الأحمر الجديد لحماية حلفائها في المنطقة؟
6: أمريكا ستفكر بحماية مصالحها وعسكرها قبل حلفائها في المنطقة. الهم الأكبر عند واشنطن هو الخط الأول، هو العسكرة، الخط الثاني البتروكيميائيات، ومن ثم يروا حلفائهم إن كانوا باستقرار أو لا. بناء عليه ممكن أن يفتح ابتزاز جديد للعرب بأن هناك سلاح نووي ويجب أن تشتروا أو تستأجروا غواصة نووية أمريكية لتحميكم من الردع النووي، أو تكون رادع نووي للأسلحة الإيرانية النووية التي ركبوها. وطبعا هذا يدخل في باب جديد من الابتزاز، وحتما أمريكا ستكون مستفيدة من هذه القرصنة.
7: وكسؤال لابد من طرحه يا دكتور، إذا كان من شأن هذا التصعيد أن يجهض فرص التهدئة الشاملة، أم أنه يمثل ضغطا لرفع سقف التفاوض الإيراني؟
6: الطريق مسدود بالتفاوض، لا الأمريكي مستعد أن يتنازل ولا الشعب الإيراني مستعد أن يتنازل عن حقوقه. والأمريكي كذاب ملاوغ متحايل، كل يوم يضع بند ويغيره في اليوم التالي، يحاول أن يتأرجح مع نتنياهو في كل أمور رسمية قانونية توقع سواء في جنيف أو خارج جنيف، ضمن اتفاقيات رسمية أو غير رسمية، مفاوضات مع حلفاء، مفاوضات مع وسطاء، ولا فائدة منها ولا شيء منها مضمون. ولذلك أمريكا شيطان أكبر على أعلى مستوى اليوم في الشارع الإيراني. فأي مجال للتفاوض من الحكومة الإيرانية يلقى انزعاج جدا عالي من القيادات المتشددة، وأقصد هنا الحزب الإصلاح، الحزب المحافظ، الذي لا زال يرفع راية الموت لأمريكا بناء على التجارب السيئة التي مرينا فيها من عمان واحد إلى عمان اثنين وآخرها في سويسرا. من هذا المنطلق يكون لدينا باب مسدود بالتفاوض، عدم وجود ثقة وتهديد مباشر لرئيس الجمهورية في إيران والطاقم السياسي في الوزارة الخارجية من قبل المتشددين في المجلس الشورى بأن أي عمل دبلوماسي ممكن أن تتهاونوا فيه سيؤدي إلى اعتقالكم وتعطيل الحكومة مباشرة. هذا الكلام تم رفع أصوات فيه بشكل جدا عالي وقائم للتنفيذ في حال تم أي تجاوز في هذا الأمر. الموضوع متوتر جدا، التفاوض أصبح مستحيل، ولا يمكن أن يأتي الشعب الإيراني ويدخل في تجربة تفاوضية جديدة إلا أن يمسك الضبط في يدهم، وهذا أنا ما روشت عليه منذ عام. أي اتفاق مع أمريكا يجب الضمانات أن تكون موجودة تحت يد الشعب الإيراني. قلنا لهم هناك معدات بتروكيميائية موجودة لندخل في بروتوكول إضافي يوقع ويلتزم بأنه سيكون من حق الشعب الإيراني ضبطه في حال تم تخاذل أمريكا أو أحد الدول الموجودة على الطاولة. للأسف لم ينفذ. لو أنه نفذ لكان اليوم لدينا الحق الكامل بإقفال هرمز والسيطرة على كل البتروكيميائيات، الذي الآن إيران تحاول أن تضبط هذه البتروكيميائيات وتحجزها من قبل الدول التي اعتدت على إيران.
7: الأستاذ في القانون الدولي والفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. وإلى ملفنا التالي، حيث شكل الإعلان المفاجئ لقائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي بشأن حل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية منعطفا تاريخيا في المشهد السوري. هذا التحول الذي جرى ترتيبه في قصر الشعب بدمشق خلال لقاء جمع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بقادة قسد يفتح الباب أمام تساؤلات معقدة حول مصير التشكيلات النوعية التي شكلت عمودا فقريا لهذه القوات على مدار عقد كامل. في مقدمة هذه التشكيلات تبرز وحدات حماية المرأة، القوة النسائية التي تأسست عام 2013 تضم آلاف المقاتلات اللواتي امتلكن بنية تنظيمية وعسكرية وفكرية مستقلة. مع تواتر الأنباء عن لقاء مرتقب يجمع قيادات هذه الوحدات بوزير الداخلية السوري أنس خطاب لبحث آليات الاندماج، نطرح جملة من التساؤلات العسكرية والسياسية مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد هويدي. أهلا بحضرتك أستاذ محمد في شؤون عسكرية. دعني أسألك في ظل غياب البيانات الرسمية التفصيلية حتى الآن، كيف يمكن عمليا وتكتيكيا دمج قوة عسكرية نسائية بالكامل مثل وحدات حماية المرأة ضمن بنية مؤسسات الدولة السورية كالجيش أو قوى الأمن الداخلي؟ طبعا هذه المؤسسات لا تعتمد تقليديا على تشكيلات قتالية نسائية مستقلة بهذا الحجم.
8: الدمج لن يكون قرارا إداريا بسيطا، لأننا أمام تشكيل عسكري له هيكل قيادة وتسلسل تنظيمي وعقيدة قتالية وخبرة ميدانية متراكمة. لذلك السيناريو الأكثر واقعية هو الدمج التدريجي وليس حل وحدات حماية الشعب وتسريح عناصرها دفعة واحدة. يمكن حقيقة إعادة ترتيب مسار المقاتلات ضمن تشكيلات وألوية في الجيش والقوى الأمن الداخلي مع إنشاء وحدات نسائية مختصة داخل المؤسسة الرسمية في المرحلة الأولى، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب، حماية المنشآت، الشرطة العسكرية، الأمن الداخلي وحماية الحدود. لكن هذا النجاح في هذا المسار يتوقف على سؤال أساسي: هل ستنتقل المقاتلات إلى مؤسسة الدولة باعتبارهم أفراد عسكريين أم ستنتقل معهم البنية القيادية والتنظيمية السابقة؟ هنا أعتقد أنها تم معالجتها من خلال إنشاء ألوية لقوات سورية ديمقراطية، ومن ضمنها وحدة حماية المرأة ستكون ألوية تابعة لوزارة الدفاع، وبالتالي يتم حقيقة تلافي كل التحديات إن كانت التنظيمية وإن كانت القانونية وإن كانت الإدارية وإن كانت أيضا المسلكية. لذلك تشكيل ألوية لقوات سوريا الديمقراطية وتحديدا لوحدات حماية المرأة هو المسار والرؤية الأكثر منطقية لانضمام وحدات حماية المرأة.
7: أستاذ محمد، كيف سيتم التعامل مع التراتبية والرتب العسكرية الحالية لمقاتلات الوحدات، قادتهن البارزات مثل نوروز أحمد، نسرين عبد الله عند نقل الولاية العسكرية إلى دمشق؟
8: يعني هذه من أكثر الملفات حساسية، لا يمكن ببساطة نقل الرتب التي تشكلت داخل منظومة عسكرية غير تابعة للسلطة الانتقالية واعتبارها تلقائيا جزءا من سلم الرتب الرسمية. الأرجح أن يتم تقييم القيادات المهنية ثم تحديد مواقعهم الجديدة وفقا للرتب والمؤهلات التي تعتمدها المؤسسة العسكرية السورية. وقد يحصل بعض القادة على مواقع قيادية إذا كانت خبرتهم وكفاءتهم تتوافقان مع المرحلة الجديدة، يعني إذا كانوا يمتلكون الخبرة الكافية وتتوافق مع الهيكل الجديد. لكن أيضا مسألة ليست رتبة فقط، المسألة هي من يملك قرار السلاح. فإذا أصبحت القيادة النهائية في دمشق فهذا يعني انتهاء استقلالية القرار للعسكري الوحدات، حتى لو احتفظت ببعض القيادات والمواقع مؤثرة داخل المؤسسة الجديدة. لذلك مسألة الرتب أعتقد ستخضع لهذه الترتيبات، ونحن نرى أن ضمن وزارة الدفاع الجديدة هناك مرونة بمنح الرتب. يعني أغلب الضباط الذين حصلوا على رتب هم لا يحملون شهادات عسكرية وليسوا خريجي الكلية العسكرية الحربية، ولكنهم حصلوا على رتب كعميد ولواء وعقيد، وبالتالي هناك مرونة حقيقة في تعاطي مع هذا الملف. وفي تقديري أن هذا الملف يعني يخضع لترتيبات ومرونة السلطة في دمج وحدات حماية المرأة.
7: وأسألك أيضا يعني بالنسبة لوحدات حماية المرأة تأسست بناء على فلسفة فكرية وأيديولوجية خاصة، هل ستشترط دمشق تفكيك هذه المنظومة الفكرية والتنظيمية بالكامل كشرط للاندماج، أم أننا قد نشهد صيغة استثنائية للحفاظ على نوع من الخصوصية؟
8: يعني أعتقد السؤال هذا صعب جدا الإجابة عليه. هل ستطلب دمشق تفكيك المنظومة الفكرية والتنظيمية لوحدات حماية الشعب؟ هنا أعتقد أن التحدي أكبر من مسألة الاندماج أو الدمج العسكري نفسه. الدولة لا تستطيع أن يكون داخل جيشها الرسمي تنظيم عسكري يحتفظ بعقيدة سياسية وتنظيمية مستقلة عن عقيدة السلطة الجديدة وسلسلة قياداتها، وبالتالي من الصعب تصور دمج كامل مع بقاء البنية التنظيمية والأيديولوجية السابقة كما هي. لكن هذا لا يعني بالضرورة محو الهوية الشخصية للمقاتلات أو منعهم من الخدمة العسكرية. الفرق كبير بين دمج الأفراد وبين الإلقاء التنظيم كتنظيم مستقل. لذلك قد تكون الصيغة الواقعية هي الحفاظ على الخبرات والكوادر مقابل الاستقلال التنظيمي والعسكري، ووضع السلاح والقرار والتمويل والتدريب تحت مؤسسة الدولة. ونحن تحديدا نعلم أن السلطة الانتقالية ضمن صفوفها هناك العديد من الأيديولوجيات المتناقضة، إن كانت يسارية وإن كانت جهادية وإن كانت إخوانية، وهي من كافة المشارب. وأعتقد أن هذا الأمر يعني سيكون تحدي كبير أمام سلطة وأمام جيش في عقيدته وفي أفكاره وفي فلسفته وجيشا جهاديا. لذلك هذا الملف من الملفات الشائكة والتي ربما تحتاج إلى وقت كبير.

0: الرغبة في بحث ملف الأمن الداخلي والإدارة المحلية، خصوصا أن مناطق وشمال وشرق سوريا تحتاج إلى ترتيبات أمنية لا تقتصر على الجانب العسكري. وقد يكون من أحد السيناريوهات تحويل جزء من هذه الخبرات إلى قوى الأمن الداخلي أو الشرطة المحلية، بينما تذهب العناصر ذات الخبرة القتالية إلى الجيش. لكن أصبحت هناك قوة مسلحة مستقلة تحمل قرارها الخاص وتعمل خارج سلسلة القيادة المركزية، فنحن لا نكون أمام دمج حقيقي بل أمام إعادة تسمية للتشكيل. لذلك اليوم يعني هناك العديد من التطورات والعديد من الأمور التي لم تتضح حتى الآن، وهذا الأمر حقيقة تحديدا في شمال شرق سوريا هو يواجه تحديات كبيرة، لأن وجود قوات في مكان ولا يسمح لها في وجود في مكان آخر. حتى الآن هناك مناطق لا زالت تشهد تحديات كبيرة. لذلك أعتقد أن مسألة لقاء وزير الداخلية أنس خطاب ربما لعدة ترتيبات، ومنها أن تتحول وحدات حماية الشعب أو جزء منها إلى جهاز أمني أو شرطي محلي.
1: وأسألك أيضا أستاذ محمد عن المصير المتوقع لمخازن الأسلحة ومراكز التدريب والأكاديميات العسكرية طبعا التابعة للوحدات بعد إعلان حل قسد، هل ستخضع لإشراف مباشر وفوري من القوات الحكومية؟
0: يعني لا شك أن ربما تكون من أولى القضايا التي تحتاج لترتيبات واضحة هي مسألة مخازن السلاح ومراكز التدريب والأكاديميات العسكرية. وبالتالي هنا نقول أن السلاح والبنية التدريبية يمثلان جوهر القوة وليس مجرد تفاصيل إدارية. لذلك بعد قرار حل القسد وإعادة هيكلتها جزء من اتفاق رسمي مع دمشق، فمن المنطقي أن تنتقل مخازن السلاح والمنشآت العسكرية تدريجيا إلى إشراف مؤسسات الدولة مع إجراء جرد وتسليم منظم للسلاح والمعدات. أما مراكز التدريب فليس من الضروري إغلاقها، يمكن أيضا أن تتحول إلى مراكز تدريب رسمية تستفيد من خبرة المدربين والمقاتلات لكن تحت إشراف وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وبمناهج وعقيدة عسكرية رسمية. والاختبار الحقيقي هنا ليس إعلان حل تنظيم قسد، وإنما من فعليا يسيطر على السلاح والمخازن ومعسكرات التدريب في اليوم التالي. إذا انتقلت هذه الأصول إلى الدولة فنحن أمام عملية دمج حقيقية، أما إذا بقيت تحت سيطرة القيادة السابقة فنحن أمام تسوية شكلية قد تؤجل المشكلة بدل من حلها. ذلك ننتظر الأيام القادمة عن الترتيبات بين قسد وبين السلطة الانتقالية.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد هويدي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

وثائق عراقية تعيد فتح ملف الصدر، هل كان قرار إخفائه ليبيا فقط؟ إمارة آل زعيتر تحكم أفقى، وزير الطاقة ألغى الموافقات، فهل ينفذ القرار؟

0: مساء الخير. في الذكرى السنوية 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، لا جديدة لا قضائيا ولا سياسيا، فالقضية تراوح مكانها قانونيا، وكل الدعوات إلى إعادة تحريكها ستبقى بلا نتيجة ما دامت السلطات الليبية لا تتعاون مع السلطات اللبنانية. سياسيا، الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى التغييب جاءت باهتة بعض الشيء، وشكلت استعادة لمواقف قديمة معروفة، فلا طرح جديدا ولا مبادرة متقدمة، وعدم وجود أي مقاربة جديدة يعني أمرا من اثنين، فإما أن بري يفضل أن يتماهى مع حزب الله، وإما أن هامش المناورة لديه ضيق جدا ولا قدرة له على إحداث أي خرق ما دام الحرس الثوري الإيراني هو من يتحكم في قرار الحزب. في الأثناء التصعيد مستمر جنوبا، فإسرائيل واصلت قصفها المدفعي وتوغلاتها، لكن الأخطر تمثل في التفجيرات القوية التي أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة. في الأثناء حزب الله يكرر موقفه من أنه إذا كان مقدرا لتلة علي الطاهر أن تسقط فليكن ذلك بعد قتال وصمود لا عبر الاستسلام. مصادر معنية اعتبرت أن حزب الله بموقفه هذا يمهد لسقوط علي الطاهر، وأنه بين خيار تسليم التلة للجيش وبين خسارتها ودخول الجيش الإسرائيلي إليها، يفضل الخيار الثاني أي الخسارة، كي يحول خسارته مظلومية وكي لا يظهر الدولة في موقع القوة. إقليميا، التصعيد سيد الموقف، فإيران ترفع السقف ميدانيا وكلاميا، مؤكدة أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناولها. في المقابل وصف الرئيس ترامب إيران بأنها دولة فاشلة وماتت، كاشفا أن أمريكا سترد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن. البداية من تفاصيل عن إمارة آل زعيتر في أفقة، فأعوام من الشكاوى والتجاوزات والنفوذ المسلح انتهت بقرار سيادي من جو صدي لإزالة التعديات، وذلك بعد متابعة NTV الملف. تقرير مجدلين اللحام.
1: بأفقة، حيث عبد القدماء عشتروت وأدونيس وأقام الرومان معبد أفروديت قرب النبع، يبدو أنه للموقع اليوم آلهة جديدة، سلاح ونفوذ آل زعيتر. الفضيحة السياحية بدأت بما نشرته صفحة ويني الدولة، اتهامات لمصطفى وزكريا وحيدر حسين زعيتر بالسيطرة على الموقع الأثري كملك عام بقوة السلاح والصلبطة، إدخال جرافات وتغيير معالم المكان، إقفال أجزاء منه بوجه الزوار وفرض مبالغ للدخول والتجول بأسلحة وأجهزة اتصال، وصولا إلى اتهامات بضرب سياح بين سائحة مصرية قيل إنه الاعتداء عليها تسبب بإجهاضها.
2: اعتدوا على مختار الضيعة بالضرب وسببوا له نزيف داخلي لأنه حاول يوقف هالمخالفات، وبالرغم أنه رئيس البلدية رفع فيهم 11 دعوة وطلع فيهم كتب من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمي لحتى يشيلوا هالمخالفات، بس الدولة بعد لهلأ نايمة ومخفر الضيعة ما حدا عارف شو محله من الأعراب.
1: الـMTV تابعت الملف مع وزارتي الداخلية والطاقة، وبدأت تتكشف الوثائق اللي بدين أولا وزير الطاقة السابق وليد فياض، استبين وبناء على طلب جون جبران المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، تم إصدار موافقة مبدئية لطلب إشغال هالملك العام النهري حصرا بصيف 2024، شرط أنه يكون الإشغال مؤقت ولا المرور فقط. والمصيبة أنه الوزير فياض شخط وخربش بخط إيده على ملاحظة إثبات ملكية العقار، وهيك انفتح باب التحايل على الدولة، وقال زعيتر جرفوا الموقع الأثري، سيجوا كبوا الردم على الميلتين على الآثار نفسها.
3: مش مقبول أبدا أنه مجموعة صغيرة بأفقة تقوم بكل هالتعديات والدولة غايبة والأجهزة الأمنية مش موجودة، تتعدى على الأملاك النهرية وتلوث النهر، بتعدوا على المياه الشفة اللي بتسقي جبال وفتوح كسروان، لا حسيب ولا رقيب، مخالفات عمار من فج وغميق، دولة غايبة وما بتردع حدا، التعدي على الأثرات، وبالتالي مطلوب من الأجهزة الأمنية والقضاء أن يتحرك سريعا ويعيد أفقة إلى سلطة الدولة اللبنانية.
1: الملف اللي بقي سنوات بأدراج الشكاوى ما بتتحرك انتقل بعد متابعة الام تي في إلى قرار رسمي بالإزالة، إذ أصدر وزير الطاقة جو صدي القرار 238 فورا، والقاضي بإلغاء كل الموافقات المبدئية لإشغال الأملاك العامة بمجرى نهر إبراهيم بأفقة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديات، وبالتالي وقف التحايل على القانون. 3 سنوات من الشكاوى والمراجعات والتعديات بقيت أقوى من الدولة. اليوم أصدر الوزير صدي قرار الإزالة، والاختبار على الأرض صار عند وزارة الداخلية والقوى الأمنية اللي حققوا التنين مع أحد الأخوة وتركوا رهن التحقيق. فهل حينفذوا قرار وزارة الطاقة أم حينضم قرار صدي إلى الملف القديم من عدم التنفيذ وما حدا بيتجرأ على إمارة آل زعيتر؟
0: في الميدان الجنوبي رصدت الام تي في شق طريق من المطلة يحمر الى قلعة الشقيف، فما دلالات الخطوة؟ التفاصيل مباشرة في الاستوديو مع الزميلة نوال بري. نوال، يعني تقدمت للخطوط الامامية الخطرة ورصدت هيدا عملية شق الطريق، شو التفاصيل عندك؟
4: بالفعل نخلي، يعني اذا على بعض المواقع المحدودة اللي قدرنا نوصلها وشفنا هذه الخروقات وهذه الاستملاكات لاراضينا، فما بال المناطق الاخرى. إذن كل ما نسمعه عن مناطق تجريبية وانسحابات إسرائيلية الواقع على الأرض ينسفه ويجعله يبدو كمسرحية هشة. فالإسرائيلي يستبيح أرضنا ويستعمرها كأنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، بل يقيم مشاريع عليها. إذ أنه عند وصول فريق الام تي في إلى الخطوط الأمامية في الجنوب بمواجهة البلدات المحتلة، استطعنا رصد حفر بالجبل ليتضح أنه طريق تحفره إسرائيل للوصول إلى قلعة شقيف. عم نشوف هون جبل يحمر يلي الإسرائيلي عم يحفر فيه، وعم نشوف ايضا الجرافات الموجوده يلي يبدو بحسب المعلومات انه بده 10 ايام ليوصل على شقيف وبعدها يزفت هيدا الطريق وتصير طريق جاهزه. فلماذا هذا الحفر وما اهميته للاسرائيلي؟ اذا بنشوف بهيدي الخريطه هيدي المسلك يلي بيعتمده الاسرائيلي من اسرائيل الى شقيف، طبعا للتبديل ليفوت دبابات وللاكل وغيرها. عم بيكون هو عم بيجي من المطله باتجاه العديسي وصولا الى الطيبه دير سريان. هون بعلمان طبعا هذا نهر الليطاني الاسرائيلي عمل جسر مائي ليوصل على زوتر الشرقية اللي هو أيضا موجود فيها، ومن هناك إلى يحمر ثم قلعة شقيف. الإسرائيلي يبدو بهذه الطريقة التي رصدناها ما يحاول القيام به هو أنه يصير يمرق من المطلة وصولا إلى عديسي فالطيبة، وهنا يبدو أنه من الطيبة ليحمر كمان عم بيقوم بجسر مائي ليقدر يعبر، وفي يحمر كما شاهدنا في الصور هو عم يحفر بقلب الجبل للوصول إلى قلعة شقيف. لماذا يقوم بذلك؟ أول شيء ليختصر وقت، ليختصر طريق، ولكن أيضا كمان لأنه هذه المناطق بهيدا الاتجاه لا تشكل خطر على الإسرائيلي، بينما هذه الطريق التي يعبرها إذا ما كان هناك أو بدأت معركة هو حيكون مواجه كل المناطق يلي حيكون فيها حزب الله، وبالتالي هو عم يحمي نفسه. نذكر بانه الاسرائيلي بعام 2000 عندما كان في قلعة شقيف وانسحب بال2000 من قلعة شقيف كانت طريقه كتير سهله لانه هو كان محتل كل هذه المناطق وجزء ايضا من حتى اول النبطيه. عم نشوف انه كان ينزل على جسر الخردلي اللي بيبعد 2 كيلومتر عنه، وكان يستبيح هذه المنطقة كيف ما بده. اليوم الجيش اللبناني في جسر الخردلي ولم يصل الإسرائيلي إلى هذه المنطقة. مصادر عسكرية مطلعة رأت أن ما يقوم به الإسرائيلي هو ترسيخ لوجوده في المنطقة، بل اعتبرت أن الإسرائيلي قد يتنازل عن علي الطاهر بمعنى تسليمه للجيش اللبناني بعد إخلائه من حزب الله. أما قلعة شقيف فهي مرتبطة بانسحابه من جنوب الليطاني لأهميتها الاستراتيجية ورمزيتها، يعني يبدو أنه باقي بالقلعة وباقي بالمناطق المحيطة فيها. في رحلة واحدة لوجهة واحدة مقابلة للأراضي المحتلة استطعنا رصد هذه الاستباحة وهذا الاستملاك لأراضينا، فما هي حال ثلث الجنوب الذي لا نستطيع حتى أن نسترق نظرة على أراضيه؟ هنا عندها ستكون النكبة الحقيقية. نخلي،
0: شكرا نوال. في الميدان إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها في الجولان وغزة، والهدف عدم ترك أي نقطة قد يستخدمها الحزب لمواجهتها. تقرير حسان الرفاعي.
5: تغيرت السياسة العسكرية الإسرائيلية ميدانيا وعادت لتشبه ما كانت عليه في حرب 2024، آنذاك ووسط الحديث عن بدء الاجتياح البري، تبين أن إسرائيل تعتمد سياسة الاستطلاع بالنار، وهي تكتيك عسكري اعتمد في معركة سيف القدس في غزة، هدفه خلق غطاء ناري كثيف يستهدف أي تحرك أو نقطة يشتبه فيها لإيهام الخصم أن التحرك البري على وشك البدء، ليكشف نقاطه الدفاعية وكمائنه، وهو ما يشهده الجنوب اليوم لا سيما في محيط علي الطاهر.
6: السياسة اللي عم يستعملها هي طريقة اسمها جذر العشب وبعدين أرض محروقة من وراها، يعني بس يقرب الإسرائيلي على منطقة عم بيجرب يدمرها قبل ويحرقها ومن بعدها بيتقدم حتى يخفف خسائر بشرية على قد ما بقدر الإمكان. هيدي الطريقة بتأدي لضرب أي مكمن دفاعي وبعد فيه بؤر للمقاومة أو جيوب مقاومة موجودة بينتهي منها، حتى كمان بيضرب الأماكن اللي ممكن يكون فيها تشريكات أو ألغام.
5: أكثر من كمين واستهداف تمكن فيه حزب الله من إصابة الجنود الإسرائيليين، لا سيما في مجد الزون التي شهدت انفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل جنديين وجرح آخرين.
6: سياسة الأرض المحروقة هي أصلاً استعملها سابقاً بجولان بال 1967 من بعد ما احتل جولان، أنشأ لجنة اسمها لجنة الهدم والإشراف على المسح والإشراف على الهدم. هيدي اللجنة هدمت 217 ضيعة بجولان وسلمت للمستوطنين، وهون الخطر اللي عم يعمل الإسرائيلي إنه ما عم يترك شيء وراه لحتى ما يكون في أي بيئة حاضنة لناس بدها تقاومه أو أي منطقة عمرانية ممكن يتخبى فيها المقاتلين.
5: مصادر مقربة من حزب الله رأت أن استخدام هذا النهج استمرار لخرق وقف إطلاق النار وتأكيد على عدوانيته، وأكدت المصادر أن الإسرائيلي لا يبحث عن تحقيق الاستقرار والأمن على طرفي الحدود، بل يعمد إلى محاولة تغيير الوقائع ميدانيا لإيجاد مناطق عازلة وتوسيعها. المصادر أكدت أن الحزب حاليا ملتزم بوقف إطلاق النار من دون أن يعني ذلك عدم قدرته على العودة إلى تنفيذ العمليات بمختلف أشكالها وفق ما كان يحصل خلال فترة الاحتلال وصولا إلى العام 2000.
0: آلاف القذائف والصواريخ والمتفجرات في جنوب لبنان، أرقام رسمية تعرضها الام تي في بناء على أرقام المركز الوطني للبحوث العلمية. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي، يعني أرقام خطيرة جدا صبحي.
7: صحيح نخلي، رح نطلع عليها سوا. العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز في الأيام الأخيرة على القطاع الغربي من جنوب لبنان، وننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية المباشرة مع ارتفاع نسبة هذه العمليات. التركيز من الجيش الإسرائيلي على هذه النقطة تحديدا وهي نقطة المنصوري مجد الزون، هذه النقطة على الرغم من الحديث الإعلامي عن علي الطاهر، لأن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من هذه المنطقة في القطاع الغربي، بحيث أنها تعتبر أن هذه المركز هو مركز دي القطاع الغربي وإدارة العمليات فيه من قبل حزب الله. معلومات خاصة للأم تي في تتحدث عن سقوط عدد من عناصر حزب الله في تلك المنطقة في الأيام الأخيرة. أما بالنسبة إلى علي الطاهر، وإذا ما انتقلنا إلى تلك النقطة فهي أيضا تتعرض لقصف كبير ومركز. وأما بالنسبة للأرقام التي حصلت عليها الأم تي في من المركز الوطني للبحوث العلمية وهو الجهة الرسمية المختصة بهذه الأرقام، فبدا واضحا أنه من 18 آب وحتى 28 آب 2026 حصل 165 تلغيم وتفجير، إضافة أيضا إلى 142 غارة. وبالنسبة للإحصاءات من 17 نيسان 2026 وحتى 28 آب 2026 حصل 1234 تلغيم وتفجير، إضافة إلى 5918 عملية قصف وغارات. هذه الأرقام لا تشمل عمليات التجريف وحرق المنازل الجنوبية. في اللقطات لما حصل في هذا اليوم والتي وصلت من جنوب لبنان، هذه اللقطات لجبل القنطرة والذي انهار جزءا منه بفعل التفجيرات الإسرائيلية. كذلك في هذا اليوم حصلت أكثر من عملية تفجير في سربين، وأيضا كان التفجير الأكبر ما تشاهدونه الآن على الشاشة في بلدة حولة التي نسبة الدمار فيها تتخطى 90%. إضافة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ أيام عمليات تجريف للمنازل، هنا نلاحظ هذه الجرافات التي تقوم بعمليات التجريف إضافة إلى حرق تلك المنازل. أما بالنسبة إلى الطائرات المسيرة فهي وصلت في تحليقها على علو منخفض إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا منذ بعض الوقت وصلنا نبأ عن استشهاد طفل في منطقة حبوش جراء انفجار يعني مخلفات ما حصل في الأيام الماضية من قصف إسرائيلي. نخلي،
0: شكرا صبحي. وفي سياق التصعيد قلق عربي أردني على الآتي في الإقليم ولبنان، وهيكل يوسع دائرة الدعم من روما إلى عمان، فهل ينجح مؤتمر باريس؟ رامي نصار.
8: الأردن يدق ناقوس الخطر. الإقليم دخل مرحلة شديدة التعقيد بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في لبنان صعب جدا. هذه الأجواء شديدة القلق تنقلها مصادر دبلوماسية عربية للإم تي في عن عمان التي لا تقرأ التصعيد من بعيد بعدما طاولتها استهدافات إيرانية، وتخشى أن يدفع لبنان بدوره ثمن المواجهة المفتوحة. وسط هذه المخاطر حتى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الأردن في زيارة تجاوزت سريعا مراسم وبروتوكول التعاون العسكري. فالملك عبد الله الثاني الذي استقبله بحضور ولي العهد الأمير الحسين أكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم أمنه وسيادته. وفي القيادة العامة بحث هيكل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي تعزيز التنسيق بين الجيشين والتطورات الإقليمية المتسارعة. معلومات الام تي في تكشف أن الأردن قرر وضع ثقله خلف الجيش اللبناني ويستعد لحشد الدعم المالي واللوجستي له في باريس في 17 من أيلول. الملك عبد الله سيشارك شخصيا إلى جانب الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون، فيما سيكون الحضور العسكري على مستوى قادة الجيوش، ويتوقع أن تتمثل واشنطن مبدئيا بالجنرال جوزيف كليرفيلد، كما أن المملكة العربية السعودية ستكون ممثلة أيضا. إذن من عمان عملية الحشد مستمرة، ويعود العماد هيكل إلى بيروت مساء الاثنين حاملا معه التزاما أردنيا بأن الجيش اللبناني لن يترك وحيدا.
0: الحرارة حدك
4: بري في الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر يجدد رفضه اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، ويلطش عون وسلام من دون أن يسميهما. تقرير جويس حقيقي.
9: تحت أي ظرف من الظروف
10: بنقاط ست وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاط على حروف المرحلة:
9: السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء، وخاصة الجيش اللبناني. نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، لا يقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه، وجغرافيته ليست مناطق تجريبية يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان. أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض. نجدد التأكيد في رفض اتفاق الإطار، وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار. وفي غياب الإجماع الوطني 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها.
10: أما في الشأن المتصل بتطورات المنطقة، فاللافت أن بري أكد دعم مساعي الدول العربية الشقيقة وباكستان في حل الحرب الدائرة من دون أن يتحدث عن دعم إيران، فهو ذكرها فقط في توصيف الحرب بينها وبين محيطها العربي والإسلامي.
9: نؤكد على دعمنا وتأييدنا لكل المساعي والجهود التي يبذلها الأشقاء العرب، وكذلك جمهورية باكستان الإسلامية، لإنهاء التوتر وإرساء الاستقرار في منطقة الخليج، بما يحفظ لدول المنطقة أمنها واستقرارها وسيادتها، خاصة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحيطها في دول مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي والإسلامي.
10: أما حزب الله فلم يذكره بري سوى مرة واحدة في خطابه، مؤكدا أن الحرب ليست عليه إنما على لبنان بأكمله.
9: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتنة. المستهدف لبنان في وحدته، في سلمه الأهلي.
10: هذا ولم تخلو كلمة بري من لطشات لقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من دون أن يسميهما، ربما لأنه لا يريد أن يكسر الجرة مع كليهما، لغاية في نفس بري الذي يعرف جيدا كيف يلعب على حبال السياسة وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة.
4: وفي ذكرى تغييب الإمام الصدر، خيط جديد يعيد فتح الملف من خارج ليبيا، تحرك في بغداد ووثائق تطرح السؤال: هل كان قرار إخفائه ليبيا فقط؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
11: ملف الإمام موسى الصدر يفتح هذه المرة من بغداد بعد 48 عاما عن اختفائه في ليبيا. منتصف آب زارت لجنة المتابعة الرسمية العراق بعيدا من الأضواء ثلاثة أو أربعة مطالب قدمت إلى مسؤولين عراقيين. اللجنة ترفض الكشف عن مضمونها، لكنها تراهن على قدرات العراق وتأثيره للوصول إلى جديد.
12: لجنة المتابعة وممثل لعائلة الإمام ولدولة الرئيس نبيه بن ريزار وفد العاصمة العراقية بغداد، والتقى كبار المسؤولين لأن أعلنها لأول مرة من حوالي أسبوعين، وعلى رأسهم دولة الرئيس الأستاذ علي الزيدي. وكان هناك وضع يعني أطر تعاون في بشأن قضية الإمام. العراق دولة عربية كبيرة ومؤثرة، ففيها ثلاث أربع مطالب بيتعلقوا بعدة أمور نعتقد أنها مهمة ونعتقد أنها ستؤتي أكلها.
11: لكن لماذا العراق الآن؟ الخيط الذي بدأ في ليبيا عام 1978 يمتد أيضا إلى إيران عشية ثورتها. وثيقة أمريكية سرية كتبت بعد شهر من اختفاء الصدر ورفاقه تكشف أن حكومة الشاه كانت على تواصل معه، وبحسب الرواية التي نقلتها الوثيقة وافق الصدر على الابتعاد عن الخميني ودعم الشاه. وقبل اختفائه بأشهر كان الصدر قد التقى محمد بهشتي أحد أبرز منظري الثورة الإيرانية. لاحقا ظهرت رواية تتهم بهشتي بتحريض القذافي على إبعاد الصدر، اتهامات لم يثبتها التحقيق.
12: لم يثبت لدينا في الملف وجود تحريض من قبل مسؤول عربي ما، نحن نثبت لدينا أن الفاعل هو معمر القذافي، قد يكون هناك تحريض، أنا لا أنفي التحريض لكن أقول غير ثابت.
11: حتى الخيط الفلسطيني حضر في الروايات المحيطة بالقضية، لكن الثابت بحسب الشامي هو خلاف الصدر مع القذافي في شأن رفض الإمام تحويل الجنوب أرضا محروقة بفعل ممارسات بعض الفصائل الفلسطينية. في المقابل يقود الخيط الأكثر صلابة إلى ليبيا، فبحسب اللجنة لم يصف الصدر فورا بل تنقل بين سجون سرية من سبها إلى مكتب النصر، وصولا إلى مكان مرتبط بعبد الله السنوسي المعتقل في ليبيا منذ عام 2012 من دون تحقيق جدي معه حتى اليوم. 48 عاما والفاعل الذي تثبته اللجنة هو القذافي، لكن من حرض ومن كانت لديه مصلحة في إبعاد الصدر؟ وهل تملك بغداد اليوم مفتاح الخيط بين طرابلس وطهران؟
0: وفي المناسبة نفسها أشار الرئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب أن السؤال ليس فقط من خطف الإمام وأخويه، بل من يتحمل مسؤولية إبقاء القضية بلا نتيجة بعد كل هذه الأعوام.
13: يجب أن يكون هدف الدولة واضحا، ليس الانتقام من هنيبال وليس الثأر من عائلة القذافي، بل الوصول إلى المعلومات. وفي عام 2025 أخلي سبيله بطريقة مشبوهة. إذا كان هنيبال لا يملك شيئا فليقل القضاء ذلك، وإذا كان يملك شيئا فكيف أخرج قبل أن تصل القضية إلى نتيجتها؟ نحن لا نريد عداوة مع ليبيا، لكننا نقول أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تكون على حساب قضية وطنية. وإذا كانت ليبيا الجديدة تريد فعلا أن تقول أن عهد القذافي انتهى، فلتثبت ذلك بالتعاون، وهذا ما لم يحصل حتى الآن.
0: بعد الإعلان، شراكة لبنانية يونانية
4: وتلسكوب لأسرار أو لأسرار مجهولة.
14: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
15: أصيل.
16: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
17: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
18: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
19: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: التفاصيل مع ميرال أبو خليل.
20: من أمام نصب الجندي المجهول، استهل رئيس الجمهورية جوزيف عون زيارته إلى اليونان، حيث وضع إكليلا من الزهر تكريما وتخليدا لذكرى الجنود الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث عقد محادثات رسمية مع نظيره اليوناني كوستانتين تاسولاس.
21: ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم ونثق بقدرتكم على قيادة لبنان في هذه الظروف الصعبة. اليونان تقف إلى جانبكم لدعم لبنان وتعزيز استقلاله ورفاهه، خصوصا من خلال تطبيق القرار 1701 وتنفيذ صيغة الإطار مع إسرائيل. كما ستعمل اليونان خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي عام 2027 على تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي. تربط البلدين علاقات تاريخية وشعبية بوجود جاليات مشتركة ومجتمع أرثوذكسي وبطريركية أنطاكيا. وأؤكد استمرار دعم اليونان لبنان عبر استكمال إرسال المساعدات العسكرية والالتزام ببناء السلام وتعزيز التعاون بين البلدين.
20: وإذ عرض الرئيسان الهاجس الأكبر، الواقع الأمني اللبناني، اعتبر عون أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة.
22: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب. الهدف من كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل، هو إنهاء حالة العداء، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بالانتقائية، بكامله. وهون نحن بنطلب مساعدة اليونان قدر المستطاع بالمساعدة لبنان بتطبيق الاتفاق. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عايش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح. وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
20: بعد اللقاء وقع عون على السجل الذهبي وتوجه إلى مبنى رئاسة الحكومة اليونانية حيث التقى رئيس الحكومة اليونانية.
23: تضامننا مع لبنان ليس بالأقوال، ومستعدون لدعمكم بشكل متزايد لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. ناقشنا مع الرئيس عون مرحلة ما بعد اليونيفل وضرورة عدم حصول فراغ أمني، والقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تؤدي دورا أساسيا، وندعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم وفد لحماية الأمن. مهتمون بالعمل في لبنان على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة وتعميق الشراكة في مختلف المجالات.
20: عون اعتبر أن علاقات لبنان مع أي جار هي مدخل لعلاقات مماثلة مع جميع الجيران على قاعدة السيادة والسلام بلا إلغاء ولا تفرد.
1: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا. الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي، انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
20: هذا وعرض عون إمكان إنشاء شراكة سياحية خصوصا دينية وتوأمة بين المدن الساحلية المعمرة اللبنانية واليونانية.
0: وفي شؤون اللبنانيين في الخارج، أحيت كنيسة سيدة لبنان في سان فرانسيسكو النسخة 16 من المهرجان اللبناني السنوي الذي جمع آلاف المشاركين، وصدحت الموسيقى والأغاني وسط أجواء من الفرح، فيما شكلت الدبكة القلب النابض للمهرجان جامعة الكبار والصغار. وشدد قنصل لبنان العام في لوس أنجلوس شرب النصار على أهمية المهرجان بوصفه جسر تواصل بين لبنان وبلاد الاغتراب، مؤكدا أن الهوية والثقافة تبقيان حاضرتين وحيتين طالما هناك من يحافظ عليهما.
4: دوليا، وبعد أسابيع من نقل المعركة إلى الاقتصاد، عادت واشنطن لتضرب في قلب الميدان، ولارك تكشف أن معركة خنق إيران عادت إلى مفاتيح هرمز. إذن ودوليا، دوليا أيضا، قمة شنغهاي تستمر يومين وحروب المنطقة على طاولة النقاشات، وموقف لافت للرئيس الإيراني.
20: خصوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على طاولة واحدة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي يصادف 25 عاما على تأسيسها. أعمال القمة انطلقت الاثنين وتستمر للثلاثاء في بشكيك عاصمة كيرغستان، وتتزامن مع تصاعد العداء بين واشنطن وطهران في ظل تأثير إغلاق مضيق هرمز على المنطقة بأكملها. ملف حرب روسيا أوكرانيا كما حرب الولايات المتحدة وإيران حاضران أساسيان في النقاشات، أما المشاركة فهي على مستوى رؤساء الدول العشرة، وقد خصص اليوم الأول للاستقبالات واللقاءات الثنائية، فيما تعقد الجلسة الرسمية الموسعة في الأول من أيلول برئاسة الرئيس صدير جاباروف. لقاء ثنائي جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شدد الطرفان على أن أسس العلاقة الصينية الروسية ستصبح أقوى. كذلك التقى بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كرر دعم بلاده لجهود السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي الإطار نفسه، التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش القمة بالرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعرض الجانبان التطورات المتعلقة بمسار التعاون بين طهران وإسلام أباد. وعقب لقائه مع رئيس الوزراء الهندي أيضا، أعلن بيزيشكيان أن طهران لا تزال تسعى إلى اتفاق وأن استمرار الحرب ليس في مصلحة أحد. هذا ومن المنتظر لقاء يجمع بيزيشكيان وبوتين الثلاثاء لبحث المستجدات، كما لقاء ثنائي آخر يجمع بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
4: وبالعودة إلى إيران، وبعد أسابيع من نقل المعركة إلى الاقتصاد، عادت واشنطن لتضرب في قلب الميدان، ولارك تكشف أن معركة خنق إيران عادت إلى مفاتيح هرمز.
20: إيران دولة فاشلة رسميا، إنها ميتة. بهذه العبارة كرر وصعد دونالد ترامب هجومه على طهران، قائلا إنه لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو ولا عملة، وأنها عاجزة حتى عن دفع رواتب جنودها وشرطتها، وذلك قبل أن يتوعد برد على الهجمات الإيرانية الأخيرة. وفي واشنطن قرأ وزير الخزانة التصعيد الإيراني من زاوية مختلفة. طهران بحسبه تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد وترد عسكريا بهذه القوة لأنها تخسر اقتصاديا، وأكد أن الضغط سيستمر بعقوبات ثانوية جديدة تبدأ بالمصارف وقد تصل إلى قطع مؤسسات بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار.
10: لكن الخناق الاقتصادي يتزامن مع انفجار الجبهة العسكرية. فبعد أكثر من شهر على آخر ضربة أمريكية معروفة داخل إيران، قصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق في جزيرة لارك، ما أدى بحسب السلطات الإيرانية إلى مقتل شخصين. ولارك ليست جزيرة عادية، موقعها قرب بندر عباس جعلها عينا إيرانية على هرمز، وقربها من الممرات المائية يمكن الإيرانيين من رصد حركة السفن ومتابعة عبورها، ولهذا نصبوا فيها رادارات ومنشآت لمراقبة الملاحة. كما تضم أيضا قاعدة عسكرية للحرس الثوري إلى جانب موقع لنقل النفط وتصديره، ويعود إلى أواخر الثمانينات. هذه الأهمية العسكرية تفسر لماذا أصبحت لارك هدفا في أي مواجهة حول هرمز. وبحسب أكسيوس، الجزيرة كانت ضمن خيارات عسكرية أعدها البنتاغون لضرب مواقع إيرانية. طهران ردت بتوسيع رقعة المواجهة، صواريخ ومسيرات باتجاه الأردن، ومسيرة إيرانية اعترضتها الإمارات فوق مياهها الإقليمية، فيما نفت الرواية الإيرانية عن استهداف قاعدة المنهاد. أما الخارجية الإيرانية فحملت واشنطن وكل الأطراف المساعدة لها مسؤولية تبعات التصعيد، وربطت ما يجري باستمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية، مؤكدة أن أي اعتداء جديد سيقابل برد. وفي مقلب آخر، صفقت أسلحة تاريخية وقعت بين اليونان وإسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار عقب التوترات الأخيرة مع إيران، تركيا وسوريا.
0: إلى قمة مكة، فبحسب البيان المشترك سيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات. إذن خارطة أمن المنطقة ترسم من إسطنبول، وسوريا قد تكون الاسم الرابع. رنا نمر.
10: بالكاد مر شهر على تأسيس اتفاق مكة للدفاع المشترك، ليتأكد أنه أكثر من مجرد اتفاق سياسي بين السعودية وتركيا وباكستان. في اسطنبول عقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية بحضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، ليبدأ الانتقال من الاتفاق على الورق إلى بناء آليات فعلية للتنسيق السياسي والعسكري. والتغيير الأول بدأ من الاسم نفسه. وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أعلن اعتماد تسمية حلف مكة الدفاعي، مؤكدا أنه تحالف دفاعي غير موجه ضد دولة بعينها ومفتوح أمام دول المنطقة، ولا يتعارض مع التزامات أعضائه في تحالفات أخرى وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي. عمليا الدول الثلاث تبحث الآن في سبل العمل معا، من تطوير القدرات والتدريب والتنسيق بين الجيوش إلى الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وصولا إلى التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب. أما جوهر الاتفاق فهو مبدأ الدفاع المشترك، أي اعتداء مسلح على أحد الدول الأعضاء يتعامل معه باعتباره اعتداء على الجميع. وهنا تحديدا تدخل سوريا إلى الصورة، فدمشق أعلنت أنها تدرس احتمال الانضمام وأن لم تحسم قرارها بعد. وانضمام سوريا لن يكون مجرد توسيع جغرافي للحلف، بل قد يحمل تحولا سياسيا أعمق. فسوريا التي كانت لعقود جزءا أساسيا من شبكة النفوذ الإيراني في المنطقة، تعيد اليوم بناء علاقاتها وتحالفاتها باتجاه السعودية وتركيا وباكستان. وبالنسبة إلى دمشق، العضوية المحتملة قد تعني تدريبا وتسليحا وتبادلا استخباراتيا ومظلة ردعا إقليمية في مرحلة إعادة بناء الجيش، خصوصا أمام الاعتداءات الإسرائيلية. إذن سوريا قد تكون ربما الاختبار الحقيقي لحلف مكة، لأنها إن دخلت فلن يكون الحديث فقط عن تحالف دفاعي جديد، بل عن محاولة بناء مركز ثقل إقليمي في مساحة كانت إيران لعقود أحد أبرز اللاعبين فيها.
4: ومن الأرض إلى الفضاء، مهمة جديدة قد تغير فهمنا للكون. ناسا تطلق تلسكوب رومان للبحث أو رومان للبحث في أسرار مجهولة. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: أكثر من 4 مليارات دولار وأكثر من 10 سنوات من العمل من أجل تلسكوب مهمته البحث في جزء من الكون نعرف أنه موجود، لكننا لا نعرف حتى اليوم مما يتكون.
20: إنه رومان، أحدث تلسكوب لناسا، انطلق من فلوريدا على متن صاروخ فالكن هافي في مهمة أساسية تمتد لنحو 5 سنوات. وجهته نقطة مراقبة تبعد نحو 1,500,000 كيلومتر عن الأرض، يصل إليها بعد رحلة تقارب 100 يوم، ومن هناك يبدأ مسح مساحات هائلة من السماء ورسم ما تصفه ناسا بأطلس جديد للكون. لكن لماذا احتاج العلماء إلى تلسكوب جديد فيما هابل وجيمس واب موجودان أصلاً؟ مرآة رومان بحجم مرآة هابل تقريبا، لكن مجال رؤيته أوسع بأكثر من 100 مرة. كل النجوم والكواكب والمجرات والمادة التي نعرفها لا تمثل سوى نحو 5% من محتوى الكون، أما 95% المتبقية فينسبها العلماء إلى المادة المظلمة والطاقة المظلمة. هم يرصدون تأثيرهما لكنهم لا يعرفون حتى الآن ماهيتهما. وهنا تبدأ مهمة رومان، سيراقب ملايين المجرات ويقيس مواقعها والمسافات بينها وكيف تغير الكون عبر مليارات السنين، ولن ينظر رومان فقط إلى أبعد المجرات، فهو سيبحث أيضا عن آلاف الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، من بينها كواكب يصعب اكتشافها بالتلسكوبات الحالية. وبالأشعة تحت الحمراء يستطيع رومان التقاط ضوء انطلق من أجرام بعيدة قبل مليارات السنين. 2-1 ignition and lift off. بيانات هائلة سيجمعها التلسكوب يوميا وستكون متاحة للعلماء حول العالم، والهدف خلال سنوات محاولة الإجابة عن سؤال أكبر، مما يتكون 95% من الكون الذي ما زلنا عاجزين عن رؤيته وفهمه.
0: الإقلاع عن التدخين أكثر من مجرد تخل عن عادة، ومركز كليمنسو الطبي يقدم برنامجا متكاملا يرافق المدخن خطوة بخطوة نحو حياة خالية من التبغ. ماريو دويري.
2: لا يزال التدخين من أبرز التهديدات الصحية التي يمكن الوقاية منها حول العالم. وفقا لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، يتسبب التدخين في وفاة أكثر من 7 ملايين شخصا سنويا، ويرتبط بنحو 15% من كل حالات السرطان الجديدة، ويسبب ما لا يقل عن 20 نوعا من السرطان، إضافة إلى مساهمته في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. ورغم أن الإقلاع عن التدخين قد يكون تحديا، إلا أنه لم يفت الأوان أبدا، إذ تبدأ فوائده الصحية بعد فترة قصيرة من التوقف، ومع مرور الوقت تتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئتين، كما ينخفض خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. انطلاقا من أهمية الوقاية والتدخل المبكر، يقدم مركز كليمنسو الطبي بيروت CMC برنامجا متخصصا للإقلاع عن التدخين، يجمع بين خبرات أطباء الأمراض الصدرية واختصاصيين في الرعاية الصحية، لتوفير تقييم طبي فردي وإرشاد متخصص ومتابعة مستمرة بما يتناسب مع حاجات كل شخص طوال رحلة الإقلاع. يشمل البرنامج تقييما طبي مع اختصاصيي أمراض الجهاز التنفسي، تقييم تاريخ التدخين ودرجة الاعتماد على النيكوتين، إرشادات واستشارات فردية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، توصيات طبية مصممة وفق حاجات كل مريض، متابعة ودعما مستمرين خلال مراحل الإقلاع. في إطار التزامه المستمر بتعزيز الصحة والوقاية، يحرص مركز كليمنسو الطبي على تقديم رعاية طبية متخصصة تضع صحة المريض في صميم اهتمامه، مع التركيز على التوعية والوقاية والتدخل المبكر.
0: بعد الإعلان اعتزال ميسي.
4: بوكيمون راجع.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
15: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
19: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
15: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: حولت وزارة المال المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمصرف لبنان، لا يصار إلى تحويل للمصارف ولا يتم سحبها من قبل المستفيدين. أشارت معلومات موقع الام تي في أن وزير الطاقة جو صدي يتجه نهار الثلاثاء لأنقرة لعقد اجتماعات حول ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا بعد العرض التركي لبيع الكهرباء للبنان، وبيقوم العرض على مسارين، الأول آلية تبادل سواب مع سوريا، والثاني عبر إنشاء كابل كهربائي يصل تركيا بالساحل السوري ثم طرابلس، إلا أن تنفيذ هالمشروع يحتاج لوقت وتمويل كبير، لذلك اقترحت تركيا تزويد سوريا بالكهرباء على أنه تزود دمشق لبنان الكمية نفسها عبر شبكتها من مصدر آخر للكهرباء، لكن المشكلة أنه دمشق أبلغت لبنان بالفترة الماضية بأنها غير قادرة على التنفيذ بسبب مشاكل تقنية. حددت وزارة الطاقة والمياه تعرفة الموتورات عن شهر آب ب 48241 ليرة لكل كيلووات ساعة للمشتركين على ارتفاع أقل من 700 متر بالإضافة للمقطوعية الشهرية، وحددت التسعيرة ب 53065 ليرة للكيلووات ساعة على ارتفاع أكثر من 700 متر بالإضافة للمقطوعية، يعني أصحاب الموتورات اللي عم يدفعوا المواطن أعلى الساحل التسعيرة الأعلى أي اللي بيتم اعتمادها فوق 700 متر يعني 53065 ليرة للكيلووات بدل 48241 ليرة عم يخالفوا قرار الوزارة ويجب إبلاغ وزارة الاقتصاد بأسمائهم لملاحقتهم. خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه إيران تلجأ للتصعيد العسكري بمواجهة الولايات المتحدة بسبب الأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها العقوبات، بوقت أكد نية واشنطن فرض عقوبات كل أسبوع على طهران على أن تتركز بالبداية على المصارف، وحذر المؤسسات المالية من الاحتفاظ بأموال إيرانية أو تقديم الدعم للنظام الإيراني. كشفت رئيس فنزويلا المؤقتة دالاسي رودريغاز عن تفاصيل الاتفاق النفطي مع الولايات المتحدة ومدته 25 سنة، وأوضحت أنه يتضمن تطوير 17 حقل نفطي استراتيجي لإنتاج أكثر من 1,500,000 برميل يوميا بخطوة ممكن تأمن إيرادات للخزينة الفنزويلية ب 209 مليارات دولار. وكان الرئيس ترامب كشف عن سيطرة واشنطن على خمس احتياطات فنزويلا وحصول على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط الفنزويلية. إلى الأسواق، البداية محليا بورصة بيروت في هذه الجلسة على تراجعات يعني أقل من 1% على أسهم سويدر أو سويدر بي، مستويات 70 دولار على هذه الأسهم. الأسواق الخليجية تراجعت تراقب مسار الوضع بالشرق الأوسط بشكل عام، تراجعات لا تتخطى 1%. المؤشرات الأوروبية بدورة أيضا تراجعت بظل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية بعد تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثرت معنوية السوق سلبا بعد تسارع التضخم بألمانيا بأكبر اقتصاد منطقة اليورو طبعا نتيجة استمرار زيادة أسعار الطاقة. إلى المؤشرات الأمريكية بول ستريت، طبعا تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش زادت التصريحات كانت خلال منتدى جاكسون هول الأسبوع الماضي، زادت من الضغوط على الأسواق العالمية بعد ما رفع احتمال رفع الفايدة باجتماع أيلول لمواجهة التضخم. هذا الأمر كان انعكس سلبا على وول ستريت عم تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، أيضا إلى أسعار النفط المعدن ومنهم الذهب والفضة. الذهب يتراجع يستمر بالتراجع بعد تصريحات كيفن وورش اللي ألمح لإمكانية رفع أسعار الفايدة لمواجهة التضخم بالتزامن مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط واللي جددت المخاوف من ارتفاع التضخم عالميا. هذا الأمر عزز مكاسب النفط طبعا مع الضربات بين الولايات المتحدة وإيران ومع استمرار قيود الملاحة بمضيق هرمز. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار بشكل عام، الدولار كان تحول صباحا للارتفاع عاد ليخسر مكاسبه. بشكل عام نراقب مسار اسعار الفايده بالولايات المتحده وبعد تصريح كيفن وورتش حول امكانيه رفع الفايده بالشهر المقبل. العملات المشفره ايضا تاثرت بهذه التصريحات وتميل الى التبين، تراقب تنتظر الوضوح السياسي النقديه الامريكي والمنتظر بعد ايام من اجتماع الفيدرالي الامريكي. لهم نكون وصلنا لنهايه جولتنا، تصبحوا على خير، نتابع النشره معكم.
2: شكرا موليس. اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت. مشهد غريب ومثير قبل مباراة الركبي بين جنوب أفريقيا ونيوزيلندا بكيب تاون. طيارتين حلقوا على ارتفاع منخفض فوق الملعب قبل انطلاق المباراة، والعرض كان فلاي أوفر استعراضي منظم وسط حوالي 60,000 متفرج. المشهد أثار إعجاب البعض واعتبروا آخرون مخيف وخطير، خصوصا أن الطيارتين كانوا قراب كتير من سقف الملعب.

0: حجر عملاق بالنيبال انتشرت بعد الفيضانات الأخيرة مع ادعاء أنه شالي جرام مقدس عمره ملايين السنين ووزنه 31 طن ظهر بسبب السيول. بس الحقيقة مختلفة، الحجر الموجود بالصور هو منحوتة بارتفاع 6 أمتار موجودة مسبقاً بمنطقة جمسوم، والصور حقيقية لكن المعلومات المتداولة عنا مضللة، يعني الحجر حقيقي بس قصة اكتشافه بعد الفيضان مش حقيقية. آلاف الأشخاص من أصحاب الشعر الأحمر اجتمعوا بهولندا للمشاركة بمهرجان ريد هيد دايز السنوي بمشاركة أشخاص من عشرات الدول. المهرجان بيتضمن صور جماعية وفعاليات وورش عمل للاحتفال بالشعر الأحمر والتنوع والاختلاف.
1: Thank you so much. Thank you all for
0: watching so well. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
2: والآن للصفحة الرياضية.
3: أعلن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده اللي قاده إلى تحقيق لقب كأس العالم بعام 2022. بمنشور على إنستغرام أعلن ميسي قراره اللي وصفه بالمؤلم لكنه مدرك أنه الوقت مناسب لاتخاذ الخطوة. وأضاف ليو: أقسم أني بذلت دائما كل شيء عندي وقتلت وقدمت كل ما أملك من أجل القميص. وخاض أفضل لاعب العالم 8 مرات 207 مباريات مع منتخب الأرجنتين اللي أصبح هدافه التاريخي ب 125 هدف، وإلى جانب لقب كأس العالم أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين خلال مسيرته الدولية اللي امتدت 21 سنة. بسوء الانتقالات، تعاقد ليفربول الإنجليزي مع جناح الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأوروبا. قيمة صفقة انتقال باركولا قدرت ب 145 مليون يورو لتكون الأعلى بتاريخ الدوري الفرنسي من حيث انتقال اللاعبين إلى الخارج. وأطل ابن 23 سنة اليوم بملعب أنفيلد رود بألوان فريقه الجديد اللي ممكن يخوض معه أولى مبارياته الجمعة بمواجهة إبسويتش تاون. إلى الرياضة المحلية اللي ما حملت اليوم أخبار إيجابية، حيث تعرض منتخب لبنان لكرة السلة إلى خسارة أمام مضيفه الصيني بفرق سلة واحدة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم. أيضا خسارة لبنانية أخرى كانت لمنتخب الشباب بكرة القدم بافتتاح مشواره ضمن تصفيات كأس

0: يعني حقبة تاريخية انتهت باعتزال
1: حقبة
0: ميسي.
1: ذهبية لا تنسى ولا تتكرر بالتالي
0: للأسف. أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
2: محبي بوكيمون جهزوا حالكم لأن عالمكم المفضل راجع على الشاشة الكبيرة بفيلم أنيميشن جديد بعنوان بوكيمون وايلد كارد بعد ما كان تم الكشف عن أول تيزر للعمل خلال بوكيمون وورلد تشامبيونشيبس بسان فرانسيسكو. الفيلم بيخدنا هالمرة بقصة جديدة بتجمع عالم بوكيمون تريدينج كارد جيم وشخصية ميميكيو، والموعد بالصالة السينما عالميا خلال 2027.

0: رومانسية على الطريقة الإيطالية، سيلينا جوميز وزوجها باني بلانكو خطفوا الأنظار بوصول سوا لفينيس بعد رحلة على متن قطار أورينت إكسبرس الشهير. ومن القطار للواتر تاكسي كملوا جولتهم بفينيس، وما غابت اللحظات الرومانسية عن عدسات الكاميرات قبل شهر تقريبا من احتفالهم بأول ذكرى زواج. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: الآن إلى أحوال الطقس.
2: على عكس ما ودعنا قبل، نستقبل أيلول بأجواء مستقرة، ما في تقلبات بالأيام الجاية والرطوبة بتعلى على الساحل من جديد، يعني الإحساس بالشوب بيزيد. بالتفاصيل، الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 70%. منشوف سوا بالأرقام قد بتسجل الحرارة بنهار: 31 درجة بالعاصمة بيروت، 30 بطرابلس، 29 ببعلبك و26 درجة ببيت الدين. توتال حرارة أكثر شيء على الجبال بالليل: 18 بحتشيت، 16 ببسكنتا، 17 بزحلة و19 درجة بحصبية. بالعاصمة السماء صافية، الشمس قوية وموج البحر بحدود النص متر. أما على الجبال بتتشكل الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية والحرارة 24 درجة. كيف نكمل أسبوعنا؟ بكرة إذن الأجواء مستقرة وصافية كليا على الساحل، الحرارة 31 درجة بس منحس بالشوب بسبب الرطوبة العالية وبتتشكل خطيطة قوية على المرتفعات. الأربعاء الخميس والجمعة طقسنا مستقر كليا، في شوب نهار والحرارة 31 درجة بس منحس كأنها 37 أوقات بسبب الرطوبة المرتفعة وبتبقى الخطيطة قوية على الجبال. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة وانطرونا بكرة لتفاصيل أكثر عن طقس نهاية الأسبوع. تصبحوا آخر.
1: شكرا سليم.
3: إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. مشاهدينا، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: تصبحوا خير وإلى الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
2: في عناوين نشرتنا المسائية: قمة لبنانية يونانية في أثينا، والرئيس عون يجب تطبيق اتفاق الإطار بكامله من الفريقين وبلا انتقائية. الرئيس اليوناني لرئيس الجمهورية: أنتم أهل المهمة، ستقودون لبنان إلى بر الأمان ونحن إلى جانبكم من أجل بناء السلام والازدهار. رئيس وزراء اليونان: أثينا تولي أهمية كبيرة للقوات المسلحة اللبنانية، وهناك تصور لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. في ذكرى 48 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه، الرئيس بري: المخاطر الوجودية لا تعطي الحق لأي أحد التصرف تحت أي عنوان كاتفاق الإطار أو أي ملحقات سرية. تفجير كبير نفذه جيش الاحتلال في حي محاذي لقلعة شقيف، وانهيار جزء من جبل القنطرة. ترامب: سنرد على هجوم إيران وسنوجه ضربة قوية لطهران. إعلان من اسطنبول عن بدء تشكيل الهيكل الأساسي لحلف مكة الدفاعي.
1: الجديد.
3: مساء الخير. على منصة الذكرى 48 لتغييب الإمام السيد، أطل الرئيس الأستاذ من على منبر الكلام موشحا بخصوصية المناسبة، وعابرا إلى الرسائل السياسية في الاتجاهات الداخلية والإقليمية. وضع رئيس المجلس إطاره السياسي في نقاط ست، منطلقا من ثابتة السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش كخطوط حمر ممنوع تجاوزها أو المس بها، وعلى منطق أن الحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات طائفية أو مذهبية. قدم الرئيس نبيه بري طرحه القائم على أن الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية حفظه والدفاع عنه هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية، من دون أن يغفل التأكيد أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف لبنان في وحدته وسلمه الأهلي. ومع إرساء الثوابت انتقل رئيس المجلس إلى تحديد اللآت والتذكير بالمسلمات، فرفض الحزام الأمني والمنطقة العزلة، ورفض التنازل عن مقاضاة إسرائيل عن جرائمها، وجدد التأكيد على رفض اتفاق الإطار واضعا الموقف في إطار ممارسة الحق الديمقراطي، مذكرا بتحذيره من التفاوض المباشر تحت النار وبغياب الإجماع الوطني، واضعا خلاصة الجولات التفاوضية بنتيجة واحدة: زيادة رقعة الاحتلال واتساع حجم الدمار. وبما يتجاوز الرسائل الداخلية، أعلن تمسكه بالطائف محذرا من المغامرة والمقامرة في مشاريع التقسيم والفيدرالية. وإلى التطورات الأبعد مدى، أرسل الدعم والتأييد لمساعي وجهود الأشقاء العرب وباكستان بهدف إنهاء التوتر في المنطقة وبين إيران ومحيطها في دول مجلس التعاون. أنهى بري كلامه السنوي في ذكرى الإمام المغيب، وترك وراءه قراءة الرسائل وتحديد معالمها في الآتي من الأيام، وفي الأيام اللبنانية الأوروبية كانت محطة اليوم في أثينا التي أخذت موقع لاعب الوسط بين روما المفترضة وباريس المنتظرة. ومنها رفع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سقف الرسالة بأن لبنان وشعبه تعبا من الحروب، والحل الأفضل هو الدبلوماسية، والهدف من التفاوض هو إنهاء حالة العداء. لكن عون لم يطرح دبلوماسية بلا شروط، بل طالب بتطبيق اتفاق الإطار كاملا من الطرفين بعيدا من الانتقائية، ودعا اليوم إلى المساعدة في ضمان تنفيذه. ولبنان الرسمي في هذا الإطار يريد اتفاقا يطبق، لا اتفاقا ينطق منه ما يناسب إسرائيل. يريد وقفا للنار، لا هدنة تستكمل تحتها عمليات القصف، ويريد ضمانات دولية، لا وعودا تترك رهينة الميدان وحملات نتنياهو الانتخابية. ولبنان لا يتحرك في فراغ، فالمنطقة معلقة بين سيناريوهين: تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية التي قد تجعل لبنان جزءا منها، أو إرساء تسوية تنسحب على الواقع اللبناني كملف أساسي. وعلى خط واشنطن طهران، وبعد التصعيد الليلي انتقلت المواجهة إلى أسلحة الذكاء الاصطناعي والتصريحات العالية السقف. فبعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بتقنيات الـ AI يظهر تدمير جزيرة خرق النفطية، عاد ترامب إلى نغمة التصعيد الكلامي متوعدا بضرب إيران بقوة. وعلى وقع التهديد والوعيد يقف مضيق هرمز في قلب المواجهة، حيث لا تتجاوز المسافة بضعة كيلومترات، لكن تداعيات أي اشتعال فيه قد تهز المنطقة وأسواق الاقتصاد العالمي. فالمعركة حول المضيق تتحول من صراع إقليمي إلى مواجهة على النفوذ في ممر باتت فيه كل حركة محسوبة وكل رسالة تحمل تهديدا أبعد من حدوده.
1: MTV.
4: مساء الخير. في الذكرى السنوية 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، لا جديدة لا قضائيا ولا سياسيا، فالقضية تراوح مكانها قانونيا، وكل الدعوات إلى إعادة تحريكها ستبقى بلا نتيجة ما دامت السلطات الليبية لا تتعاون مع السلطات اللبنانية. سياسيا، الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى التغييب جاءت باهتة بعض الشيء، وشكلت استعادة لمواقف قديمة معروفة، فلا طرح جديدا ولا مبادرة متقدمة، وعدم وجود أي مقاربة جديدة يعني أمرا من اثنين: فإما أن بري يفضل أن يتماهى مع حزب الله، وإما أن هامش المناورة لديه ضيق جدا ولا قدرة له على إحداث أي خرق ما دام الحرس الثوري الإيراني هو من يتحكم في قرار الحزب. في الأثناء التصعيد مستمر جنوبا، فإسرائيل واصلت قصفها المدفعي وتوغلاتها، لكن الأخطر تمثل في التفجيرات القوية التي أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة. في الأثناء حزب الله يكرر موقفه من أنه إذا كان مقدرا لتلة علي الطاهر أن تسقط فليكن ذلك بعد قتال وصمود لا عبر الاستسلام. مصادر معنية اعتبرت أن حزب الله بموقفه هذا يمهد لسقوط علي الطاهر، وأنه بين خيار تسليم التلة للجيش وبين خسارتها ودخول الجيش الإسرائيلي إليها، يفضل الخيار الثاني أي الخسارة، كي يحول خسارته مظلومية وكي لا يظهر الدولة في موقع القوة. إقليميا، التصعيد سيد الموقف، فإيران ترفع السقف ميدانيا وكلاميا، مؤكدة أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناولها. في المقابل وصف الرئيس ترامب إيران بأنها دولة فاشلة وماتت، كاشفا أن أمريكا سترد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن.
1: NBN.
5: أهلا بكم. هو الحضور إذا الملامح غيبت، والشمس حين يلفنا الليل الطويل، هو إمام الشوق في أرض الحما وصوت المحاريب التي لا تخفت. لبنان أمانة الإله، صرخ حتى استفاق العدل، والعدالة في قضيته مشردة. بماذا نحدثه؟ وماذا نخبره؟ أنخبره كيف سرت التغريبة الكبرى في أرضنا من غيبة الصدر العظيم إلى الجنوب النازف السامي على وجع الجراح وهو يسير نحو المنتهى؟ الأكيد أننا سنقول له: منهار شعبك للزمان وفي مواجهة العدوان، وإنما من نور عباءتك الضياء يعير. في مهب التغيب الذي يخيم على أرجاء الوطن يقف الشوق شاخصا نحو أفق العودة، يبحث عن ملامحه التي طالما كانت بوصلة للمحرومين وشعلة للمستضعفين. من غيب عن الوطن جسدا باق في نهجه وفكره وتعاليمه التي ترسخ في روح الدستور رسوخ الأرز في القمم، لبنان وطن نهائي، وباق كقسم تتردد أصداؤه في أحلام المؤمنين بلبنان وفي يقظة الساعين إلى بناء الوطن الذي أراد. ثم كيف للوطن أن يستريح وهو كان الكتف الذي يغفو عليه في لحظات الفزع؟ وكيف للأرض؟ كيف للأرض أن تذوق طعم الأمان والظل الذي كان يفرده بجبته فوق قلوب الناس غائب؟ 48 من الأعوام يمر الوقت ثقيلا كساعة من رمل لا تنفذ حباتها، كأن الزمن حجر على صدر الأيام الثقال، ترن العين إلى خطاه التي طالما عبدت طريق التحرر، وتنصت الآذان إلى صوته الذي كان يبعث الحياة في أمة كانت أوشكت على الذهاب إلى النسيان. وهنا نبيه يشمخ حاملا أمانتين تنوء الجبال أمامها، أمانة الوطن وفي قلبه الصدر لا يلين أو يتراجع أو يهادن، وبيده البيضاء يطرق أبواب الزمن الموصدى على القضية فيحجب عن اسم موسى الصدر غبار النسيان، لأنها قضية وطن والوطن لا يموت. في قاموسه الشوق لإمام الوطن ليس مجرد حزن عابر أو حسرة تستكين في أروقة الذاكرة، بل هو نداء مستمر للأمل وإيمان بأن القائد الذي زرع في أرضه الكرامة لا يمكن أن يغيب، يظل طيفاً يوجه الخطى الضائعة ورمزاً يضيء بعمامته السوداء عتمة الدروب حتى يعود الحق. ولذلك كله عد يا إمام، عد كي ترى الأغصان كيف تزهر من بعد طول الصبر وكيف تحرر. عد يا شفيع المحرومين، فإننا ما زلنا في محراب عزك نكبر. عد يا إمام، فأنت الندى وأنت الصدى، وحين تضل بوصلة الوطن تصبح كل الجهات جنوب. أوليس لنا الجنوب كما الصدر دون العلامنة أو القبر؟ وفي يوم التغييب وقف الرئيس نبيه بري كما وقف الإمام الصدر يوما، يحذر من أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، بل المطلوب هو الفتنة، والمستهدف هو لبنان في وحدته بما يمثل من نقيض للعنصرية الإسرائيلية. وبالفم الملآن قالها الرئيس بري: المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية وتحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا تعطيها أيضا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه. وفي شأن متصل، رفض الرئيس بري التجزئة جنوبا بين شمال الليطاني وجنوبه، معتبرا أن جغرافيته ليست مناطق تجريبية، ومشددا على عدم القبول بأن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كيان. وسأل رئيس المجلس: 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ ليجيب: اتساع رقعة الاحتلال ومساحات التدمير وارتفاع عدد الشهداء واستمرار الحرب.
1: OTV.
6: بين واشنطن وطهران تصعيد محدود وحل مؤجل ومستقبل مفتوح على كل الاحتمالات، وبين مناوئي حزب الله وثنائي حزب الله حركة أمل خلاف مضبوط على رغم السقف العالي للمواقف، وآخرها اليوم للرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، بدليل استمرار الوزراء الشيعة بالمشاركة في حكومة المغانم على رغم التناقض السياسي الكبير. أما الحكومة التي لا تزال تبهر البعض بشعاراتها الطنانة والرنانة فلا تختلف كثيرا عن وزير خارجيتها من حيث الفاعلية المعدومة، حيث تبقى سلطة تنفيذية بالشكل لكنها بالمضمون لا تنفذ أيا من وعودها، بدءا بتحرير الأرض وحصر السلاح وليس انتهاءا بأموال المودعين.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
7: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين ICD؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم موجز 9:15 من صوت كل لبنان. في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أوضح الرئيس نبيه بري أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا حركة أمل بل الفتنة، لافتا إلى أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو المس بها، ولا يجوز التشكيك بالجيش وبدوره، وعليه يجب تأمين كل مقومات الدعم له. بري اعتبر في كلمة له أن المخاطر الوجودية لا تعطي الحق لأي أحد التصرف تحت أي عنوان أو تنازل عن حق لبنان بمقاضاة إسرائيل على عدوانها وجرائمها، مؤكدا رفضه لاتفاق الإطار وللتفاوض المباشر مع إسرائيل. وشدد الرئيس بري على أن الإعمار في الجنوب هو مسؤولية الدولة، وجغرافيا الجنوب لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه، ولا القبول بإقامة حزام أمني أو منطقة عازلة مهما بلغت التضحيات، مجددا التمسك باتفاق الطائف، وأي دعوة تحت مسمى الفيدرالية أو التقسيم لا تتوافق مع الطائف تهدد لبنان وتهدد سلمه الأهلي ووحدته. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات منطقة علي الطاهر وعلى دوحة كفر رمان وأطراف بلدة زوطر الشرقية، كما استهدفت غارتان بلدة عتشيت لجهة دير سريان، واستهدفت غارة أخرى بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير. هذا وتعرضت بلدتا المنصور وحي المشاع لثلاث غارات متتالية. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء اليوم إلى بيروت أتيان من أثينا بعد زيارة إلى العاصمة اليونانية، التقى في خلالها رئيسي الجمهورية والحكومة اليوناني وبحث معهما في تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. أحال وزير المال ياسين جابر مشروع موازنة العام 2027 إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي. أمنياً، توفرت لدى المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب مواطنين سوريين من لبنان إلى قبرص عن طريق البحر، ونتيجة الرصد الدقيق تمكنت المديرية من إلقاء القبض على أحد المتورطين في العملية في الضنية، وهو مواطن سوري يتولى إدارة وتنظيم عملية التهريب.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل، لافتا إلى أهمية تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. رأى وزير الخزانة الأمريكية أن إيران تهاجم عسكريا لأنها تخسر اقتصاديا وقادتها في حالة صدمة بسبب تردي الأوضاع، موضحا أن واشنطن لا تريد انهيار الاقتصاد في إيران، إنما تريد عودة النظام إلى رشده. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عدد قتلى الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الليلة الماضية ارتفع إلى 3. أكد البيان المشترك لاتفاق مكة للدفاع عزم تركيا والسعودية وباكستان على العمل معا في اتفاق الإطار لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود الرامية لخفض التصعيد وضبط النفس، معلنا عن خطوات لإضفاء طابع مؤسسي للتعاون لضمان فعالية الردع والدفاع الجماعيين. توازيا شددت وزارة الخارجية السعودية على عمل الدول الثلاث على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. كان هذا موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
7: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
8: في هذه الحلقة، تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران،
9: فضلاً عن الإعلان عن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن.
8: الجيش الإسرائيلي يهدم مبان سكنية في نابلس وبيرزيت، وإصابات في المغير من جراء اعتداءات المستوطنين.
10: وجئنا بأنه أجل مستوطن وأغلق الطريق في ظل وجود الجيش.
8: السيول تجبر الأطفال النازحين في اليمن على استكمال دراستهم في العراء،
11: وكان من ضمنها إعصار مدمر دمر معظم بيوت المخيم، وكان نصيب المدرسة هذه مدرستنا.
8: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بعد أسابيع من الهدوء النسبي، تجددت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت طهران أنها هاجمت اليوم قاعدة عسكرية في الإمارات، وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هورمز في هجوم منفصلين. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في الأردن، مشيرا إلى أن الهجوم جاء ردا على الضربات التي طالت جزيرة لارك وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى وفقا لروايته. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الأمس عن تنفيذ غارات جوية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية في الجزيرة. المزيد مع الصحفي علا مسعودي من طهران.
9: أكد الإيرانيون بأنهم استهدفوا قاعدة المنهاد العسكرية في الإمارات، وذلك جاء ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لاراك حسب الإيرانيين، فضلا عن الإعلان عن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، كما وأنهم يؤكدون تحقيق أهدافهم. وهناك أنباء أخرى تحدثت عن إصابة مدمرة أمريكية في مضيق هرمز بصاروخ أرض بحر إيراني. وقد أكدت تصريحات من مسؤولين إيرانيين عن أن الهجمات الأمريكية على جزيرة لارك تسببت بخسائر بالأرواح. أما بالنسبة لجزيرة خارك الهامة من حيث إنتاج النفط، نفى تصريح لمؤسسة النفط الإيرانية تعرض هذه الجزيرة لهجمات، وتم التأكيد بأنها لا زالت هادئة، وذلك خلافا لما صرح به الرئيس الأمريكي ليلة أمس بأنها تتعرض للتدمير. وقد أكدت الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات، وأن الرد سيكون حاسما وحازما. أما سياسيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى للحرب، إلا أن ما يحدث هو يأتي ضمن الدفاع عن النفس حسب بيزشكيان. هذه كانت النبرة العامة من قبل المسؤولين الإيرانيين، سواء من قبل الحرس أو الخارجية أو رئاسة الجمهورية.
8: الصحفي علما سعودي من طهران. في المقابل صرح قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه سيتم ضرب إيران بشدة ردا على هجومها على القوات الأمريكية في الأردن على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جبوري. أهلا بك رافد، وبداية هل من الواضح لدينا إذا ما كانت هذه الضربات الأمريكية التي نفذت بالأمس ضد أهداف إيرانية هي مجرد ضربات محدودة أم بداية لموجة تصعيد جديدة في ظل هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي؟
2: أهلا بك. ما تريده أمريكا هو الحفاظ على ما تحقق لها من تقدم نسبي في قضية مضيق هرمز. أعني بذلك أنه برغم الإغلاق الإيراني للمضيق فقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من مواكبة وفتح الطريق أمام نسبة معينة من عبور السفن والناقلات على مدى الأسابيع الماضية. هذا كان أمرا مهما، وقد استمعنا إلى الرئيس ترامب وإلى القيادة العسكرية الأمريكية تتحدث عن أنها قد يعني أزالت الألغام الإيرانية من المضيق. لذلك عندما حدث هذا التحرك ويعني ليلة أمس عندما حاولت القوات الإيرانية أن تزرع مزيدا من الألغام على الأقل وفر للرواية الأمريكية، فقد يعني تصرفت القوات الأمريكية بسرعة من أجل أن تضع حدا لذلك. أمريكا لا تريد أن تعود إلى الوراء في قضية مضيق هرمز الذي هو نقطة قوة إيران الأساسية في هذا الصراع. الآن طبعا بعد أن يعني ضربت إيران أو حاولت أن تضرب مواقع للقوات الأمريكية في الأردن كما ذكرت أنت الرئيس ترامب تحدث قبل قليل متوعدا بالرد على إيران، إذن هناك موجة قادمة، هناك ضربة أمريكية قادمة ردا على استهداف إيران للأردن.
8: هل لدينا أي تفاصيل عن مسار التفاوض غير المباشر بين الدولتين في هذه الأثناء؟
2: على الأقل من الناحية العلنية ليس هناك أي حديث عن المفاوضات، ليس هناك مؤشرات عن وجود مفاوضات. طبعا يعني أنا دائما أقول أن هناك كل يوم اتصالات بين إيران ودول المنطقة والوسطاء، لكن كم من هذه الوساطات ذهب بعيدا ليتحول إلى اتفاقات؟ حتى الآن قليل. الآن النظرة الأمريكية هي التمسك بالحرب ما سماها ترامب بالحرب الاقتصادية، وأيضا التمسك بما تحدثت عنه في الإجابة الأولى وهي عدم العودة إلى الوراء فيما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتحه من مسار في مضيق هرمز.
8: شكرا جزيلا لك رافد جبوري مراسل بي بي سي في واشنطن.
12: كن على اتصال بالعالم من خلال تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد. اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات فورية للأخبار الموثوقة على هاتفك. تابع عناوين الأخبار العالمية والأقليمية التي تهمك بالإضافة إلى التحقيقات الاستقصائية الجريئة وتغطية تلفزيونية مباشرة ومستمرة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
8: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 4 أشخاص على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بعد هجوم نفذه مستوطنون على قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال رئيس مجلس قروي البلدة السيد أمين أبو علي إن مواجهات اندلعت بين السكان والمستوطنين في عدة مناطق من القرية بعد محاصرة المستوطنين لمنزلين ومحاولة الأهالي التصدي لهم.
13: يعني تكاد تكون الحياة اليومية لهذه القرية المغير. كالعادة كان هناك إغلاق على القرية، أوقات يتم رفع الحادث لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة يستغلوها المواطنين للدخول للقرية، وبالفعل كان أكثر من 200 سيارة متعددة في قرية أبو طلعة. مجرد أنه أتيحت الفرصة للدخول وأنا كنت واحد منهم، يعني توجهنا للبلد يعني بسرعة حتى تجي. دخل عدد من السيارات، وجئنا بأنه أجى المستوطن وأغلق الطريق في ظل وجود الجيش وحاولوا يعتدوا على السيارات. في اللحظة اللي دافعوا عن أنفسهم الناس دخلت قوات الاحتلال وبدأوا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على الكل وإطلاق قنابل الغاز وإعادة تسكير المدخل. من بعد ذلك تم محاصرة منزلين في المنطقة الغربية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وأي مواطن يحاول الوصول للمنطقة يتم إطلاق النار عليه بعدد قوات الاحتلال. عززوها بقوة جديدة واجتاحوا كل البلد، كان يطلق الرصاص بكل اتجاه. كان 4 إصابات بالرصاص الحي، 2 كانوا إصابات خطيرة، و2 كانت إصابات كسور في الأطراف نتيجة الرصاص يعني متوسطة. حاليا 4 بالمستشفى، 2 بالعناية المركزة. يعني الحقيقة لم يتبقى حياة. يعني مصدر صمودهم اللي هو إدراكهم إنه الهدف اللي وراء كل هذا الذهاب. اللي هو تأثير القرية وتفريغها والناس على المستوطنين. حاليا هناك نكبة للعمال، أغلب المصالح التجارية تقريبا شبه أغلقت، تنفصل القرية عن محيط الفلسطيني بشكل كامل، وقامت 11 ظهرة من محيط القرية من جميع الاتجاه.
8: رئيس المجلس القروي المغير أمين أبو علي. من ناحية أخرى، هدم الجيش الإسرائيلي اليوم منزلا في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وبنايتين سكنيتين مأهولتين في بلدة بيرزيت شمال رام الله وسط الضفة. وفي نابلس اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة المدينة خلال ساعة الفجر واعتقلت عددا من الفلسطينيين. المزيد مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
14: دمت جرافات الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، تحديدا في منطقة عين عسيق، وفق ما أكدت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، فإن عملية الهدم طالت عددا من المنازل السكنية.

0: برصاص الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع هجوم تجدد من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، والتي قال رئيس المجلس القروي فيها بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين في عدة مناطق من القرية عقب محاصرة المستوطنين لمنزلين في هذه البلدة. كل هذه التطورات تأتي بينما شهدت مدينة نابلس مساء يوم الأحد وفجر الاثنين على اقتحام من قبل قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي لوسط المدينة تحديدا في محيط ملعب البلدية، واعتقلت شابا فلسطينيا في وقت كذلك كان هناك حالة اعتقال تم تنفيذها من قبل قوات الجيش الإسرائيلي عقب مداهمة مقهى داخل مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس وفق تأكيد المصادر المحلية الفلسطينية.
1: إيمان عريقات مراسلة BBC في رام الله. وكان مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية قد كشف في تقرير له قبل يومين عن توثيق إصابة ما يزيد عن 1000 فلسطيني في اعتداءات لمستوطنين تخطت 1500 اعتداء منذ بداية العام الحالي. نستمع لشهادة فلسطينيين ممن تعرضوا لهذه الاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
2: إجا المستوطن وبلش يضربوا في هالعصي، وين ما جاوا يضربوني على راسي على جياتي على جياتي على جنبي على ركبتي، وين ما جاوا يضربوني. والله بيجي 10 مستوطنين معاهم عصي وفيهن شفرات، وين ما ضربني يجرح. إجاني قطين دم على الدماغ أو كطبوني 20 كتبة في راسي وكطبوا لي دياتي، ولحد الآن يعني راسي والله ذاكرتي مش مثل كابل، والله بنسى كثير، ودياتي وجرياتي ظلن مثل مهان.
3: أنا عملي في قرية عين يبرود شرق رام الله وسكني في دير جرير، فأنا وأنا مروح على البيت كان في زي إحجار موضوعة في نص الطريق، فوقفت، فلما جيت ترجع في السيارة كانوا هم كاملين عند الإحجار هاي على أساس الشخص ينزل يشيل الإحجار وهم يستخدموا الطريقة اللي بدهم إياها. لما رجعنا في السيارة لورا طبعا ترى السيارة انزلقت عن جنب الشارع، وهم طبعا هجموا علينا على السيارة وصاروا يكسروا في السيارة واعتدوا علينا بالضرب بشكل مباشر. يعني طبعا كانوا 5 أشخاص وكانوا ملثمين يعني، وكانوا بحملوا الهراوات والعصي والشغلات اللي هي هاي السكاكين. يعني الإصابات اللي حصلت معي كدمات طبعا في الإجر في الخصر في الظهر في الإيدين، والابن طبعا يعني وقت الهرب من الموقع انكسرت صبع إجره وكان في عنده ردود في جري. يعني خسائر المادية هي يعني تتجاوز 10,000 شيكل. كسروا السيارة جميعها.
4: البنت عمرها 13 سنة، كانت مروحة من فرح عنا جيش قدامهم. البنت عندي شظايا 2 في الوجه طلق ناري، المرأة عندي شظايا في الوجه وفي اليد من فوق النار. دخلت في العناء الماي قاعدة تقريبا يوم، وفوتناها عملية الفك عندها مصور، عندها أخرى شعر في القرنية من فوق، وعندها العضوي تبعت الخد شوي تعبانة من اللي تنضم لغوني الشظايا اللي تكدرن بوجيها، وعندها العصب السابع.
1: فلسطينيون ممن تعرضوا لاعتداءات مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من BBC نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 دقيقة بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط. الولايات المتحدة وإيران يتبادلان إطلاق النار لأول مرة منذ شهر. القوات الأمريكية قالت إنها دمرت قاذفتين إيرانيتين كانتا تستعدان لنشر صواريخ الألغام البحرية في مضيق هرمز، وردت إيران بضربات على قاعدتين جويتين تديرهما واشنطن في الأردن. ترامب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن قواته تدمر تماماً جزيرة خرق الإيرانية بحسب تعبيره، وأرفق المنشور بمقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي دون أي دليل آخر. اقتحامات للجيش الإسرائيلي في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والأمم المتحدة تفيد بتوثيق إصابة ما يزيد عن 1000 فلسطيني في اعتداءات للمستوطنين بالضفة منذ مطلع العام الجاري.
6: فلسطينية تحكي:
2: والله بيجي 10 مستوطنين معاهم عصي وفيهن شفرات.

0: وين ما ضربني جراح.
1: شهود عيان يفيدون بإطلاق صواريخ للجيش الإسرائيلي تجاه سيارة في تل الهواء غرب مدينة غزة، مما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل، ليرتفع قتل اليوم إلى 5 في مدينة غزة.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بمقتل سوريين في قصف غربي السويداء جنوبي سوريا أمس، مشيراً لأن مصدر النيران من مناطق سيطرة قوات الحكومة الانتقالية السورية بحسبه. هبار عثمان مراسل BBC في دمشق.
3: شبكات إخبارية محلية موالية للحكومة الانتقالية السورية نافية أن يكون هناك أي قصف من قبل القوات على الأحياء الغربية لمدينة السويداء.
1: الرئيس الجزائري يعلن أنه يريد إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم الحرق العمد بعد مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في حرائق الغابات. كنت معكم مهل جمل.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: إلى قطاع غزة، حيث أفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه سيارة في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل ممن كانوا بداخلها، ليرتفع عدد القتلى في المدينة منذ صباح اليوم إلى 5، وذلك بعد أن أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء مقتل 2 على الأقل في قصف آخر بمسيرة وقع بالقرب من منطقة متنزه البلدية. من ناحية أخرى، كشف مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع عن أزمة جديدة في توفير الخدمات الطبية لمرضى العناية المركزة، بعدما تعرض أحد مباني المستشفى الذي يضم مخزنا للأدوية للقصف أول أمس السبت، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي داخل غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما يروي لنا بعض المرضى من داخل المستشفى.
5: من شهرين ابني يرقد في العناية المركزة، بعاني من إصابات نتيجة قصفه من جيش الاحتلال، محتاج لمسكنات قوية لرفعات الضغط وضغط حيوية فعالة، محتاج للمحلول الوردية، أدوية الإنعاش والطوارئ والأكسجين. ابني تعرض للقصف، هو ذهب للسوق يشتري احتياجات للبيت عندي وأنا كنت في العمل. يعني أنا معي تحويلة طبية لأنه ابني عنده تهتك في الدماغ والنخاع الشوكي، وأيضا عنده بتر في ساقه وفي إيده. المستشفيات هنا فيش فيها علاجات بالمرة، بعض الأدوية في المخازن تم استهدافها، ممكن ابني أفقده أنا في أي لحظة.
6: إلي هلقيت ابني إله بالضبط 7 شهور وهو في العناية المركزة، فاقد أطرافه العلوية، ابني مريض قلب كلا، ابني ناقص عنده كتير أشياءات في العلاجات الموجودة في العناية، حتى إنه إله تحويل ابني وقفت تحويلته للخارج. غزة قاعدة بترجع للأسوأ مش للأحسن، يعني لو غزة فعلا بترجع للأحسن كان بدخلولنا الأدوية اللي بدها تشفي أطفالنا اللي بدها تشفي أولادنا. يعني مستودع كمستشفى شهداء الأقصى إنه حاول كل المناطق الوسطى إنه ما فيش فيه مسكنات، هذه كارثة كبرى لإلنا إحنا في غزة.
7: أخوي يعني بيعاني من ضعف في عضلة القلب وبيعاني من انسداد في بعض الشرايين، موجود في المستشفى منذ فترة طويلة ولكن الآن الحالة ازدادت صعوبة، نقل على غرفة العناية المركزة، لا وجود لأدوية. أيضا إسرائيل قامت باستهداف مستودع الأدوية وهذا خلى الحالة تزداد صعوبة. الأطباء حكوا لنا بأنه ادعوا له، احنا فقدنا الامل لانه المستشفيات وضعها صعب. نتمنى ان يتم الضغط على اسرائيل لفتح المعابر على الاقل واخراج المصابين والمرضى للعلاج خارج غزة.
4: زو مرضى من داخل مستشفى شهداء الاقصى في وسط قطاعي غزة. والان الى جولة مع ابرز ما تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.
2: يوميات الشرق الأوسط.
4: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
8: أهلا بك نرمين وأهلا بجميع مستمعي BBC.
4: من أين سنبدأ جولة اليوم؟
8: من تونس، حيث انتشرت الكثير من الفيديوهات حول أزمة المياه المعدنية التي تشهدها تونس حاليا. تداول النشطاء فيديوهات لمواطنين يصطفون أمام المتاجر أملا في الحصول على قارورة مياه. دعينا نستمع لمقطع صوتي من فيديو لاصطفاف المواطنين في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.
9: الصف بالدوبل راه بالتريبل، الصف كان جاي واحد ورا واحد للوت وروت.
4: هل من الواضح لدينا هند السبب وراء هذه الأزمة؟
8: وفقا لما ذكرته بعض التقارير، فإن ارتفاع درجة الحرارة في تونس أدى إلى ارتفاع طلب المواطنين على المياه، في المقابل فإن انقطاع الكهرباء أثر على عمل المصانع التي تنتج المياه المعدنية. كذلك ذكر البعض أن تونس تشهد انقطاعات متكررة في مياه الصنابير، كما أن هذه المياه مياه الصنابير غير صالحة للشرب وذلك بحسبهم.
4: لكن برغم ذلك كان هناك مقطع لأحد الشباب ربما حاول الاستفادة من هذه الأزمة.
8: صحيح، انتشر فيديو للشاب يوزع قوارير مياه باردة كصدقة على روحي والديه أمام مسجد في مدينة سوسة بالمجان. كان الشاب يقف داخل سيارة كبيرة ويوزع قوارير المياه. دعينا نستمع إليه.
10: فرق في الماء قدام الجامعة، الله يرحم الدين والديه، بارك الله فيه، ربي يبارك لك، ربي يعيش خويا العزيز، ربي يرحم والديك، سمح لها رحمة، هذه هي الرحمة بالحق، شربت ماء على رحمة الوالدين.
4: وكيف تفاعل معه مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي هند؟
8: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي. أشاد الكثيرون بالرحمة والخير الذي يتمتع بهما هذا الشاب وأهل تونس، ووصفوا ما يفعله الشاب بأنه التجارة الرابحة، ودعا عدد من المعلقين أهل تونس إلى الوقوف يدا واحدة حتى تجاوز الأزمة.
4: المحطة التالية ستكون السودان، ماذا هناك؟
8: صحيح، انتشر فيديو لمزارعين يتحدثون عن طريقة متطورة لزراعة البصل بمشروع الجزيرة. دعينا نستمع إليه.
11: لقيت ناس نشيطين ممكن تزرع 4 فدان في يومه، هو المتطور جدا. ده مستوى السرابة قبل الزراعة ودي الزراعة بعد الزراعة، يعني في السرابة العادية هي 4 خطوط، كل خط بيجدع 3 حبات في 4 ب12 بصلة في العرض.
4: طبعا مشروع الجزيرة في السودان من أهم المشروعات الزراعية. ماذا عن محطتنا الأخيرة في هذه الجولة هند؟
8: المحطة الأخيرة من غزة، ولكنها ليست عن الأوضاع داخل غزة، ولكن أطفال غزة يعبرون في هذا الفيديو عن تضامنهم مع الشعب الجزائري وذوي ضحايا الحرائق.
4: طبعا بعد موجة حرائق الغابات الواسعة التي طالت عدة ولايات في شرق الجزائر وأسفرت حتى عن تسجيل حتى الآن 12 حالة وفاة وعشرات الإصابات، ولا تزال جهود مستمرة لكبح جماح هذه الحرائق هند.
8: صحيح، هذه الأزمة الإنسانية دفعت أطفال غزة للتضامن، إذ انتشر فيديو ظهر فيه مجموعة من الأطفال يعلنون تضامنهم، بينهم طفلة فلسطينية كانت تحمل رسم لفتاة ترتدي الكوفية الفلسطينية وتجلس في مكان يرفع العلم الفلسطيني وتحمل شمعة توجهها نحو العلم الجزائري ومكتوب في هذه الرسم كلنا الجزائر. دعينا نستمع إلى أحد الأطفال الذي ظهر في هذا الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
12: إحنا أكثر ناس نعرف شو يعني النار والخوف فقدان الأمان. اليوم قلوبنا معكم يا أهل الجزائر، اللهم اطفئ نار الجزائر واحفظ أهلها وارحم من فقدوا أرواحهم، اجعل السلام والأمان يعود لكل بيت. غزة مع الجزائر، قلوبنا ما بتنسى بعضها.
4: لابد أن حجم التفاعل كان كبير مع هذا الطفل.
8: صحيح، كان كبيرا للغاية. أعرب الكثيرون عن تأثرهم بأطفال غزة الذين يشعرون بألم الشعب الجزائري رغم الحياة القاسية التي يواجهونها.
4: شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
8: شكرا جزيلا.
4: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا بمقتل 2 من المدنيين بينهم سيدة وإصابة 2 آخرين من جراء قصف استهدف الأحياء الغربية لمدينة السويداء جنوبي سوريا أمس. وفقا للمصدر، فإن مصدر النيران جاء من مناطق سيطرة قوات الحكومة الانتقالية السورية. المزيد مع مراسل بي بي سي في دمشق هيبر عثمان.
3: ملف محافظة السويداء في جنوبي سوريا يعود مرة أخرى إلى واجهة الأحداث، خاصة مع بدء امتحانات الشهادات العامة التي تنظمها الحكومة الانتقالية السورية بشكل استثنائي لقرابة 13,000 طالب في المحافظة، مع تحفظ قوات الحرس الوطني التي تزعمها الشيخ حكمة الهجري على تنظيم هذه الامتحانات في ريف المحافظة الشمالي. المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة أفاد مساء أمس بمقتل مدنيين 2 بينهما سيدة وإصابة 2 آخرين جراء قصف مصدره مناطق سيطرة قوات الحكومة الانتقالية السورية استهدف الأحياء الغربية لمدينة السويداء. المرصد السوري أضاف بأن السيدة التي لقت مصرعها هي نازحة كانت تعمل في أحد الحقول الزراعية، بينما كان يعمل القتيل الآخر سائقا لجرار زراعي. المرصد أشار إلى تجدد عمليات القصف المتبادل على محور ريما حازم وولغا والمنصورة شمال غربي مدينة السويداء، بالتزامن مع استهداف مواقع تابعة لقوات الحرس الوطني التي يتزعمها الشيخ حكمة الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز دون تسجيل إصابات. في المقابل أفادت شبكات إخبارية محلية موالية للحكومة الانتقالية السورية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي بجرار زراعي غربي مدينة السويداء، نافية أن يكون هناك أي قصف من قبل القوات التابعة للحكومة الانتقالية السورية على الأحياء الغربية لمدينة السويداء. وسائل أعلام محلية سورية كانت قد أفادت صباح أمس بأن الشخصان أصيبا بجروح إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الحرس الوطني عند دوار العنقود وسط مدينة السويداء خلال توجههما إلى مطار دمشق الدولي. محافظة السويداء تشهد خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التوتر عقب بدء الدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادات العامة التي تجريها الحكومة الانتقالية السورية في ريف السويداء، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في 19 من آب أغسطس الجاري.
4: عبارة عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
13: ما الذي يجري في السودان؟
14: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
13: انطلاقاً من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
15: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوماً مسلحاً على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
16: بياناً يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
13: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
4: تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخراً في تدمير مدرسة الإمام البخاري بمخيم النازحين في مديرية عبس بحج شمال غرب اليمن، ما أجبر الطلاب على مواصلة الدراسة في العراء، بينما يخشى الأهالي من أن يؤدي استمرار الظروف الراهنة إلى انقطاع الأبناء عن الدراسة. لنستمع لشهادات بعض الطلاب النازحين في عبس.
17: المدرسة مكونة من عدة خيام، ومن الله علينا بأمطار غزيرة، وكان من ضمنها إعصار مدمر يعني دمر معظم بيوت المخيم، وكان نصيب المدرسة هذه مدرستنا، دمرت كل الخيام الموجودة، والآن لا مأوى لنا ولا فصول ولا شيء. ونناشد الجهات المعنية، الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والتجار وفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء بعدم حرمان الطلاب وعدم والاهتمام بهم، وجود حلول سريعة وعاجلة، لأننا الآن نعلم الأطفال في يومنا هذا تحت الأشجار وفي المساجد، ويشهد الله أننا نخاف من تسرب أكثر من 650 طالب وطالبة بسبب عدم وجود فصول دراسية.
18: أنا اسمي سيف معطر، عمري 14، أدرس في صف رابع. كان معنا خيام مدرس فيها، وقبل المطر والهواء فالتت وبطلنا دحين اهتم الدراسة، بطلنا لعد مدرس، كان اللي خيمه وتفالته تكسرت والماسات تنافرت، ومننا 600 طالب، وبدحين يعني بعضهم باكوا يشتغلوا، بعضهم جلسوا في بيوت، بعضهم راحوا يدرسوا تحت الأشجار.
19: بيان وافي علي سعيد يحيى الأسلمي، مدرستنا تخربت، ندرس تحت الأشجار في المسجد، وحربنا لبيوتنا، مطر زيادة، وما معنا مكان ندرس فيه.
4: طلاب يمنيون نازحون في مديرية عبس، وبهم نصل لختام هذه الحلقة وتحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج وليد حسن، في هندسة الصوت أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.
20: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
21: كيف
0: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
20: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
21: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد البروفيسور سيرجي ساليلي. بروفيسور أهلا بك.
1: طاب يومك.
0: إذا تطرح في كتابك في الفصل المعنون الضمير والإنسانية تصورك النظري عن الوعي، فتطرح فكرة وجود ثلاثة مستويات من الوعي: الأولي والثانوي والثالثي. والأشخاص الذين يتمتعون بالوعي الثالثي يملكون القدر الأكبر من حرية الإرادة، فهؤلاء يتمتعون بمناطق ترابطية متطورة وتفكير نقدي جيد. وكما فهمت من كتابك، فإن أصحاب الوعي الثالثي لا يحتاجون إلى الترهيب والترغيب، سواء كان من مؤسسة دينية أو مدنية. بمعنى أن أصحاب الوعي الثالثي لا يحتاجون إلى التحفيز بالثواب والتهديد بالعقاب، ولكن من جهة أخرى فإن نسبة أصحاب الوعي الثالثي كما تقول لا تتجاوز 10 إلى 15%، بينما الباقون يحتاجون حتما إلى القوانين الدينية والدنيوية لكبح ذاك القرد الذي بداخلهم كما تقول في كتابك.
1: نعم بالتأكيد.
0: إذن 15% فقط لا يحتاجون إلى مثل هذا الرادع، لأنهم بفضل ذكائهم ووعيهم العالي أي نشاط القشرة الحديثة الكبيرة يمكنهم ممارسة ضبط النفس ذاتيا. فهل فهمت المسألة بشكل صحيح من الفصل المعنون الضمير والإنسانية؟
1: صحيح تماما. فقد استندت بالفعل إلى تصور نظري عن الوعي الأولي والثانوي والثالثي، وإذا بدأنا من الأخير، فالوعي الثالثي هو التفكير الاختياري الحر الذي يتيح للمرء اتخاذ موقف واع من كل ما يجري له ومن حوله. فأنت لست بحاجة لأن تعلم هذا الشخص التمييز بين الجيد والسيء، بين الخير والشر، لأنه شخص متطور عقليا بدرجة كافية. إذا كان التفكير الاختياري الحر متطورا لدى الشخص، فإنه لا يحتاج إلى رادع كالدين أو سواه، إذ يرى أن الحكايات عن عقاب الآلهة إنما هي نوع من الخيال بقصد استخلاص العبر، كما أنه لا يحتاج إلى أي قوانين اجتماعية، فهو بطبيعة الحال لن يؤذي أو يظلم أحدا نتيجة لتعقله وانضباطه الداخلي. من هؤلاء مثلا أشخاص يعيشون مولعين بعملهم بغض النظر عما هو هذا العمل، يكرسون قواهم ووقتهم وأحيانا كل طاقتهم لكي يمارسوا ما يحبون من عمل، ولا وقت أو رغبة لديهم أصلاً للتفكير في انتهاكات ما أو أعمال شريرة، بل سيلتزمون بكل القواعد الاجتماعية لأن حياتهم ستختل بالكامل في حال عدم الالتزام بتلك القواعد. هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى البنية الاجتماعية لكي يعيشوا بشكل طبيعي وحسب. أما عن الأشخاص ذوي الوعي الثانوي فهم يتصفون بقدر أدنى من فهم الحدود في المجتمع، ومع ذلك يتيح لهم ذلك العيش بشكل طبيعي بحيث لا تلاحقهم الشرطة ولا تحاسبهم. هؤلاء يمكن تكليفهم بمهمات ما وسوف ينجزونها. أمر آخر، هؤلاء الأشخاص لن يكونوا فائقي الموهبة والإبداع، لكنهم سيؤدون عملهم بمنتهى الدقة والمسؤولية. أما الذين يتمتعون بوعي أولي فهؤلاء يعيشون بشكل بدائي تقودهم الغرائز. هؤلاء مسيرون بيولوجيا ويبنون حياتهم على أساس عمل الجهاز الحوفي البدائي. أغلبية هؤلاء لا يتميزون بعمق تحليلي وليسوا ميالين للمعرفة والاطلاع المستمر والنقد الذاتي، ومع ذلك لا يمكن وصفهم بالسيئين، بل هم أناس مختلفون وحسب. فمثلا لا يمكنك مطالبة شخص لا يملك أذنا موسيقية أن يصبح شبيها بموتزارت، ولا لزوم لذلك أصلا. العباقرة قلة بالآحاد. لو كان هناك عدد أكبر من الأشخاص ذوي السلوك الهادف الواعي يمتلكون تفكيرا اختياريا حرا لكان ذلك أمرا رائعا بالطبع. عندها لن تكون هناك حاجة إلى الكثير من أعضاء ضبط النظام مثلا، ولكان عدد المحاكم والسجون أقل، ولكن للأسف هذا غير ممكن، فالناس مختلفون بطبيعتهم.
0: إذن فإن المؤشر على درجة وعي المجتمع ليس نوع نظام الحكم إن كان دينياً أو لا دينياً، وليس بعدد دور العبادة والمؤمنين، بل مدى حاجة هذا المجتمع واقعياً إلى مؤسسات الردع وعناصر الأمن والداخلية وما إلى ذلك، صحيح؟
1: نعم بالضبط، لأنه إذا اكتشف في حال إجراء تصنيف دماغي، إذا اكتشف أنه في مكان ما يعيش عدد كبير من الأشخاص ذوي التفكير الاختياري الحر، عندها لا حاجة لبناء عدد كبير من المعابد. مثلا بعض الأديان تتحدث عن الخطيئة الأولية، أي أن الإنسان مذنب بالولادة، والشعور بالذنب يخضع بفعالية ذوي الوعي الأولي. وفكرة الخطيئة الأولية هي حجر الزاوية في جميع الديانات تقريبا.
0: كل ابن آدم خطاء بطبيعته عمليا.
1: نعم بالتأكيد، الإنسان مذنب بالولادة، وبالتالي يعيش كل حياته محاولا التكفير عن ذنبه. هذا التصور ترسخ في الأذهان، وبواسطته يتم سوق الناس عبر مؤسسات الدين، حيث الاعتراف والاستغفار والكفارة وما شابه، ويتم إبقاؤهم ضمن الحدود المطلوبة طبعا. ولكن نظام الإخضاع القسري هذا ينهار تدريجيا منذ زمن طويل أمام أعيننا. فما هي درجة احترام بابا روما مثلا الآن مقارنة بمكانته في العصور الماضية؟ إنها شبه معدومة عمليا، وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء الكنائس الأخرى. فمثلا نحن نرى ترامب يصلي علنا، إذن ما النتيجة؟ من المضحك مشاهدة ذلك، فصلاته تلك لم تمنعه أبدا من إشعال الحروب. وقس على ذلك، كل هذا استعراض أمام الناس ذوي الوعي الأولي، إلا أن هؤلاء لم يعودوا يصدقون هذا الخطاب،
0: خاصة وأن الكنيسة بالمعنى الواسع للكلمة، أي المؤسسة الدينية، خاضعة للدولة في كل مكان عمليا. ورجال الدين كقاعدة عامة لا ينتقدون السلطة بأي شيء، ويتغاضون عن أفعالها في أحسن الأحوال، أو يدعون السكان ليكونوا طيعين إلى أقصى حد وخاضعين إلى أقصى حد. في كتابك جزء كبير نسبيا مكرس لهذه الازدواجية وكيف يوحى بها للناس، وكيف تغرس في الأذهان منذ الطفولة توليفة معينة من المسلمات التي يعاد النظر فيها عادة بمرور الزمن وتقيم بشكل مختلف تماما. تفسر ذلك على مستوى البيولوجيا العصبية بشكل مثير في كتابك، فلو شرحت الفكرة لو سمحت.
1: لكي نشرح الفكرة علينا أن نجيب على السؤال التالي: ما هي ازدواجية الوعي؟ ولكي نجيب على هذا السؤال يتعين أن نأخذ في الحسبان ما يلي: يولد الشخص وينشأ مع ما يقنعه به الآخرون، أي ما هو الدين الصحيح ومن هو السياسي الأفضل وهكذا. الشخص في صغره لا يملك إمكانية الاختيار، ينمو وينشأ مع الإيمان بما يقوله ويلقنه له الكبار، فكيف يمكن بعد أن يكبر أن يتعلم على الاختيار الواعي؟ إن دماغ الإنسان كبير، وفي تراكيبه يوجد الأساس لإجراء المقارنات. بالنسبة لذوي الوعي الأولي، فالرجال مثلا فيهم يقارنون بين من اشترى وماذا اشترى، من تزوج ومن هو الأكثر مالا. وبالنسبة للمرأة فإنها تقارن أي نوع من الرجال عند هذه المرأة أو تلك من النساء. وإذا تبين أن المقارنة ليست لمصلحة الشخص الذي يقوم بالمقارنة، ينعكس هذا على مشاعر الشخص الداخلية. لماذا في الاتحاد السوفيتي لم تكن مثل هذه المقارنات واردة، ولماذا بدت الحياة مستقرة إلى حد ما؟ لأن المسؤولين حتى لو كانت حياتهم أفضل من حياة الآخرين لم يكونوا يجاهرون بذلك. أما الآن فلا نجد سلوكا مماثلا، وهذا أفظع ما في الأمر. فالجزء الأساسي للسلوك في البنية الاجتماعية هو الهيمنة. مثلا شخص يعمل طوال حياته بنزاهة، ومع ذلك لا يستطيع أن يعيش كما يعيش ذلك الذي يدير السيولة المالية. هنا ينشأ لدى الأول تنافر معرفي، ويرغب كبطل رواية الكاتب الروسي ميخائيل بولغاكوف أن يصادر كل شيء ويوزعه على الآخرين. فلماذا يرغب بذلك؟ يرغب لأن مثل هذا الشخص يقيم نظام توزيع الخيرات بحسب مفهومه القديم كما في العهد السوفيتي، وهو لا يمكنه تجاهل مظاهر الهيمنة على المستوى الأكثر بدائية. أما بالنسبة للشخص ذي التفكير الاختياري الحر، فكل ما سبق لا يعني له شيئا، لا يعنيه أن أحدا ما يمتلك حذاء باهظ الثمن، فهو ببساطة يلبس حذاء متواضعا لأنه جديد ومريح. أما بالنسبة للشخص الذي لا يتصف بتفكير اختياري حر، أتحدث هنا عن ذوي الوعي الأولي، فإن المعيار الوحيد للمقارنة هو القيمة المادية، وكل شيء لديهم يتركز حول الطعام والتكاثر والهيمنة. ونظام التفاعل البدائي هذا ضار جدا بالنسبة لأي مجتمع. ففي السنوات الأخيرة من عمر الاتحاد السوفيتي أدى ذلك تحديداً إلى عواقب كارثية، ولطالما نبهت إلى ذلك وحذرت الآخرين منه، لا سيما أصحاب السلطة. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرسلون أبناءهم الذين ما زالوا حتى الآن شخصيات معروفة لنا، كانوا يرسلون هؤلاء الأبناء على متن رحلة خاصة إلى برلين الغربية كل جمعة للسياحة وللشوبينج. كنت أقول لهم إنهم فقدوا عقولهم.
0: إلى برلين الغربية إذن؟
1: نعم، تصور، إلى برلين الغربية. في برلين الشرقية كان الترفيه أسوأ بحسب شهادات هؤلاء. فعلا كان من الجنون تأجيج عدم المساواة الاجتماعية بهذا الشكل. فقبيل البيرسترويكا كان البعض يقفون في طوابير طويلة لشراء أشرطة فيديو مستوردة، فيما كان أناس آخرون لا يجدون ما يكفيهم من الطعام العادي الذي كان المواطنون يتزاحمون ساعات طويلة في الطوابير للحصول عليه. هذا تفاوت فظيع. والأهم أن مقارنة بيولوجية كانت تنشأ في وعي الإنسان، ويعمل بنشاط الجهاز الحفي المشبع بالهرمونات، وقد بات ذلك تنافسا هرمونيا. فما الداعي لدفع الأمور إلى حالة من الغيظ الشديد عند ملايين البشر الذين كانوا يعيشون في هذا البلد؟ ولذلك أكرر القول، إن أي نظام يظهر تفاوتا بين المعلن والظاهر، بين الفعل والقول أو النظرية والتطبيق، سيحفز في الدماغ الجهاز الحوفي، وعندئذ يستسلم الشخص للضغط الهرموني المتحكم بالسلوك. وهذا معقد جدا. إن التحكم بمثل هذا الضغط الهرموني ممكن بشكل ما عند الشخص ذي التفكير الاختياري الحر، أي ذي الوعي الثالثي. أما عند مستوى الوعي الأولي فلا يمكن ذلك بأي شكل من الأشكال، وعندها قد يحدث الانفجار.
0: بناء على ما سمعته منك للتو، هل بإمكاننا الاستنتاج أن هذا السبب تحديداً جعل ذوي التفكير الأولي وقود أي ثورة من الثورات؟
1: نعم بالتأكيد.
0: بينما يصل إلى الحكم مستقبلاً ويتربع على العرش أصحاب الوعي الثالثي عملياً، صحيح؟
1: في البداية أصحاب الوعي الثانوي ثم الثالثي.
0: نعم، في المحصلة وفي النهاية يستلم ذوي الوعي الثالثي زمام الحكم.
1: نعم نعم بالتأكيد.
0: أنت تكتب بشكل مثير للاهتمام عن التلفيف الحزامي في الدماغ.
1: نعم،
0: ويلعب التلفيف الحزامي دور الموصل بين الجهاز الحفي والقشرة الجديدة. أنت تصف على نحو مثير للاهتمام كيف حدث ذلك في عملية التطور البشري تدريجيا. في البداية كما تقول كانت القشرة الجديدة خاضعة للجهاز الحفي تماما، ثم نشأ هذا القسم الموصل الذي جعل من الكائن البدائي المتوحش إنسانا عاقلا. فما الذي خطر ببالي هنا؟ خطر ببالي تساؤل إن كان يمكننا أم لا تشبيه ظهور الإنسان العاقل بقصة آدم أول إنسان على الأرض، وأنه حين نشأ عنده هذا القسم الموصل بين الجهاز الحفي والقشرة الجديدة أدرك أنه لا يعيش في جنة أبدا، وأنه إنسان يشقى ويفنى وموجود في مكان حيث لا بد من الكد ومن جهود ما لمقاومة النزوات الداخلية، أي الشيطان مجازا. فآدم قبل لحظة الإدراك هذه عاش ككائن بيولوجي بسيط، كذاك القرد الذي تحت يده وفرة من الأشجار المثمرة، وليست لديه أي هموم سوى الأكل والتكاثر والنجاة من الحيوانات المفترسة. أما هنا بعد تلك اللحظة فقد فكر آدم في مغزى وجوده لأول مرة، ونشأ عنده الوعي الذاتي، فرأى أنه بحاجة لبذل جهود ما لضبط النفس وأن يمتنع عن أشياء ما تضره، وهذا ما لا يروق لأحد طبعا. أي هل بالإمكان من الناحية البيولوجية والتطورية إعادة تفسير أسطورة آدم بمعنى أنه صار أول إنسان نشأت عنده صلة جديدة بين القشرة الجديدة والجهاز الحفي لإدراك الذات وكبح النزوات الحيوانية الصرفة؟
1: هذا السؤال مهم جدا لعدة أسباب. أكرر، لكي يكون مفهوما للمشاهدين. نعم، لدينا جهاز حوفي، وهذا ما وصل إلينا تطوريا من القرود، وهو موجود حتى لدى الزواحف. هذا النظام الحوفي مسؤول عن الطعام، التكاثر، الهيمنة. النظام الحوفي يتصل بالقشرة الجديدة بواسطة التلفيف الحزامي. هناك توجد ألياف من الجهاز الحوفي، هناك أيضا توجد ألياف من القشرة الجديدة. يعمل هذا النظام عند جميع القرود على النحو التالي: إذا أراد القرد موزة، يقوم الجهاز الحوفي بتفعيل الآلية السلوكية. بعد ذلك تتذكر القشرة الجديدة أين توجد شجرة الموز التي لم تؤكل ثمارها بالكامل بعد، وإلى أين يجب التحرك. أي أن القشرة الجديدة تشكل برنامجاً للسلوك وتستجيب للطلب. القشرة الجديدة عند الفقاريات الدنيا هي بمثابة كمبيوتر كبير خارق يتوجه إليه الجهاز الحوفي بالطلب عندما يريد التكاثر أو الأكل أو الاختباء أو التباهي أمام غيره من القرود. يوفر الجهاز الحوفي للقشرة الجديدة البيانات الأولية. فما الذي حدث بعد ذلك في التطور؟ لقد استمر هذا الوضع في تطور دماغ الإنسان على مدى مئات الآلاف من السنوات، حتى ظهور أولى التشريعات في تاريخ البشرية. لكن جميع هذه النصوص خالية من كل تعقيد. فالسارق مثلا يلقى عقوبة معينة، هذا دليل على أن كل شيء في عمل دماغ الإنسان آنذاك كان منظما كما هو عند القرد: محفز فاستجابة، محفز فاستجابة.
0: حسب علمي ففي شريعة حمورابي تحديدا ورد لأول مرة حد قطع يد السارق، أي المحفز هنا واضح تماما، إن سرقت تقطع يدك.
1: ومما بدأ التنافس من أجل الهيمنة بين القشرة الدماغية الجديدة والجهاز الحوفي القديم. كما ذكرت آنفا، كانت القشرة الجديدة سابقا بمثابة حاسوب كبير يتلقى الطلبات من الجهاز الحوفي، ولكن بالتدريج راحت تتشكل منطقة الوصل الجديدة، أي التلفيف الحزامي الضروري للنساء مثلا من أجل زيادة فترة رعاية الأطفال. ومنذ أن بلغ هذا التلفيف الحزامي كتكوين تطوري جديد، منذ أن بلغ أحجاما كبيرة نسبيا، ظهر التنافس بين منطقتي الدماغ هاتين. إن الوظيفة الأساسية للقشرة الجبهية ليست التفكير ولا النطق، بل هي الكبح. وهذا في حقيقة الأمر مركز هائل لتثبيط نشاط الإنسان. لقد استغرق تطور ثنائية الوعي هذه آلاف السنوات. فإذا قرأت الإلياذة أو الأوديسة أو ما شابه من النصوص، فإنك لن تجد هناك تشريعات بدائية، لكنك تجد هناك الكثير جدا من التأملات ومن المحاكمات المنطقية. أي أننا نلاحظ ظهور ازدواجية الوعي ووعي القيم الاجتماعية وتصورات موسعة عن طبيعة الخير والشر. وتبعا لذلك نرى كيف يتم تقييم العالم المحيط داخل الإنسان، وعندها نتحدث عن ازدواجية الوعي.
0: على فكرة في نفس الإطار ربما يمكننا الإشارة إلى مثنوية الزردشتية مثلا، والتي انتقلت بعد ذلك كما نعلم إلى أديان أخرى توحيدية. أقصد وجود الملائكة والشياطين ومفاهيم الخير والشر إلى ما هنالك. كذلك فإن كل ما هو بيولوجي، كل ما هو جسدي يفسر كإثم، كتجل للنزوات الشيطانية، وكل ما هو ميتافيزيقي، روحي، روحاني يعد إلهيا. على الأقل هكذا هو الحال في المسيحية. وتبعا لذلك لهذه التصورات الدينية، فعلى الإنسان أن يردع نفسه عن كل الدوافع البيولوجية النابعة من الجهاز الحوفي إن صح التعبير، والتي ذكرتها مرارا: الطعام، التكاثر، الهيمنة. وفي الدين عمليا إنه الإسراف والمجون والتكبر إلى ما هنالك.
1: تحديدا مع ظهور المقاومة ضد الجهاز الحوفي، ظهرت الأفكار عن صراع بين الخير والشر، وتعممت وانتشرت هذه الفكرة. هذا التصور النظري نشأ جراء هذه المقاومة من القشرة الحديثة. فقبل ذلك لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، والناس لم يفكروا بذلك عموما. فقد حدث كل هذا نتيجة التطور الاجتماعي والفرز الدماغي. وفي يومنا هذا أصبحنا نمتلك ازدواجية الوعي. وحتى وقت قريب جدا، أي قبل عدة آلاف من السنوات، لم يكن هناك أي أثر لمثل هذا الوعي، ولم يكن أحد يشكك في تصرفاته الغريزية، وكان السلوك بيولوجيا حصرا.
0: برأيك هل يمكننا الحديث عن الحضارة الهندية كمثال في ضوء العلم عن الوعي الأولي والثانوي والثالثي؟ هذه إحدى أقدم الحضارات، وكما هو معروف فقام الناس هناك ديانتهم على أساس الهندوسية البدائية التي تسمى البرهمانية. إذن لماذا تدعى إلى ذهني على الفور أن ثمة علاقة بين الهند وما يرد في كتابك؟ لأن الفروق بين ذوي التفكير الأولي والثانوي والثالثي تعيد إلى الذهن الفارنا، الطبقات الاجتماعية الهندية التي تضم البراهمة، وهم بالمناسبة احتكروا السلطة الإلهية، فهم وحدهم يمتلكون الحق بقراءة الفيدا وتفسير تعليمها كما يناسبهم، مع إبقاء الآخرين بعيدا عن كل ذلك، وعمليا احتكروا السلطة وجعلوها محصورة في طبقتهم. ثم هناك طبقة كشاتريا، وهم المحاربون، ومهمتهم طبعا هي القتال. والطبقة الثالثة هي الفايشيا، وتضم التجار والمزارعين أساسا. إذن هل يمكننا القول إن القبائل الهندوآرية القديمة والنظام الطبقي عموما الذي ساد في حضارات كثيرة منذ آلاف السنين فرز لا شعوريا حملة الوعي الأولي والثانوي والثالثي؟ ما رأيك؟
1: تكمن المشكلة في أن الطبقات الهندية العليا أو المسؤولين الحزبيين في العصر الحديث لم يكونوا صالحين لشيء. كان البراهمة يتكاثرون بشكل حثيث، لكن هذا لم يضمن وجود الوعي الثالثي لدى ذريتهم. لا شك في أن محاولات إقامة نظام التدرج كان يحمل طابعا براغماتيا مهما جدا، والبشرية على مدى تاريخها حاولت القيام بالشيء نفسه تقريبا.
0: أي أن الفرز المفتعل لا جدوى منه.
1: حاولت بعض الأنظمة في القرن العشرين تأسيس مدارس ومراكز خاصة لتعليم أبناء القياديين، لكن ذلك لم يؤدي إلى شيء. لماذا؟ لأن الأبناء لا يرثون صفات الوالدين مباشرة. يمكن من خلال الاصطفاء والتكاثر الانتقائي تنشئة أبقار جيدة، فالأبقار الأصيلة الرائعة ستنتج ذرية أصيلة مثلها جيلا بعد جيل، لأن الأبقار لديها أدمغة بدائية، بينما دماغ الإنسان متغير إلى درجة كبيرة، حتى أن شخصا بمنتهى العبقرية والموهبة قد يخلف أبناء بلهاء. يحدث ذلك بشكل عام لأن احتمال تكرار التركيبة الضرورية المكونة من 300 بنية للدماغ العبقري يعادل الصفر. ولذلك فإن محاولة إنتاج نظام الطبقات الاجتماعية كانت محاولة فاشلة.
0: ربما كانت جيدة في نظر القدماء.
1: جيدة، مثيرة للاهتمام كتاريخ، ولكنها فاشلة تماما، لأن الاختلاط غير موجود. يمكن التكاثر حصرا داخل طبقة محددة، لكن هذا لن يضمن أي نوعية.
0: عدم الاختلاط يؤثر على النوعية.
1: بالمناسبة يحكم الهند الآن شخص متحدر من الطبقات الدنيا وليس من طبقة عليا.
0: نعم. إذن الفصل الأخير من كتابك عنوانه وظيفة الدين المؤقتة. قرأته بصراحة مرتين ويبدو لي أنه غير مكتمل، إذ لم أجد فيه ما هو المؤقت في الدين. على العموم هل يمكننا القول أن الجزء الوظيفي من الدين سينتهي عندما سيكون لكل إنسان إيمانه الخاص؟ فعلى المستوى الفردي لا جدوى من التحكم بالإيمان كما تقول، حيث كل فرد يؤمن بشيء ما فريد خاص به، ونحن باستمرار نزداد اقتناعا بذلك.
1: وقس على ذلك.
0: نعم، فإذا أخذنا 10 أشخاص لعل التعيين من ديانة ما، نجد أن لكل منهم نظرته إلى دينه، ووظيفة الدين ستنتهي كما فهمت من كتابك تحديدا عندما تستقر أجزاء الدماغ الأحدث وراثيا، وكذلك مع تقدم الزمن سيصبح أصحاب الوعي الثالثي أكثر عددا نتيجة ذلك. وعليه فإن الدين كآلية كابحة مع الزمن سيغدو ضروريا لعدد أقل فأقل من الناس. فهل فهمت المسألة بشكل صحيح من القسم الأخير لكتابك؟
1: صحيح، هذا ما تحدثت عنه في ذلك الفصل.
0: نعم، وهنا تكمن وظيفة الرب المؤقتة مجازا.
1: نعم، ولكن الفصل أساسا ليس عن هذا الأمر فقط. لقد ذكرت فيه أن ذوي الوعي الثالثي هم في الحقيقة الذين يزعمون أنهم يتحدثون باسم الرب، أي أنهم ينشئون منظومة تصورات وقيم لأنهم يعون ما يجري، فيبدون كما لو أنهم ينسبون هذا الوعي إلى الرب، أي أن الرب وأي دين بمثابة منظومة تشريعات يستخدمها أولئك الذين يتمتعون بوعي ثالثي بغية إيصال أفكارهم المعقدة بشكل مبسط إلى الأشخاص ذوي الوعي الأولي والثانوي. الفصل عموما عن هذا الموضوع،
0: أي أن المستفيد النهائي إن صح التعبير من الدين هم أصحاب الوعي الثالثي، صحيح؟
1: طبعا طبعا، وهكذا كان الأمر دائما، وبمرور الزمن لن يكون هناك أناس غيرهم.
0: ويمكن إسقاط المسألة على التشريعات المدنية.
1: نعم بالضبط،
0: والحاجة إلى أجهزة الأمن وما إلى ذلك.
1: ذوي الوعي الثالثي لن يقدموا على حماقات، فهم لا يحتاجون ذلك، هذا انتحار، لأن ارتكاب الأخطاء التي تحدثنا عنها هو من سمات الوعي الأولي وينتج عن عدم التفكير فيما سيكون غدا، وهذا شيء فظيع ومرعب، وجراء ذلك تحديدا وأساسا تقع كوارث البشرية.
0: إذن بروفيسور شكرا جزيلا، استمتعت كثيرا مرة أخرى.
1: والشكر لك،
0: ولقاؤنا القادم سيكون حول كتابك الجديد.
1: أعد الآن طبعة جديدة موسعة من كتابي التباين الوراثي والعبقرية.
0: ممتاز، إنه كتابي المفضل بالمناسبة.
1: إنه كتاب أساسي.
0: بالفعل وهو كذلك،
1: أضفت إليه شخصيات علمية جديدة.
0: جيد جدا، خاصة أننا تحدثنا عن هذا الكتاب منذ زمن بعيد جدا، وحالما تصدر الطبعة الجديدة سنكون بانتظارك في هذا الاستوديو.
1: حسنا، الكتاب الآن في طور الطباعة.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور سيرجي سافيليف. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية مكتب التحرير تنفيذ سافيو بوصاوب.

0: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. عون يحمل الهم اللبناني إلى أثينا، لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة. والرئيس اليوناني جاهزون لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية. بري الجيش خط أحمر والمطلوب إسرائيليا الفتنة. قصف وتوغلات إسرائيلية في الجنوب، وتفجير كبير في أرنون، وقذائف فوسفورية محرمة دوليا في كفر رمان. ملف اليونيفيل على طاولة الاجتماع الدولي في السرايا. وزير المال يحيل موازنة 2027 إلى الحكومة. وفد لبناني رسمي في دبي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. حمل الرئيس جوزيف عون الهم اللبناني والاعتداءات الدائرة على القرى الحدودية واتفاق الإطار وملف اليونيفيل إلى أثينا، وأكد من هناك أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، وأن الدبلوماسية هي الطريق لإنهاء العداء. اليونان التي أكدت من جهتها دعمها لبنان والوقوف إلى جانبه شددت على أن لبنان سيبقى ضمن أولوية أجندة اليونان والاتحاد الأوروبي. وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كلمة مطولة للرئيس بري تناول فيها العديد من الملفات، مشددا على أن الجيش والسلم الأهلي والتضامن الوطني خط أحمر، معتبرا أن إسرائيل تريد الفتنة، مجددا رفضه لاتفاق الإطار ولتقسيم الجنوب إلى شمال وجنوب النهر. بالتوازي، القصف الإسرائيلي والغارات والاعتداءات متواصلة، خصوصا في محيط تلة علي الطاهر، وكأن الجنوب كتب عليه أن يعيش أيامه في الحروب المتواصلة المفتوحة الأفق، وأن ينتظر مصير الانتخابات الإسرائيلية أو اندلاع حرب أمريكية إيرانية جديدة. البداية من أثينا. إذن، في خلال قمة مشتركة عقدت بين الرئيسين جوزيف عون والرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس إثر وصول عون إلى أثينا صباح اليوم، أكد رئيس الجمهورية أن الشعب اللبناني تعب من الحروب، وأن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، مشددا على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، بل يجب على الجهتين تطبيقه كاملا من دون انتقائية، طالبا مساعدة اليونان في هذا الإطار. الرئيس عون أكد أن حل المشكلة بالطرق العسكرية لم ينجح ولن ينجح، مشيرا إلى أن لبنان عاش مآسي الحروب، وأن الوقت حان ليرتاح، وأن أفضل الحلول هي الدبلوماسية. الرئيس اليوناني شدد على أن المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق الرئيس عون في قيادة لبنان ستتكلل بالنجاح، مؤكدا أن اليونان إلى جانب لبنان. وقال تاسولاس إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على أن يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، وكذلك على تطبيق القرار 1701.
1: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل داري ذاتي برفاهية بسعادة. ستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي من أجل توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
0: وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، قال الرئيس عون: نتطلع إلى دعم بلادكم في شتى المجالات وفي الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي. وأضاف: قررنا أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة مشكلتي لبنان بالتلازم والتزامن والتوازي، انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
2: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني، وأتطلع إلى استمرار دعمكم للبنان في المحافل الدولية كافة في الأمم المتحدة، حيث نبحث استمرار دور أممي في جنوب لبنان.
0: رئيس الوزراء اليوناني أكد من جهته أن تضامن اليونان مع لبنان ليس بالأقوال، وهي مستعدة لدعمه بشكل متزايد لتعزيز القوة المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وقال: ناقشنا مع الرئيس عون مرحلة ما بعد اليونيفيل وضرورة عدم حصول فراغ أمني.
3: نحن أصدقاء للبنان والعالم العربي وشريك استراتيجي لإسرائيل، ولكن لبنان أيضا مستعد أن تقف إلى جانبكم في كل محاولة من أجل عدم تصعيد الأمور لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة.
0: في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أوضح الرئيس نبيه بري أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا حركة أمل، بل الفتنة، لافتا إلى أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو المس بها. بري شدد على أن الإعمار في الجنوب هو مسؤولية الدولة، وجغرافيا الجنوب لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه.
4: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين، وخاصة الجيش اللبناني. نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات الدعم له. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان. مهما بلغت التضحيات، نجدد التأكيد بأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار، ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار.
0: في المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن أن النصر على إسرائيل سيتحقق بالعمل والصبر والإيمان، مشيرا إلى أن لدى حزب الله القدرة والعزم، كما أن لديه جبل يتكئ عليه هو إيران. في الميدان الجنوبي، سجل اليوم توغل مدرعتين إسرائيليتين إلى تلة الدريعات في محيط قرية المعلقة بريف القنيطرة، كما طال قصف مدفعي زوتر الشرقية، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أيضا بلدة حولة قضاء مرجعيون. وبعد ظهر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة أرنون في حي محاذ لقلعة الشقيف. ومساء أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر وعلى دوحة كفر رمان التي تم قصفها بقذائف فوسفورية محرمة دوليا وأطراف بلدة زوتر الشرقية. كذلك استهدفت غارتان بلدة عتشيت لجهة دير سوريان، كما استهدفت غارة بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير. هذا وتعرضت بلدتا المنصوري وحي المشاع لثلاث غارات متتالية. في السرايا الحكومية، ثلاثة ملفات رئيسية تناولها الاجتماع الدولي، في مقدمها موضوع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل، والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها، وما يمكن أن يتركه ذلك من فراغ. الوزير بول موركوس تحدث عن أهم ما بحثه الاجتماع.
5: اليونيفل وما يمكن أن يترك انسحابه من أثر أو فراغ، لذلك تم التأكيد على ضرورة وجود قوات أممية في الجنوب. الأمر الثاني اللي بحث هو موضوع الموارد المالية، نظرا للشح في هذه الموارد وضرورة تكثيف وتشديد موضوع الجباية، خصوصا تم التوقف عند الإيرادات الجمركية والضريبية، وضرورة تعزيز أيضا الإيرادات المتعلقة بالأملاك البحرية، التحضيرات والحاجات لانطلاق العام الدراسي.
0: أحال وزير المال ياسين جابر مشروع موازنة العام 2027 إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي. بعد زيارة الوفد الإماراتي لبنان، بدأ وفد لبناني رسمي برئاسة وزيري الاقتصاد عامر بساط والتكنولوجيا كمال شحادي زيارة إلى دبي للإطلاع على التجربة الإماراتية الحكومية تمهيدا لمشاريع استثمار. عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا اليوم رفضت فيه عرض مسودة مرسوم تحويل المؤسسة إلى شركة من قبل وزير الطاقة والهيئة الناظمة على المجلس الأعلى للخصخصة خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع، وأكدت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أي تطور ولتحديد الخطوات المناسبة. في الصفحة الأمنية، بعد معلومات توفرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن عن قيام شخص من التابعية النيجيرية بتهريب الكوكايين عن طريق بلعها على شكل كبسولات، وأن المشتبه فيه كان قد دخل الأراضي اللبنانية في 14 من الجاري، أوقفت قوة من المكتب المشتبه به في 16 من آب في الحمرة، وضبطت بحوزته 78 كبسولة بداخلها مادة الكوكايين، وقد علم أنه ابتلع كيلوغراما و800 جرام من هذه المادة. في الأمن أيضا، توفرت لدى المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب مواطنين سوريين من لبنان إلى قبرص عن طريق البحر، ونتيجة الرصد الدقيق تمكنت المديرية من إلقاء القبض على أحد المتورطين في العملية في الضنية، وهو مواطن سوري يتولى إدارة وتنظيم عملية التهريب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية حتى يوم غد الثلاثاء، وتعود الحرارة الأربعاء للارتفاع لتتخطى معدلاتها الموسمية. ختاما تذكير بالعناوين: عون يحمل الهم اللبناني إلى أثينا، لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، والرئيس اليوناني جاهزون لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية. بري الجيش خط أحمر والمطلوب إسرائيليا الفتنة. قصف وتوغلات إسرائيلية وقذائف فوسفورية محرمة دوليا في كفر رمان. ملف اليونيفيل على طاولة الاجتماع الدوري في السرايا. وزير المال يحيل موازنة 2027 إلى الحكومة. وفد لبناني رسمي في دبي. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء أمس إلى بيروت أتيان من أثينا، حيث عقد قمة مشتركة مع الرئيس اليوناني، أكد فيها أن الشعب اللبناني تعب من الحروب وأن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، مشددا على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، بل يجب على الجهتين تطبيقه كاملا من دون انتقائية، طالبا مساعدة اليونان في هذا الإطار. الرئيس اليوناني شدد من جهته على أن المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق الرئيس عون في قيادة لبنان ستتكلل بالنجاح، مؤكدا أن اليونان إلى جانب لبنان، وقال إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على أن يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، وكذلك على تطبيق القرار 1701. وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، قال الرئيس عون: نتطلع إلى دعم بلادكم في شتى المجالات وفي الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي، وأضاف: قررنا أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة مشكلتي لبنان بالتلازم والتزامن والتوازي، انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا. رئيس الوزراء اليوناني أكد من جهته أن تضامن اليونان مع لبنان ليس بالأقوال، وهي مستعدة لدعمه بشكل متزايد لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا حركة أمل بل الفتنة، لافتا إلى أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو المس بها، ولا يجوز التشكيك بالجيش وبدوره، وعليه يجب تأمين كل مقومات الدعم له. بري شدد على أن الإعمار في الجنوب هو مسؤولية الدولة، وجغرافيا الجنوب لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه. في الميدان الجنوبي سجل توغل مدرعتين إسرائيليتين إلى تلة الدريعات في محيط قرية المعلقة بريف القنيطرة، كما طال قصف مدفعي زوتر شرقية، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة حولة في قضاء مرجعيون. ومساء أمس أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات منطقة علي الطاهر وعلى دوحة كفر رمان وأطراف بلدة زوتر الشرقية. كذلك تعرضت بلدتا المنصوري وحي المشاع لثلاث غارات متتالية. يتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدي اليوم إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا. في الأخبار الدولية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي لا تدفع رواتب جنودها، لافتا إلى أن التضخم وصل إلى 350%، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الجيش الإيراني، والإيرانيون لا يعرفون من هو زعيمهم، وسفن تخرج من مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي. ترامب حذر قائلا: إن حصلت إيران على السلاح النووي فلن يكون هناك وجود لإسرائيل ولا للشرق الأوسط. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الحرب الأمريكي يدعم خطة الهجمات المحدودة في محيط مضيق هرمز. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل، لافتا إلى أهمية تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. دانت وزارة الخارجية القطرية اقتحام إتمار بن كفير ومستوطنين المسجد الأقصى، محذرة من أن استمرار الانتهاكات سيؤجج التصعيد في المنطقة. في الخبر الأخير، أعلنت الدنمارك إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على تعليق أنشطتها الدبلوماسية في سوريا. انتهاء العرض الإخباري الأخير، شكرا لحسن المتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.